قدت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الوضوء فوائد صحية عديدة، منها أنه تنظيف للفم وحماية من الأمراض مثل تسوس الأسنان وسقوط الأسنان وأمراض اللثة وأمراض عامة مثل الروماتيزم الحاد وأمراض القلب. لذا ألح الرسول صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك باستمرار والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار. ففي حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففي الوضوء صحة للجسد وإزالة المكروبات للميكروبات أو الأوساخ العالقة أو العرق، وفي الوضوء تهدئة للأعصاب واسترخاء لعضلات الجسم. لذلك يؤمر الغاضب أن يتوضأ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وكما أن الوضوء مهم للصحة والتربية الصحية كذلك الغسل، فلا بد أن يكون الآباء الوالدين قدوة للأبناء في المحافظة على الصلاة والمحافظة على الوضوء. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأمر فيه مشقة ومجاهدة، لكن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أسباب الصحة والعافية. وعلى الوالدين العناية بصحة الأبناء من خلال توفير العلاج اللازم والبيئة الصحية السليمة المتمثلة في المسكن الصحي الملائم والغذاء المتوازن والرعاية الصحية والتوعية الصحية وتنمية القدرات الجسدية والنفسية وتحصين الأبناء بالتطعيمات اللازمة وحثهم على ممارسة الرياضة، كما إنها تقوي الجسم وتنمي العضلات وتحسن الدورة الدموية وعمل المفاصل وتخلص الجسم من فائض الغذاء وسمومه وتزيل التوتر والقلق. فالجهد العضلي يريح الجهاز العصبي. ومما ينبغي على الوالدين في التربية الصحية للأبناء تعليمهم آداب الطعام والشراب، فمعظم الأمراض سببها في الإفراط في تناول الطعام والشراب كاضطرابات الهضم والبدانة وبعض أمراض القلب والكبد والسكري. وتعليم الأبناء كذلك اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب لما فيه من أجر عظيم وصحة وعافية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن واجبات الوالدين في التربية الصحية للأبناء اختيار الطعام الصحي وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبات والمواد الحافظة والمشروبات الغازية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتحذير الأبناء من مخاطر التدخين وإبعادهم عن المدخنين. فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فلنحمد الله تعالى على نعمه. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ومن واجبات الوالدين أيضا في التربية الصحية للأبناء تحديد الأوقات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف، حيث تجعل الأبناء يكثرون من تناول الطعام الذي أمامهم وتزيدهم إعلانات الأغذية حبا لتناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. كما أن الإدمان على تلك الأجهزة يؤثر على صحة الدماغ والعين والعمود الفقري ويقلل التركيز ويشغل عن العبادات والطاعات وممارسة الرياضة. تؤثر هذه الأجهزة على الصحة النفسية حيث تزيد من اضطرابات القلق والعصبية والاكتئاب ويؤدي إلى العزلة. لذلك ينبغي أن نهتم جميعا بالتربية الصحية لأبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته،
وصلي اللهم على نبينا محمد.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: اكتسب الظفار أهميتها في العالم القديم وعصور الحضارات المزدهرة كالحضارات السومرية والفرعونية والبابلية والرومانية وغيرها من الحضارات والشعوب القديمة لوجود اللبان، تلك الشجرة التاريخية الهامة في تلك العصور، كما ورد في اللوحات القديمة والكتابات والرسوم، نظرا لمكانتها وسلعتها الثمينة دينيا واقتصاديا. ولما كان اللبان السبب الأكثر بروزا عبر التاريخ في شهرة ظفار في العالم القديم، فقد شغلت مساحة حضارية هامة في التاريخ لكونها مصدرا أساسيا لهذه المادة إلى جانب مادة الصمغ أيضا، ولأهمية موقعها وطبيعتها الجغرافية وعلاقاتها مع تلك الحضارات، فقد انتشر عدد من الموانئ الهامة على طول سواحل ظفار مستفيدة من وجودها على مسارات خطوط التجارة البرية والبحرية ووجود مصادر إنتاج اللبان وخطوط تصديره. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على موانئ ظفار ومعالمها البحرية المذكورة في مؤلفات البحار العماني أحمد بن ماجد، حيث تحدثنا مستمعين الكرام في اتصال هاتفي مع الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي أوضح قائلا:
2: فيما يتعلق بموانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد، ذكرت الموانئ والمعالم البحرية، منها ميناء حاسك إذا أتينا من الشمال إلى الجنوب. اعتبر أحمد بن ماجد أن ضبط القياس البحري خاصة في تحديد القبلة وضع حاسك على نفس الخط المتجه من جاوة يمر بحاسك إلى مكة المكرمة في تحديد القبلة. من الموانئ التي ذكرها أحمد بن ماجد ميناء مطوق ويعرف حاليا بجنجري، وذكروا في بعض الأراجيز البحرية، وهو اسم قديم جدا لم يعد مستعمل في هذه الفترة. وأيضا سليمان المهري في كتاب العمدة المهرية ذكر تحديدا ميناء مطوق، وذكره أيضا يعرف بجبل جنجري، وهو الواقع حاليا في ولاية سدح بين مرباط وبين سدح. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء مرباط، وتعدد ذكره في أكثر من موقع وفي أكثر من قصيدة وأرجوزة بحرية. ينبه أيضا البحارة والمسافرين عن بعض أخطار التي تتعرض لها السفن المارة بقرب رأس مرباط، وحذرهم من الارتفاع عن هذا الرأس قليلا إلى البحر، لأن هذا الرأس أيضا كما وصفه سليمان المهري بأنه رأس ناطل البحر، أي داخل في البحر، وهناك رف قاري ربما تتعرض السفن لبعض المخاطر. يذكر أيضا أحمد بن ماجد في مؤلفاته البحرية جزر خوريا موريا، وهذا الاسم هو أصل التسمية التي ظهرت فيما بعد في الخرائط الأجنبية خوريا موريا، حتى أننا نجد في بعض المصادر الإسلامية القديمة هذه الجزر عرفت باسم خرتان ومرتان، وعند ابن مجاور خوريان وموريان، بينما أحمد بن ماجد ذكرها باسم خوريا موريا، ولعل هذا مشتق من التسميات العربية القديمة. يذكر أحمد بن ماجد أن هذه الجزر كثيرة الزلزلة والسحب والأرياح، وأيضا ينبه السفن والبحارة أن يوازنوا في السفر والمجرى البحري بين هذه السفن وبين رأس سقرة، لأنه كما يذكر أن هناك قطع عارية في البحر تسبب مخاطر، فيحذر البحارة والسفن المارة في هذا المنطقة. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء ظفار أو بندر ظفار، وهو الآن الموقع المعروف بموقع البليد الأثري، وحدد في المواسم البحرية الموسم الظفاري، وحدد مواعيد السفر إلى الهند من هذا في الموسم إلى الهند وإلى سقطرة وإلى اليمن، ووصف ظفار بأنها معدن الكوس. ويذكر بعض في بعض الأراجيز البحرية تحديد المواسم التي تسافر منها سفن من ظفار إلى الهند مرتين في العام، وهذا يعني إشارة مهمة جدا للحركة التجارة النشطة في ذلك الوقت في القرن التاسع الهجري، وهو القرن الذي عاشه أحمد بن ماجد. هناك أيضا بعض المعالم البحرية الهامة التي ورد ذكرها في كتاب الفوائد ومؤلفات أحمد بن ماجد الأخرى، منها رأس نوس، وهو معلم بحري شهير جدا في ظفار، ويقول المثل مثلا نوس بنت الكوس يعني. وفي نفس هذا المعنى نجد أن أحمد بن ماجد في بعض الأراجيز البحرية يحذر السفن يعني من الكوس الشديد والرياح الشديدة عند هذا المعلم البحري وهو رأس نوس. من المعالم البحرية أيضا اللي ذكرها أحمد بن ماجد في ظفار رأس ساجر، وحدده كالضبط للقياس للسفر أيضا من ظفار ومن رأس فرتك إلى الهند وإلى سقطرة. موانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد ثم في مؤلفات تلميذه سليمان المهري تعدد ذكرها، وإشارات عديدة في أكثر من مؤلف، ولكن نحن نوجزها باختصار لضيق الوقت. لكن من أهم الموانئ المذكورة كما أسلفنا ميناء ظفار وميناء مرباط وميناء حاسك، وهناك أيضا بعض الموانئ العمانية الأخرى التي ورد ذكرها في كتاب أحمد بن ماجد المرتبطة ارتباط مباشر بهذه الموانئ، منها الموانئ العمانية مثل صحار، ميناء صحار وميناء مسقط أو مسقط كما ذكر ابن ماجد ومصيرة، وأيضا هناك بعض الموانئ اليمنية القريبة والمعالم البحرية مثل رأس فرتك وعدن والشحر. كل هذه الموانئ في فترة أحمد بن ماجد القرن التاسع عشر والخامس عشر الميلادي عفوا، كان لها ذكر وإسهاب كبير جدا في هذه المؤلفات كدليل على نشاط الموانئ العمانية في تلك الفترة.
0: العمانيون والبحر.

0: من الموانئ الهامة التي كانت على ساحل ظفار ميناء حاسك، الذي ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الإريتري، وعلى خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي، وفي المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري كميناء مصدر للبان والعنبر، وأيضا في كتاب الطيب لإبراهيم بن المهدي في القرن الرابع كميناء مصدر للعنبر الشحري. وحول هذا الميناء وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي كان يرتبط معها يقول الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري:
1: ميناء حاسك ميناء تاريخ قديم ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الأرتيري في القرن الأول قبل الميلاد، ذكر باسم أسيتش. كما ورد أيضا ميناء حاسك في خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي تقريبا بنفس الاسم. ورد ذكر ميناء حاسك في المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري، وذكر أنه ميناء مصدر للبان والعنبر. أيضا في كتاب الطيب لإبراهيم ابن المهدي في القرن الرابع ذكر أن العنبر الشحري الذي يجلب من بلاد الشحر كان يجلب من ميناء حاسك. في كتاب الهمداني في صفة جزيرة العرب ذكر ميناء حاسك في القرن الثالث الهجري كميناء رئيسي مع ميناء مرباط ومع ميناء ريسود. في بعض الأدبيات الأجنبية ذكرت ميناء حاسك تقريبا أخذت نفس المعلومات المذكورة في المصادر اليونانية. من أوائل التقارير الأجنبية التي ذكرت ميناء حاسك في القرن الثامن عشر الميلادي، وذكر فيه ورد فيه ذكر اللبان كسلعة رئيسية تصدر من ميناء حاسك. وفي بعض المراجع ذكروا اللبان الحاسكي الذي يجلب من بلد يقال له حاسك في ظفار. في بعض الحوادث التي ورد ذكرها في الكتب المؤلفات الأجنبية حادثة مهمة جدا لتحطم سفينة فرنسية في سنة 1903 في ميناء حاسك، تم إنقاذ بحارة هذه السفينة اسمها أميرال جيودن ونقلهم إلى ميناء مرباط، ثم نقلوا عبر السفن إلى موانئ البحر الأحمر، وتداولت الصحافة الفرنسية هذه الحادثة كحادثة رئيسية مهمة بالنسبة للسفن الفرنسية التي يعني كانت تمر في ميناء حاسك. في 1800 في سنة 1835 زار المستكشف البريطاني ستيفارد هينز حاسك وذكر معلومات هامة جدا عن ميناء حاسك وأيضا الجزر التي تقابل هذا الميناء وهي جزر كوريا موريا المعروف حاليا بجزر الحلانيات. كذلك في نفس الفترة في القرن التاسع عشر تكلم الرحالة الإنجليزي هيلتون عن ميناء حاسك وذكر اللبان الذي كان يصدر من هذا وينقل من هذا الميناء إلى ميناء سدح وميناء مرباط، وأيضا تحدث بالسابع عن جزر كوريا موريا. في بعض المؤلفات العمانية البحرية نذكر منها كتاب ابن ماطر التمامي من واخد الصور في القرن التاسع عشر، حدد في قوائم البحرية ميناء حاسك وميناء سدح وميناء مرباط كموانئ رئيسية مهمة جدا مذكورة في مؤلف سعيد بن أحمد بن ماطر التمامي. في كذلك في كتاب معدن الأسرار في علم البحار للنوخذ ناصر بن علي الخضوري في بداية القرن العشرين، ذكر ميناء حاسك في أكثر من جدول بحري، وأشار إليه كمعلم رئيسي للسفن المتنقلة من شمال عمان إلى جنوب ساحل بحر العرب، والمتجه أيضا إلى شرق أفريقيا وإلى الهند. وكثير من المصادر البحرية تحدثت عن ميناء حاسك وذكرت معلومات هامة وكثيرة جدا، أكثرها ذكرت تجارة اللبان والعنبر المصدر من ميناء حاسك.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، في المنطقة الغربية من محافظة ظفار تقع آثار خرفوت، وهو ميناء بحري يقع ما بين ضلكوت ورخيوت بجبل القمر على بعد 15 كيلومترا من رخيوت، وبه برج يسمى باسم خرفوت. كما يوجد ميناء قديم يسمى ميناء الفزايح بين المغسيل ورأس ساجر، ويسمى حاليا ميناء مرحات، وبه آثار وأسوار حجرية ومقابر إسلامية، وبالقرب منه بعض الجزر الصغيرة أهمها جزيرة فيزاح.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم، في الحقب الزمنية القديمة منذ ما قبل التاريخ وما بعد حتى العصور الميلادية الأولى، القرون الميلادية الأولى حتى ظهور الإسلام. طبعا تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوعات كثيرة، منها الزراعة والتجارة والملاحة، وأيضا تكلمنا عن تطور الآثار، تطور النشاط البشري، وصول الإنسان وغيرها من الموضوعات اللي تخص التراث والتاريخ القديم. في الحلقات القليلة السابقة تكلمنا عن الصناعات وذكرنا كثير من الصناعات الموجودة في مجان قديما، ومنها طبعا صناعة النحاس الأشهر على الإطلاق، وأيضا صناعات أخرى مثل الفخار وصناعة القوارب والسفن، وأيضا المدبسة اللي هي كانت يصنع منها العسل، التمر وغيرها من المصنوعات. والآن نواصل أيضا حديثنا عن الصناعات في مجان تاريخ يعني عمان القديم، ونتحدث اليوم عن نوع من الصناعة وهو صناعة الأرجوان. طبعا صناعة الأرجوان كانت موجودة في يعني شبه الجزيرة العربية في مجان، وخاصة في بحر العرب، وكانت أيضا موجودة في البحر المتوسط في عند الفينيقيين، واشتهر الفينيقيين بصناعة الأرجوان. طبعا شهرة كبيرة جدا، لأن هذا نوع من الأصباغ كانت صبغة تصبغ بها الملابس لتعطي اللون الأرجواني الجميل، وكان طبعا هذا كان لباس الملوك ويعني علية القوم في تلك الفترة في يعني حكم الفينيقيين للبحر المتوسط. طبعا الفينيقيين سيطروا على البحر المتوسط وظهروا منذ 1500 قبل الميلاد، ثم بدأت قوتهم بشكل كبير تظهر من 1000 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد، وكانت عاصمتهم الرئيسية هي صور اللبنانية، وطبعا بالإضافة إلى عواصم أخرى مثل الجبيل ومثل صيدا وغيرها، وكان لهم نشاط كبير وسيطروا على جميع البحر المتوسط حتى أسبانيا ودول أخرى، وقد يكونوا هم من وصل إلى أمريكا وأمريكا الجنوبية في تلك الفترة، ونقلوا معهم طبعا الكتابة والأبجدية، ووجدت آثار موجودة في أمريكا الجنوبية والشمالية تدل على وجود الأبجدية العربية هناك منذ فترة طويلة، وقد يكون الارتباط بين الفينيقيين في حوض البحر المتوسط ويعني الملاحة البحرية اللي كانوا يقوموا بها أوصلهم إلى الأمريكتين. الحديث اليوم إن شاء الله بيكون عن الأرجوان، وأول من ذكر مجان أن مجان تصدر الأرجوان هو مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري. طبعا الطواف حول البحر الأريتيري هذا في القرن الأول الميلادي، يعني أحد البحارة اللي وصل إلى المنطقة وألف كتاب اسمه الطواف حول البحر الأريتيري. وطبعا البحر الأريتيري المقصود بها البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي بالكامل، كل المنطقة كانت تسمى في تلك الفترة بالبحر الأريتيري. وطبعا الأرجوان لون يستخرج من الرخويات البحرية، نوع من المحار، وكان يصدر من ميناء عمانة، يعني كان ميناء اسمه عمانة، وقد يكون هذا الميناء هو رأس الحد، ويصدر إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى الهند، وهو يحتوي على عصارة مطلوبة بشكل كبير لصناعة الملابس، ويستخرج الصبغ من وريد أبيض حيث يكون خفيفا ومائلا إلى الأسود، أما باقي الجسد فهو خال من العصارة تماما. ومن المهم أخذ هذه الرخويات حية من البحر، إذ أنها إذا ماتت تفرغ هذه العصارة، كما أن الحيوانات الكبيرة تستخرج منها العصارة بعد إزالة القوقعة، أما الحيوانات الصغيرة منها فإنها تعصر مع وجود القوقعة لاستخراج الصبغة، وبعد أخذ العصارة فإن الوريد يقطع ويضاف إليه الملح ثم يترك لينقع لمدة 3 أيام، ثم يطبخ في أوعية من القصدير على درجة حرارة متوسطة، وبعد 10 أيام يكون كل ما في القدر تحول إلى سائل، إلا أنه لا يستخرج من الوعاء حتى يكون اللون مقنعاً للمالك. وعلى هذا فإن الصبغة التي تميل إلى الإحمرار تعتبر أقل جودة من تلك التي تميل إلى السواد. طبعا هذا الشرح هو موجود في كتاب الطواف حول البحر الأريتري. ومع أن الفترة التي كتب فيها الطواف كتابه، يعني كتب فيها الطواف كتابه، ذكر فيها صبغة الأرجوان هي قريبة نسبيا، يعني مقارنة بتاريخ مجان الطويل والقديم جدا، يعني إذا ما قرنت بالأحداث التي ذكرت يعني في يعني الحلقات السابقة التي ذكرناها عن تاريخ عمان في فترات أقدم من هذا بكثير، والتي كانت قبل هذا الوقت بكثير، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود هذه الصبغة منذ آلاف السنين. يعني ممكن هذه الصبغة كانت تستخدم منذ فترة أطول من ذلك، لكن ما في كتابات ظهرت أو معلومات تشير إلى ذلك، وقد تكون طبعا قبل الطواف بآلاف السنين. ولا تزال هذه الصبغة والألوان الأرجوانية التي تندرج من اللون الأحمر إلى البنفسجي إلى الأسود هي أكثر الألوان أهمية وأكثرها رغبة للبس عند أهالي المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من عمان. يعني ما زالت هذه الصبغة اللي هي الصبغة الأرجوانية وتدرجاتها إلى اللون الأحمر أو الأسود من الألوان الجميلة، يعني كثير من الناس في جنوب الشرقية والوسطى وظفار وغيرها من المناطق الساحلية يفضلون هذه الصبغة أو هذه الألوان في الملابس. وطبعا هذه الألوان يعني تستخدم أيضا في الزينة، سواء كانت للرجال أو النساء أو الأطفال، يعني سواء كان البنات أو الصبيان. وكما أن معظم الملابس التقليدية تلبس في المناسبات، يعني أيضا هذه الملابس اللي كانت جميلة ولفترة قريبة وحتى الآن تلبس هذه الصبغة في يعني في المناسبات، يعني كالأعياد وغيرها، ولحد الآن ما زالت طبعا تلبس في هذه المناسبات، ولا زالت طبعا في مواقع معينة في مناطق جنوب ويعني والوسطى وظفار جنوب الشرقية وغيرها، ما زالوا يعني يستخدمون هذه الأصباغ في عمل كثير من الملابس حتى الآن. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صبغة الأرجوان التي وجد أنها كانت تستخلص في المنطقة منذ أكثر أو ما يوازي 2000 سنة من الآن، أو قد يكون قبل ذلك بكثير، وكانت تستخدم في تلوين الملابس إلى اللون الأرجواني والأحمر والأسود وغيرها، وكانت من الألوان الجميلة المطلوبة التي كان يلبسها الملوك وغيرهم من عليه القوم. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في موضوع آخر من مواضيع الصناعات في تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
11: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
12: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر بن منظور الواسطي من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين. نشر عنه كل من الدكتور زايد خالد مقابلة والدكتور شفيق محمد الرقب دراسة شاملة بعنوان شعر القاسم بن القاسم الواسطي جمع وتحقيق ودراسة، نشرت في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سنة 1998. هو أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي، ولد في واسط العراق في شهر ذي الحجة من سنة 550 هجرية. قد نشأ القاسم وشب في بلدته واسط، وليس لدينا معلومات حول النشأة الأولى له، وإذا صح ما ذكره القفطي من أنه كان كيالا بواسط وأنه كان يرتزق بذلك ويقول الشعر، إذا صح ذلك فإنه يمكن القول إن الشاعر قد نشأ في أسرة من عامة الناس، غير أن ذلك لم يمنعه من التحصيل العلمي، فقد أخذ المعرفة عن طائفة من علماء عصره، فقرأ بواسط القرآن على الشيخ أبي بكر الباقلاني والشيخ علي بن هياب الجماجمي، وقرأ النحو على الشيخ مصدق بن شبيب، واللغة على عميد الرؤساء هبة الله بن أيوب، ثم انتقل من واسط إلى بغداد رغبة في الاستزادة، وسمع هنالك كثيرا من كتب اللغة والحديث على جماعة، منهم أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي، وقد أهلته هذه الثقافة لأن يزاول مهنة التدريس في بغداد، ثم انتقل منها إلى حلب سنة 589 هجرية. ويبدو أن الحركة الثقافية النشطة التي كانت في هذه المدينة برعاية مالكها غياث الدين غازي هي التي جذبت الشاعر إليها، ولا سيما أن بلاط هذا الملك قد ضم طائفة كبيرة من علماء العصر وأدبائه، ويظهر أنه لم تتح له الفرصة أول الأمر بالاتصال بالسلطان الأيوبي، فأقام بمدرسة الحلويين يرتزق على فقه أبي حنيفة، ثم قرر له على إقراء العربية رزق في جامعها. لم تذكر المصادر أن للواسطي ديوانا، في حين أنها ذكرت قدرا صالحا من أشعاره موزعة على مصادر مختلفة، أهمها كتاب قلائد الجمان لابن الشعار الموصلي، وكان معاصرا للشاعر، ويدور جل ما وصل إلينا في شعره في دائرة الهموم الذاتية للشاعر، وأبرز الأغراض التي طرقها هي الهجاء والغزل والمدح. فقد أشار القفطي في معرض ترجمته للشاعر بأنه كان كثير الإعجاب بنفسه، يرى أنه لم يوف حقه، فلا يزال شاكيا متأوها متعتبا. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول القاسم بن القاسم الواسطي: في زهره وطيبي بستاني من أوجه الملاحي أجلو على القضيب ريحاني والورد والأقاح، ما روضة الربيع في حلة الكمال تزهو على ربيعي مرت به شمال في الحسن كالبديع بالحسن والجمال، ناهيك من حبيبي نشواني بالدل وهو صاح إن قلت والهيبي حياني من ثغره براح، كم بت والكؤوس تجلى من الدنان كأنها عروس زفت من الجنان، تبدو لنا الشموس منها على البنان، لم أخش من رقيب ينهاني ألهو إلى الصباح مع شاد من ربيب، فتاني زندي له وشاح خيل الصباب ركضي تجري مع الغواه في سنتي وفرضي ما أبتغي سواه، وحجتي لعرضي ما تنقل الرواه عن عاقل لبيبي أفتاني أن الهوى مباح والرشف من شنيبي رياني ما فيه لي جناح. ويقول القاسم ابن القاسم الواسطي أيضا: أي عنبرية في غلائل الغلس من زبرجدية تنبه النعس، جادها الغمام فانتشى بها الزهر، وابتدى الكمام أعينا بها زهر، وشد الحمام حين صفق النهر، وارتدت عشية كملابس العرس حللا سنية ما دنت من الدنس، واملأ الكؤوس فضة على الذهب، واجلها عروسا توجت من الشهب، تطلع الشموس في سنا من اللهب، فلها مزية في الدجى على القبس بحلا شهية كمحاسن اللعس، مخبر سناها عن تطاير الشرر، فاز من جناها من قلائد الدرر، فإذا تناها في الخلائق الغرر، قلت ظهرية أظهرت لملتمس من علا أبية ما تنال بالخلس. كانت تلك مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، من 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. اليوم السابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. قتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز اللوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم الروسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الساعة الآن 6:04 صباحا، صباح الياسمين، يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصائل للمؤتمرات وسيارات الجيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ارزقنا طول الصحبة وحلاوة الأخوة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح يعلن بداية أسبوع جديد

إن شاء الله يكون حافل بالأعمال، مقرون بالكثير الكثير من الآمال لدى القلوب الطيبة المستبشرة هكذا اللي تتوكل دائما على ربها، وهي من خلال هذه القلوب تبعث إلينا مع طائر الياسمين اليوم الأحد الرابع من صفر 1448 هجرية الموافقة 19 من يوليو 2026. كل تحية. صباح الخير يا عمار، وكيف بداية الأسبوع؟ رائع. في نوع من التفاؤل عشاق الياسمين، هناك من يقول، ولعله مصيب فيما يقوله، يقول: ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك. هذه المقولة تنسب غالبا للمفكر روبرت شولر، تلخص مفهوم المرونة النفسية. هي تعني ببساطة أنك لا تتحكم في الظروف الخارجية ما يحدث لك، ولكنك تملك السيطرة الكاملة على رد فعلك وكيفية توظيف هذه الظروف كفرصة للتعلم والتطوير بدلا من الاستسلام لها. منطق جميل، منطق جميل. أصدقائنا، كلما أيها العزيز، كلما أصررت على تبرير موقفك زادت المشكلة وتفاقمت، وكلما أسرعت بالاعتراف بالخطأ كلما انتهت بسرعة. هذا يعني أن الإصرار على تبرير الخطأ يجعله ينمو ليصبح خطيئة مستمرة. هي والواقع يقول: أما الاعتراف الصادق هذا شجاعة تعكس النضج لدى الإنسان، ويثبت أيضا في ذات الوقت القوة في مواجهة المواقف. رحلة الياسمين نعيشها معكم ابتداء من الأحد اليوم. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وإيقاع الصباح.

نعم، هذا العتب الجميل وروعة ما تطرحه فيروز والرحابنة في أغانيها، هكذا يشعرك أن الحياة لا تنتهي عند حد معين، وأن أي خلاف ممكن هكذا يتحول إلى مودة، إلى شيء رائع لولا لم يكن هناك اتفاق بالتأكيد في المسائل. فيروز.

0: من الأيام.
1: في حدث من الأيام هكذا نقف عند أبرز الأحداث اللي ممكن تعود بنا بذاكرة سريعة تتقاطع مع هذا الوقت. يصادف اليوم 19 من يوليو معركة وادي لك التي مهدت الطريق للفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية ما يعرف الآن بالأندلس، وهي أي معركة وادي لك أو معركة شدونة أو معركة سهل البرباط، تعددت الأسماء. هي معركة وقعت في شهر رمضان 28 منه في سنة 92 للهجرة، 19 من يوليو 711، بين قوات الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك الإذريق. وانتصر الأمويون في تلك المعركة انتصارا ساحقا. يصادف اليوم أيضا اكتشاف حجر رشيد في يوليو 1766 بواسطة الضابط الفرنسي بيير فرانسوا بوشار خلال الحملة الفرنسية بمصر. حجر رشيد هو نصب تذكاري من حجر الجرانو ديوريت، دونت عليه نقوش ثلاث نسخ من مرسوم صدر عام 196 قبل الميلاد، ها أقرب شوية أو أبعد حتى شوية، وذلك في عهد الملك بطليموس الخامس إيفانس البلطمي. كتب النصان العلوي والأوسط باللغة المصرية القديمة، أحدهما بالخط الهيروغليفي، وكما تعلمون الهيروغليفي هي نظام كتابة تصويري استخدمته الحضارة المصرية القديمة الاستعانة بالصور تعبيرا عن الحديث أو الكلام، والثاني بالخط الديموطيقي، وقد أدت هذه الكلمة من اليونانية الشعبية، وهي مرحلة تطور الخط واللغة المصرية القديمة في العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني. والنص السفلي الثالث كتب باللغة اليونانية القديمة، ويعتبر الحجر حجر رشيد مفتاح فك رموز الخطوط المصرية بسبب أن نصوصه الثلاث شبه متطابقة، مما مكن علماء الآثار من تحديد المقابلات الصوتية للرموز المصرية. صح كده يا باشا؟ أتمنى يكون صح. حجر رشيد في مصر. ذهبا إلى موضوع الدردشة، الموضوع اللي هكذا نتواصل فيه من خلال رسائلكم الصباحية الجميلة، نبحث فيه عن معنى من معاني الحياة نتشارك فيه، نختلف الآراء نعم، ولكن نتفق من حيث المعاني الكثيرة التي نخلص منها أو نخرج منها أو ننتهي إليها. التعابير كثيرة والنتيجة واحدة. اليوم في موضوع الدردشة تأتي هكذا عبارة نردد الكلام لأنها متداولة. العبارة تقول: التعلم من الأخطاء يعتبر من أهم الدروس التي يجب أن يتعلمها الإنسان في حياته. بالتأكيد الأخطاء هي أفضل المعلمين في رحلة الحياة، التعلم منها يمنع تكرارها ويبني المرونة والقدرة على التكيف. والأشخاص الناجحون هم من يضعون مسافة ذهنية بينهم وبين الخطأ ولا يأخذونه على محمل الشخصي. يعلمون بأنهم أخطأوا، يتمهلوا، يدرسون الحالة، ومن ثم يبحثون عن العلاجات. نعم، إنهم يحللونه لاستخلاص الدروس. أنت أيها العزيز، ما رأيك بفكرة التعلم من الأخطاء؟ هناك من يخطئ وكثيرون يخطئون، ولكن لا يتعلموا من أخطائهم، بل يكررونها مرة وأخرى وثلاث. كاظم الفنان يواكب كل لكن هذه على حطبي. الله يعين الله يعين.

0: الحلم اللعنة عليه بتحل يضرب الحب يا يضرب الحب
1: إذن التعلم من الأخطاء يعتبر من أهم الدروس التي يجب أن يتعلمها الإنسان في حياته. علينا أن نفكر كيف باستطاعتنا أن نتعلم من أخطائنا، نقف عندها، نحاول أن نجد لها حلا. ولكن لابد في الأساس عمار أن نعترف أن هناك خطأ، لكن المكابرة صعبة صعبة.
0: إلا وعلى صدره خليله من فيكم يرتاح في ديله، إلا وعلى صدره خليله بيغنيله ويناغيله.

0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأحد الرابع من صفر 1448 الموافق 19 من يوليو 2026. على الصفحة الأولى: اكتمال 73% من طريق دبا خصب، النقل والاتصالات تنفذ 61 مشروعا تعيد رسم شبكة الطرق في المحافظات، 1.2 مليار ريال إجمالي رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية والعقارية. اكتشاف نبات غير موثق عالميا في جبال عمان. من العناوين أيضا: 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%، النقل تنفذ 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف المحافظات. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 59 لوزراء خارجية الآسيان بمانيلا. نماء للمياه تستكمل مشروع شبكة الصرف الصحي بصحار. اليوم بدء تطبيق تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية. وصولا إلى الصفحة الرابعة، نطالع هذا الاستطلاع الذي أجرته الصحفية فاطمة الحديدي، عنوانه العرس الجماعي نموذج ناجح في التيسير على الشباب، الزواج الميسر يعزز الاستقرار الأسري والنفسي والمالي للأسر. في عناوين عمان اليوم، صحيفة عمان اليوم تحديدا عمان الاقتصادي: بدعم من قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، 32.2 مليار ريال قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسلطنة عمان. الأحد المقبل، هيئة الخدمات المالية تنظم المنتدى الحواري حول مهنة المحاسبة والمراجعة. 24.1 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية مايو، تدعم نمو الحركة السياحية، توقيع اتفاقية لتوسيع الرحلات المباشرة بين روسيا وكازاخستان ومحافظة ظفار. 9.8 مليار ريال إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في عمان، محققة ارتفاعا بنسبة 89%، 1.2 مليار ريال عماني إجمالي رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية والعقارية. 11.9% انخفاض إيرادات الفنادق من 3 إلى 5 نجوم بنهاية شهر مايو. 107 ملايين ريال إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة بكريدت عمان. يمنح المصممين حقوقا حصرية ويحد من التقليد، تسجيل التصاميم الصناعية يحميها ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وصولا لأخبار البورصة، بورصة مسقط تواصل الصعود بدعم الأرباح والسيولة والاستثمارات خلال النصف الأول، 300 مليون ريال الأرباح الصافية للبنوك المدرجة بنهاية يونيو الماضي. نمو ذكاء اصطناعي صيني يشعل المنافسة العالمية ويثير دعوات أمريكية لتسريع الابتكار. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. بالتأكيد هناك عناوين أخرى تعنى بالشأن الخليجي العالمي، تعنى بالاكتشافات، بالثقافات، بالمنوعات، بكل جوانب الحياة. هنا في صباح الياسمين نحن نحاول هكذا أن نقدم كل محتوى المعرفة من خلال وجبة لمدة ساعتين على الهواء. فقط نتمنى ونتشرف بأن تكونوا مستمعين لنا ومساهمين ومشاركين برسالة صباحية جميلة، نحن دائما بانتظارها. صباح الياسمين.

0: أنت كل نور، وهكذا يعني حياتنا فيك أيتها العزيزة الغالية المطمئنة المتربعة في قلوبنا باق باق باق. أهلا بكم أيها الأصدقاء، بانتظار مشاركاتكم لنا خدمة الواتساب تقريبا مفعلة عمار، وإن شاء الله كذا مجموعة الرسائل اللي وصلتنا حتى هذه اللحظة، لا أدري الصفحة تحتاج إلى تحديث أم ماذا، ولكن بانتظار ما تهبنا به. دائما عندما يتم تداول بعض المعلومات المستغربة في لفظة شعبية متداولة في الوطن العربي بأكمله، من يدري لعله في الكون، في الوطن العربي في الخليج تحديدا عندنا نقول إيش السالفة؟ فيكون الرد سالفة وما فيها. حتى في البلدان الأوروبية واتساب مين؟ ها؟ كنوع من الاستغراب، وكأنه يعني مصدق ومش مصدق بالمعلومة، أو رغم استغرابه إلا أنه يميل إلى تصديقها. إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: كل ما في الأمر والسلفة وما فيها، أنه أعلنت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربو يوم الأربعاء الماضي، أعلنت أن فرنسا تواجه جفافا مقلقا للغاية أدى إلى فرض عدد قياسي من القيود على استخدام المياه في هذا الوقت من العام. تخيل. خلال اجتماع طارئ عقد في الوزارة لبحث الأزمة، أوضحت باربو أن القيود المفروضة على استخدام المياه تشمل مساحات واسعة من البلاد، مشيرة إلى أنها بلغت أعلى عدد مسجل منذ عام 2013 على الأقل. ووصفت الوزيرة الجفاف الحالي بأنه استثنائي في توقيته. لماذا؟ لأنه يأتي قبل نحو شهر من موعده المعتاد، كما أنه استثنائي في حدته. نتكلم عن أجواء فرنسا يا جماعة الخير، التقليص والترشيد في المياه الذي نبحثه نحن طول هذه السنوات. شوف الحاجة يا عمار. نعم، رغم أن الربيع شهد هطول أمطار بمستويات كبيرة، عموما أكدت باربو أن ذلك لم يمنع تفاقم الجفاف، معتبرة أن التغير المناخي يتسبب في اضطراب عميق في الدورة. ومنذ أواخر مايو تتعرض فرنسا لثالث موجة حر ترافقت مع حرائق غابات غذتها الظروف المناخية الجافة. العلماء يقولون، وبحسب قولهم، يؤدي التغير المناخي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري إلى زيادة الظواهر المناخية المتطرفة وجعلها أكثر شدة. أما في شرق فرنسا فقد تراجع منسوب مياه نهر دوبس بشكل حاد في بعض المناطق، كاشفا عن مجرى صخري جاف من جانبه. قال فابيان هنري رئيس بلدية أراكون، كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، أن هذا النوع من الجفاف كان يحدث سابقا في أغسطس آب، لكنه بات الآن يأتي في وقت أبكر ويدوم فترة أطول ويكون أكثر حدة. طيب نتعرف على الجو عندنا وهو يتحسن هذه الأيام.

0: حالة الطقس
1: في تحسن ولا ما في تحسن يا عمار؟ ايه من 42 43 الى 32 31. لا احنا ما صدقنا بعد هاليومين لانه 29 ونص يقول يا عمار. طيب احنا ما صدقنا بعد عمار، على طول النوافذ مفتوحة، سيارة تمشي من غير مكيف وعايشين الدور يعني. ها لكن احساس جميل. حالة الجو هو غائب جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، وأيضا صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تحقق السحب العالية والمتوسطة، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها. نقول يا رب آمين تكون هناك أمطار في الفترة القريبة. هناك أيضا احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المكشوفة بفعل الرياح الهابطة النشطة، كما تؤكد فرص لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر كالعادة على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتكون نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة. ذهابا إلى حالة الجو، هو متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويقصى ارتفاع للموج 4 أمتار، وهو هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر. يعني في قياس لدرجات الحرارة ابتداء من خصب، صحار، نزوة، صور، إبرة، هيمة، البريمي، جبل شمس، جبل سمحان والدقم. يعني وددت أن أرى 40 درجة وجدتها في نزوة كنقول درجة حرارة كبرى، لكن الصغرى 26. في فارق كبير جدا يعني لو تلاحظوا، هنا في خصب 38 والصغرى 31. يعني المعدل المتوسط في الثلاثينات وفي نهاية العشرينيات. الله يديم وهنزل شوي براحتكم على قيلة عمار وسمعونا في صباح الياسمين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: السادسة واثنين واربعين دقيقة صباحا، الساعة الآن في مسقط. تستمعون إلى صباح الياسمين الذي يأتيكم عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. أهلا بكل الأصدقاء الذين بدأوا هكذا الرحلة معنا، أهلا من يتواصل معنا من خلال هذه الرسائل الجميلة اللي بدأت تصلنا صباحا، ونقول لمن يود أن يتواصل معنا من الأحبة المستمعين ما عليكم إلا إرسال رسالة واتساب على الرقم 724420009. اليوم 19 من يوليو 2026، ممكن هذا التاريخ تعرفوا أنه اليوم 19 يوليو، لكن اللي مميز في هذا التاريخ أن اليوم يعمر نهائي كأس العالم، مباراة تجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني، ولكل منتخب عشاقه ومحبوه ومتابعوه، والمدافعين عنه علموا من أمره شيئا أو لم يعلموا. احنا طبعا في إذاعة الشباب مع عشاق المستديرة المجنونة التي هكذا تخلق جنونا في أدمغة الكثيرين منا كرة القدم، فما بالكم لو كانت ضيفة عزيزة مكرمة في فعالية دولية ومحفل دولي ككأس العالم. هذا الكأس الذي يأتي كل 4 سنوات، وهناك من لكي يصل إلى الشرف أن يكون أو قمة أن يكون أو سعادة أن يكون في كأس العالم يبذل الكثير الكثير من مشقة التدريب والاستعانة بالخبرات التدريبية وكل هذا، واكتشاف المواهب في مراحل عمرية كالناشئة، فالشباب ومن ثم المنتخب الأول الذي يصفى منه لكي يمثل بلده ومن ثم قارته أو مجموعته لكأس العالم. آخر الأخبار، والأخبار ما غريبة عليكم، فرنسا في المباراة أمس تحديد المركز الثالث والرابع كانت مباراة مفتوحة تماما لمن يود أن يرى متعة كروية بعيدة عن الخطط وعن التشكيليات، ما حدث منها من خرج ومن دخل. استقبلت فرنسا لأول مرة 4 أهداف في الشوط الأول لأول مرة منذ مباراتهم في تصفيات كأس أمم أوروبا أمام يوغوسلافيا في إبريل 1968. لا هي فرنسا قبل هذه المباراة كانت متراجعة وهناك يعني خيبة أمل لمتابعيها. لا أريد أن ندخل في تخصص العميري حسين لأنه بيكون اليوم في كلام وحكاية ثانية عن النهائي إن شاء الله بتعيشوه مع سواء كان في الفقرة الصباحية أو من خلال البرنامج الذي يجمعه بصادق اللواتي ومحمد الشملي المونديال 2026. نقول امبابي وكثيرون يعشقون هذا الهداف في سابقة لم تحدث من قبل يا عمار. كيليان امبابي يصل إلى 21 هدفا في مسيرته في كأس العالم في 22 مباراة فقط، هو نفس عدد أهداف ليونيل ميسي وينفرد بصدارة هدافين مونديال 2026 برصيد 9 أهداف إلى الآن. أي ميسي قدام مباراة نهائية ممكن يضيف لل8 أهداف اللي عنده، صحيح؟ صحيح. أيضا كيليان مبابي يصنع التاريخ في المونديال، يتصدر هدافي كأس العالم ب10,000 عنده الآن. مبابي الهداف التاريخي. يا بيلا ما سمعتها، كيف مرة أخرى؟ عنده 10 أهداف. إذن مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم ب22 هدفا في 22 مباراة، جملة نقول المسابقات اللي اشترك فيها. إذا تبحثون عن الإجابة عن المركز الثالث فذهب إلى منتخب إنجلترا.
1: واتكنز مسرحية يا جماعة مسرحية. مهرجان
0: 6-4 نتيجة مباراة دور نصف النهائي في كأس العالم. 6-4 مهرجان وعرض جميل. عمار ما بنكثر في الكلام على أساس يعني حسين لديه مادة المحضرة في هذا السياق، لأن نقترب المباراة النهائية لحد الآن يا حسين، فبالتالي خذ راحتك بعدين. نتعلم من أخطائنا يا جماعة الخير، وهذا ما نبحث اليوم، التعلم من الأخطاء يعتبر من أهم الدروس. يعني مخطئ من يعتقد أن جاء كأس العالم ولم تكن هناك أخطاء منا نحن، من خلال انفعالنا وتعصبنا وزعلنا من أخونا وابن عمنا وكذا، لأن نشجع منتخب هو ما يحبه، ويدفعنا هذا الحماس إلى الخفاء. طيب كأس العالم الحين بتخلص، والجماعة ترى خيرهم حالهم وشرهم حالهم وكذا، الخلاف قام بينكم انت ودعمك، يعني ها ايش استفدت؟ خطأ ولا ما خطأ يا عمار؟ واي خطأ يعني؟ الحين نتعلم من هذا الخطأ، نستفيد، نعتذر، نحاول نحسن العلاقات اول واخر، والمدة كافية ترى، 4 سنوات قدامكم عشان تزعلوا مرة اخرى.
2: Argentina with roast.
0: Hello.
2: Vamos rapidas nasro.
0: يعني لا أريد أن أحلف حقيقة، ولكن في ناس تشجع وهي ما عارفة المنتخب اللي تشجع وليش تشجع، وفي ناس طبعا مدركة ولما تحلل الموضوع تقول بعقلانية، يعني هناك من ذهبت فيهم الآمال كثيرة لمنتخبات يشاركوا لأول مرة وتوقعوا أنهم يأخذوا كأس العالم مثل الجبل الأخضر، إيش اسمه، الجبل الأسمر ولا والله نسيت، لكن يلبس فانيلة خضراء. وعموما ما بنطول. إذا شاركونا على 724-442-0009 رسائل وصلت، أول رسالة لخالد سليمان العاصمي يتكلم عن معنى من معاني الحياة، فماذا يقول؟ يقول لا يوجد حياة بلا منغصات، ولا عمل بلا ضغوطات، ولا بيت بلا خلافات، ولا إنسانا بلا نقص. فمن اعتاد أن يبحث عن العيوب عاش ساخطا، ومن تعلم أن يرى النعم عاش شاكرا مطمئنا. نعم الحياة ليست جودتها في كمالها، وليست هناك حياة كاملة يا خالد، بل في حسن التمعن بها ومعرفة حقيقتها وحسن التعامل معها. شكرا يا العاصمي خالد. البعض منا يبحث عن حياة مثالية ما فيها أي خطأ، والله لو عشت ما عشت ما بتحصلها هذه الحياة، لأن الحياة جمالها في اختلافاتها. الراس الأخضر من أنقذنا البحث عندك؟ طيب جبل الأخضر كيف سميتنا؟ خطأنا.

لكم أيها الأصدقاء مع رسائلكم، رسالة من أخونا وصديقنا أبو ناصر محمد ناصر الزهيمي الهاشمي، ولاية الكامل الوافي، محافظة جنوب الشرقية. يوجه دعوة لمستمعينا الكرام لزيارة محافظة جنوب الشرقية، بالتحديد ولاية جعلان بن أبو علي، حيث المناطق الساحلية، مناطق الأشخرة وأصيلة والرويس والخبة والحدة. بعد أيام قليلة يذكرنا بإقامة مهرجان الأشخرة الصيفي، فأهلا بالجميع. فايز العلوي، لك التحية والسلام يا فايز، الله يسعد أيامك. رسالتين طويلتين، ولكن هكذا نأخذ معنا من معاني الحياة اللي رصدته أن الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس. والله يضيع وقته اللي يسجل أخطاء الآخرين، هو يخطئ عندما يسجل أخطاء الآخرين. يقول فايز: التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا، ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل.

0: على هذا الترديد لفؤاد عبد الواحد. يقول فائز، يقول: عظمة الرجال تقاس بمدى استعدادهم للعفو والتسامح عن الذين أساءوا إليهم، فمهما تعلم الناس من فنون فلن يتعلموا شيئا يشبه فن التسامح. إنها القلوب النقية التي تسبح لله الغفور الرحيم صباحا مساء.
1: الشباب أكيد أحبك لآخر الدنيا ولحظات العمر.
0: خلفان الخروص أبو محمد، يسعد صباحك يا خلفان، حياك الله. رسالة رسلها مرتين لكي يتأكد أنها وصلت. وصلت يا خلفان الخروصي، فيها دعاء جميل ومحبب: أسأل الله أن يجعل يومكم يحمل بشائر الخير العظيم والعفو من رب كريم، ويجعل لكم مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا أبو محمد. شكرا خلفان الخروصي. في رسائل طيب، كنت بقرأ رسالتنا احنا، رسالة البرنامج. عائلة العظمي موجودين مشكلين خطة 242 معي. حياك سليمان، حياك خالد، حياك سالم، حياك سعيد، من بعد كثيرين ما شاء الله تبارك.

0: أكيد اللي يخطئ لازم يهاب، وسبحان الله في حال وجود الخطأ تفتح له ألف باب وباب. هذه الأبواب عبارة عن أصوات الناس اللي تعارضه، عيون الناس اللي تستخف بما يقوم به من خطأ. ولكن إذا كان هناك ألف باب يفتح يعيب فيك وأنت مخطئ، تأكد أن هناك ملايين الأبواب التي هكذا تفتح لك أيضا من الخيرين، لكي تعطيك فرصة تعود عن ذلك الخطأ وتبدأ حياتك من جديد. ممكن هذا الأمر يا سالم صريدي أم لا؟ ممكن سالم صريدي زميلنا في المتابعة والتنسيق، مشروع معد مميز على فكرة يا سالم. الله يعطيك الخير والصحة والسلامة. أم سهيل يسعد صباحك يا أم سهيل، تقول صباح جديد بأسبوع جديد بإذن الله تعالى، حافل بكل شيء جميل، نصبح على الجميع فعلا بأن الأخطاء تعلم سواء بالمهن أو حتى بأسلوب الحياة. كاتبت مرحبا ما علي، ما مشكلة زد نقضى احنا. فكم من الأخطاء كم من أخطأ وعاد فعله فنجح، يعني صلح الخطأ حتى بالطبخ أو أي مشروع يفشل فيضيف عليه لمسة بينجح، صح؟ خاصة الطبخ إذا نسي الملح أو بعض البهارات يصير خطأ، وبالتالي يعني يبقى المعالجة مهمة. أم سهيل يسعد صباحي. أنا ثلاث مرات أمس سألت لماذا عمار وشاركوني وسالم، لماذا دائما يقولوا يوم الخميس هو الونيس وهو يوم الاستراحة، وكأنهم تخلصوا من هم وثقل أسبوع كامل. لماذا لا يكون الأحد هو الونيس، ولماذا يكون الاثنين؟ كل أيام الله متشابهة، ليجعل هذا يوم سعيد وهذا غير سعيد. نفسيتنا احنا صدقون، هاي التقسيمات احنا اللي صنعنا.
1: انا ما اعرف اقول على طول.
0: من الخطأ الا تدرك الخطأ ايها العزيز. رسالة من اختنا فاطمة عيد خلفان المحروق. ام غيث يسعد صباحك. ام غيث لها رؤية مختلفة، تقول الاشخاص الهادئون غالبا يلاحظون ما يفوت الاخرين. صحيح، لا ينشغلون بالكلام بقدر انشغالهم بالمراقبة، يلتقطون تغير نبرة الصوت والابتسامات المتكلفة والتوتر خلف الكلمات والتناقض بين ما يقوله الناس وما يشعرون به فعلا. هي صفة المحققين يا أخت أم غيث. نعم، الأشخاص الهادئون يقرؤون المكان بسرعة، يلاحظون الحسد وانعدام الثقة، ويلاحظون الحزن الذي يحاول صاحبه إخفاءه. لذلك قد يبدو لهم العالم مليئا بالتمثيل، ليس لأنهم يكرهون الناس، بل لأنهم يرون تفاصيل يصعب عليهم تجاهلها، ومع كثرة ما يلاحظونه يصبح الانسحاب أكثر راحة من التظاهر بعدم الفهم. لهذا قد يبدون منعزلين أو وحيدين، لكن وحدتهم ليست دائما ضعف اجتماعي، أحيانا تكون ثمن يدفعه من يرى أكثر مما يستطيع قوله. رائعة عمار، رائعة أختنا فاطمة المحروقي. أم غيث يسعد صباحك، يسعد صباحك. الأسماء اللي الرسائل اللي بدون أسماء سامحوني، أنا شخصيا ما أقرأها. أنت تثق بنا، تتواصل معنا، تواصل معنا بشفافيتك.
2: ما هذا المسج؟ هذا من من؟
0: هذا ما نبحث عنه صرنا أسبوعين. جمال رواحي يسعد صباحك. ينصحنا بالقول لا تنفق كل ما تملك، ولا تصدق كل ما تسمع، ولا تقل كل ما تعرف، ولا تنخدع بكل ما ترى، فإن كثرة الكلام تذهب الوقار، وكثرة الثقة تورث الخيبة، وكثرة الظهور تسقط الهيبة.

0: رسالة من أحمد المزيدي أبو الصهيب ومحمد، ممكن آخر واحدة، طيب يستاهل الخير كلهم. يقول بعد التحية والصباح أجمل ما يقال في الصباح: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ أحبتنا واكفنا شر ما في الغيب واختم الباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم يا أطيب وأعز الأصدقاء، أهلا وسهلا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، في الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
9: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
10: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجاهرتز، لشويمية 94.9 ميجاهرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجاهرتز.
9: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
11: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

السابعة وست دقائق الساعة الآن. الرحلة معكم أيها الأحبة إن شاء الله بإذن الله تعالى مستمرة حتى تمام العاشرة. إذن بانتظار

0: رسائلكم وهي كثيرة. هناك مجموعة من المحاورات أو المقابلات حضرناها في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. الحديث سوف يكون عن مشاركة وفد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في البرنامج الصيفي الدولي المقام بمدينة كازان بروسيا الاتحادية.
1: صباح الأعمال.
0: في تجربة أكاديمية وثقافية تجمع الطلبة من مختلف دول العالم، يشارك وفد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في البرنامج الصيفي الدولي المقام بمدينة كازان في جمهورية تاتارستان بروسيا الاتحادية في الفترة من الرابع من شهر يوليو انتهاء إلى اليوم 19 من الشهر الجاري. مشكورة معنا الدكتورة فاطمة بنت ناصر بن مسعود الحارثي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبرة. دكتورة فاطمة، يسعد ربي صباحك بالخير والبشر والرضا يا رب العالمين. نقول أهلا بك في صباح الياسمين.
2: أهلا بكم. أهلا بك أستاذي، وشاكرة لكم هذه الاستضافة الجميلة في أول صباحات هذا اليوم، وكذلك شاكرة إذاعة الشباب على تسليط الضوء على تجربة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في هذه المبادرة الدولية بكازان.
0: بغيت أسألك مع البداية، كيف الأجواء عندكم هناك؟
2: الأجواء نحن أنا موجودة في عمان.
0: أها، ما مع الوفد يعني؟
2: لا، ما مع الوفد.
0: طيب، لكن أظن ما انفصل.
2: أنا كنت مشرفة على الوفد لغاية أمس، هم مخلصين البرنامج لكن بعدهم ما وصلين في عمان.
0: يوصلوا بالسلامة. هو عادة يعني عندما هكذا يذهب يعني أبنائكم إلى مكان معين تبقى متابعتكم مستمرة، هذا الكل يدرك هذا المعنى، فبالتالي أظن في اليوم تواصل معهم بشكل مباشر دكتورة فاطمة.
2: أكيد أكيد، ونحن أساسا ننمي فيهم المهارات القيادية على أساس كذا نفس الشيء خليناهم يروحوا بروحهم.
0: أيوة.
2: الحمد لله رب العالمين. لا. وأثبتوا فعلا بجدارة،
0: هم ثقة، مجرد أن يعطوا الثقة هم يجسدوا معنى الثقة ومعنى أن يمثلوا بلدهم في هكذا محافل. نحن على يقين من شبابنا. دكتورة فاطمة، نود أن نتعرف من خلالك على هذا البرنامج الصيفي الدولي، يعني كتاريخ، أهمية المشاركة فيه، الأهداف اللي هكذا ممكن الواحد أو الفوائد اللي يأخذها بشكل عام.
2: طبعا البرنامج الصيفي الدولي في جامعة كازان الفيدرالية هو نقدر نقول هو إحدى المبادرات الأكاديمية اللي تجمع طلبة من مختلف دول العالم. يعني مثلا البرنامج طبعا بدأ معهم من أسبوعين. إذا رحنا وقرينا في صفحات الاستضافة اللي كانت السنة الماضية، كانت جامعة كازان الفيدرالية استضافت تقريبا أكثر من 300 طالب مشارك من أكثر من 33 دولة حول العالم. وهذه السنة ولله الحمد كان من ضمن الطلبة المستضافين واللي اجتازوا معايير الاختيار عندهم وفد من طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: نعم.
2: طبعا يعني مشاركتنا نحن كجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مثل هذه البرامج طبعا ذات أهمية كبيرة. طبعا من خلال هذه المشاركة تعرف الطلبة على مختلف على طلبة آخرين من مختلف دول العالم، وأيضا يتعرفوا على بيئات تعليمية وثقافية دولية، أيضا يطلعوا على تجارب أكاديمية متنوعة بين الطلبة المشاركين. وكان من ضمن أهم أهداف البرنامج هو تعزيز التبادل العلمي والمعرفي والثقافي بين طلبة الجامعات المشاركين. كذلك مثل ما أسلفت تنمية مهارات المشاركين،
0: نعم.
2: خاصة المهارات القيادية، إلى جانب أخي العزيز بناء شبكة من العلاقات الدولية بين المشاركين وبين الجامعات كذلك.
0: نعم نعم. مدة أسبوعين دكتورة، كنت مسترسلة في الكلام لكن يعني وجدتك متوقف، هل هناك إضافة اللي كنت تسرديه؟ نحن كنا نتكلم عن طبيعة مشاركة طلبة التقنية في هذا
2: نعم.
0: البرنامج الصيفي. نعم
2: طبعا، يعني جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مشاركة بيوفد يضم نخبة من الطلبة المتميزين في الهندسة المعمارية اللي تم اختيارهم وفق معايير دقيقة من قبل الجامعة المستضيفة، هي جامعة كازان الفيدرالية.
0: نعم.
2: وكان من أهم المعايير في اختيار الطلبة من قبل الجامعة المستضيفة كان التفوق الأكاديمي، كذلك القدرة على العمل ضمن فرق متعددة الثقافات، إلى جانب امتلاك المشاركين إلى مهارات الابتكار والإبداع. كذلك جامعة كازان في هذه السنة كانت طارحة عدة محاور على أساس أن الطلبة يعني لما يتقدموا إلى برنامجهم يختاروا واحدة
0: من هذه المحاور.
2: المحاور.
0: نعم.
2: يعني فكانت طارحة محاور مثلا في علوم الفضاء، وكان في محور آخر في قطاع تحليل الأعمال في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. طلبتنا تم اختيارهم في محور البيئة الهجينة اللي تدمج بين العمارة والتصميم والتكنولوجيا. يعني الطلبة اللي رايحين من عندنا كانوا طلبة السنة الأخيرة من دراستهم بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وكانت طبيعة مشاركتهم تنفيذ مشروع. طبعا هذا المشروع كان من قبل جامعة كازان، يعني هم وصلوا هناك وخلوهم في فرق متعددة ثقافات ما بين دول مختلفة، وكان عليهم أن ينفذوا مشروع تصميم حي جامعي متكامل.
0: جميل.
2: بالإضافة
0: جميل.
2: إلى المنطقة المحيطة به خلال فترة البرنامج.
0: نعم. يعني يمارس المحور اللي ذكرتي وهو البيئة الهجينة يعني على مرأى العين إذا صح التعبير، وفي نفس الوقت يكون مثل مشروع مشاركتهم في هذا البرنامج الصيفي دكتورة.
2: نعم هذا هو كان مشروعهم يعني.
0: نعم.
2: فلكن كان تنفيذ البرنامج بعد وصولهم هناك، كان ما عندهم أي شيء عن المشروع قبل ما يغادروا السلطنة. والحمد لله رب العالمين، طلبتنا قدموا حلول تصميمية مبتكرة.
0: هذا هو.
2: يعني تعكس مهاراتهم اللي اكتسبوها هنا في سلطنة عمان في التحليل والتخطيط والتصميم المعماري.
0: صحيح.
2: يعني أمس كنت متواصلة مع الطلبة فخبروني دكتورة ترى نحن حققنا نجاح غير عادي. وطبعا يعني ندل على شيء فين يدل على كفاءة الطلبة العمانيين.
0: صحيح.
2: وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل الأكاديمية الدولية.
0: في شيء آخر أسف للمقاطعة دكتورة، قد يكون ساهم أو ساعد هؤلاء الطلبة البيئة اللي هم أتوا منها وتنوع العمارة الموجودة في السلطنة ما بين القديم والقديم جدا وما بين من هو يعني العمارة التي يعني حافظت على هويتها الإسلامية وهويتها المجتمعية، فبالتالي قد يكون هذا الأمر ساعدهم فيما ابتكروا ونفذوا هناك وأصبح مميزا دكتورة فاطمة.
2: أكيد أكيد أستاذي، يعني نحن أساسا معنا التعليم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعني ما يقتصر على الجانب النظري، ف فنحن عندنا مثلا في التخصصات الهندسية الجانب التطبيقي يعني أكثر من 60%، يعني الطالب يذهب إلى لهذه مثلا إذا كان طالب تخصص هندسة معمارية لابد أنه يطلع للحقل ويشوف اللي هي الهندسة مثل ما أسلفت من شوية، الهندسة المعمارية الإسلامية وأيضا التصميم الحضري الجديد وغيره وغيره والابتكار، ويعني يعني مثلا وباستخدام يعني مختلف البرامج مثل 2D 3D في التصاميم.
0: جميل جميل جميل.
2: فهذا أسهم صراحة في نجاحهم يعني، ونحن في الجامعة يعني نفخر ونفاخر بهم على تمثيلهم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وسلطنة عمان أفضل تمثيل.
0: جميل. إذن الانطباع اللي وصلكم منهم قبل حتى عودتهم أنه المشاركة كانت فاعلة، والانطباعات عنهم كانت مطمئنة وتبشر بالخير دكتورة.
2: أكيد أكيد أستاذي.
0: جميل.
2: حتى إن شاء الله نتمنى لهم يكون لهم لقاء آخر في مختلف منصات التواصل اللي في الوطن.
0: نعم.
2: سواء كانت في الإذاعة أو التلفزيون بإذن الله بعد وصولهم.
0: متاحة المسألة، يصلوا بسلامة الله وإن شاء الله هكذا سوف تفرد لهم مساحات للتعرف عليهم أولا، الاستفادة من تجربتهم ثانيا، والفخر والمباهاة وهم يستحقون ثالثا ورابعا وخامسا. طيب أكاديميا دكتورة فاطمة، بصفتك نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبرة، هذه البرامج الصيفية الدولية وغيرها كيف تسهم في فتح آفاق للتعاون الأكاديمي والتعاون البحثي بين الجامعات دكتورة؟
2: طبعا إذا تحدثنا عن يعني كيف تسهم هذه البرامج في التعاون ما بين الجامعات، طبعا سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي بين الجامعات، هذه البرامج أستاذي يعني هي عبارة عن منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية. من خلالها طبعا يتم التواصل المباشر بين الجامعات والطلبة حتى الهيئة الأكاديمية في تبادل الخبرات والمعارف. أيضا تسهم هذه البرامج في إطلاق مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات. كذلك يمكن التعاون في برامج للتبادل الطلابي الثقافي والأكاديمي، ممكن حتى تنظيم مؤتمرات مع هذه بين هذه الجامعات كتعاون مؤتمرات دولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعليم والابتكار. هذا كان على مستوى الجامعات. إذا تكلمنا على مستوى الطلبة فتسهم هذه التجارب في توسيع آفاق الطلبة المشاركين، آفاقهم العلمية والثقافية والأكاديمية، كذلك تعزيز قدرتهم على العمل في بيئات دولية متعددة الثقافات، مما ينعكس إيجابا طبعا على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلا، ويعزز طبعا حضورنا نحن كجامعة أو كجامعات وما كانتها ضمن شبكة التعاون الأكاديمي الدولي.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني لكم وعليكم يعني جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بكافة أفرعها من خلال مشاركاتها الدولية بوفود الطلبة اللي فعلا يقدمون أجمل ما لديهم وينقلون صورة كثير مشرفة عن السلطنة وعن المستوى التعليمي، وأيضا هكذا مع أقرانهم من دول العالم يسجلون لوحة جميلة جدا في الابتكار. نعم، وهذا شيء نفاخر به جميعا دكتورة.
2: أكيد والله الحمد لله بتنوع يعني الجامعة اليوم تضم أكثر من 48 ألف طالب متوزعين على 11 فرع حول سلطنة عمان، يعني جاي من مسندم إلى ظفار. فالحمد لله رب العالمين عندنا نخبة من الطلبة المتميزين في كل فرع من فروع الجامعة، الحمد لله رب العالمين.
0: ما من شك. متى من المفترض أن يصل الشباب الممثلين لوفد الجامعة إلى السلطنة قريبا دكتورة؟
2: إن شاء الله اليوم على الساعة 12 ظهر يعني بإذن الله
0: يوصلوا بالسلامة، والحمد لله الحين الأجواء جيدة عندنا، إن شاء الله تتناسب مع الأجواء التي كانوا يعيشوها في الفترة السابقة.
2: والله ما أعرف، نحن بعدنا عندنا حرارة شوية في
0: إيه يعني في الثلاثينات، يعني ما وصلوا يوم الأربعينات وأكثر يعني.
2: يلا الحمد لله عشان ما ينصدموا.
0: ما غريب عليهم الجو دكتورة، بالعكس هم مشتاقين له يعني، راجعين اشتياقا.
2: يلا الحمد لله رب العالمين.
0: بالتوفيق دائم إن شاء الله. الدكتورة فاطمة بنت ناصر بن مسعود الحارثي نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع إبرة، تشرفنا بوجودك يا دكتورة ونهارك سعيد إن شاء الله.
2: شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
0: تسلم.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

زعل وارد، العتب وارد، ولكن أيضا ترك الفرصة مجاز، وخاصة عندما يكون هناك تصحيح لمسار معين. هكذا هي الحياة أيها الأصدقاء.

0: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أهلا بكم، ومع رسائلكم العودة لها أخونا ناصر محمد الزيادي. حياك الله يا ناصر. يقول: كل شيء في الصباح يبدو جميلا ومختلفا بطريقة ما، هدوء النفس، بركة الوقت، سكينة الروح، الضوء المتسلل للشمس عبر النوافذ، رائحة كوب القهوة. ذكرتنا يا ناصر تصفحك بصمت لكتابك أو شاشة جهازك، أصوات الطيور، انتعاش النباتات، كل هذا كأن هناك صلحا كونيا. وما أجمل الصلح مع الطبيعة. كعادته ينصح مع بداية كل يوم وأسبوع، نقول: نرجو من الجميع الانتباه بالطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بسلامة الله. والله نوصل هذا الرسالة. أنا تذكرت لما كنا في في في يعني إحدى المرات في الشارع، وجدنا يعني الناس اللي هكذا تتحرك مفاجئة للآخرين، يكونوا مستعجلين وكأن الثانيين ما عندهم شغل، يكون لهم الأولوية وكأن الثانيين يعني آخر من استخدم الطريق، ما محتاجة كذي السالفة يعني. عشان كذي فعلا احذروا مفاجآت الطريق أيها الأصدقاء. طيب، قبل الأحداث، أم عمران، أهلا وسهلا يا أم عمران، يسعد ربي صباحك بكل الخير والبركة. رسالة من الرطب، طبعا أكيد ما من رطب، من سليمان العاصمي الجميل، ينصحنا بالقول في جملة من ثلاث كلمات لكنها جميلة: ابقى على طبيعتك. الله، لا تصنع شخصية لا تشبهك، ولا تتحدث بطريقة لا تعبر عنك، استخدم كلماتك أنت وامشي بالسرعة التي تناسبك، ولا تجعل نفسك تركض طوال الوقت حتى تواكب الآخرين. تجاهل فكرة هكذا يجب أن تكون الأمور. لا تقارن حياتك بحياتك، بل لا تقارن حياتك بما تراه في وسائل التواصل، ولا تجعل آراء الناس أكثر من مجرد وجهات نظر تستفيد منها ثم تقرر بنفسك. يواصل سليمان: لا تضغط على نفسك لتصبح الأفضل في كل شيء تجيده، طور نقاط قوتك بهدوء، ولا تشتري ما لا تحتاجه فقط لإرضاء غرورك أو إثبات شيء لأحد. إن أنا عندي بشتريها، عارفه. حلو هالمعنى. لا تمثل دور حتى في أوقات راحتك، قل لا أعرف عندما لا تعلم. لا تتظاهر بحب شيء أنت أساسا لا تحبه، هذه كارثة يا سليمان. واحد شيء ما يحب يعني، يتظاهر أنه يحبه على أساس الناس كانت تحبه، يعني سالفة كبيرة. لا تمنح الآخرين حق تحديد الشخص الذي يفترض أن تصبح عليه، لأنك كلما حاولت أن تعيش بشخصية شخص آخر ابتعدت خطوة عن نفسك. تذكرنا بحكاية مشية الغراب يا سليمان. الغراب عندما أراد أن يقلد الطاووس، قلد الطاووس حتى نسي خطوته هو. وين يا عمار؟ وين الطريق؟
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم، مجموعة من الأحداث التي وقعت في 19 من يوليو. البداية اليوم سوف تكون بإذن الله تعالى من العام 1870، وهو بدء الحرب الفرنسية البروسية. الطائرات الأمريكية تقصف السكك الحديدية في إيطاليا، هذا الأمر كان 1943 أثناء الحرب العالمية الثانية. في العام 1956 الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل. لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر يبلغ 37 سنة. كان هذا الحدث في العام 1984. بعده بكم سنة، 1988، اندلاع معركة خواكورك بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني. كان هذا الحدث في 19 من يوليو من العام 1988. رئيس صرب البوسنة رادوفان كاراديتش يوافق على الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية العامة. حدث هذا الأمر في العام 1996. أما في 2005 فؤاد السنيورة يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بتشكيل لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم من عام 2009 وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد حصوله على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة. الكنيسة الإسرائيلي يقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللغة العربية صفتها الرسمية في إسرائيل. كان هذا الأمر في 2018 بعده بعام أول حدث رياضي. منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف لا شيء.

فرحت حفيظ دراجي والفوز للجزائر، متى سيفرح إذا لم يفرح في فوز منتخبه؟ على أي حال، هذا الأمر كان في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر. في 2020 انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان في أول مهمة عربية وإماراتية من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر. إعلان فوز بيدرو كاستيلو برئاسة بيرو بعد شهر ونصف من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات كان في 2021، بعده بكم سنة، 3 سنوات يبدو، 2024، انقطاع في خدمات تقنية المعلومات في العديد من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز، وتعطل الرحلات الجوية والمصالح في كثير من الدول، وذلك بسبب تحديث خاطئ قامت به شركة كلاود سترايك. كان هذا الحدث في 2024.

يا له من حس شعر فهد المساعد، ويا لها من جملة لحنية لطلال مداح، هكذا تنقشها ذكرى الذكرى الباقية في هذا الترديد. المدينة والغريب جاي يشوف الحال كيف بعد ما هز حنينه. قبل يسألني سألته كيف حالك يا الحبيب، قال أنا كني غريب مضيع دروب المدينة، قلت أنا كني مدينة تنتظر رجعت غريبة.

0: الحال لدينا 47 دقيقة والرحلة مستمرة بكل أحداثها اللي نتمنى أنكم سعيدين بها.
1: صباح الأعمال.
0: الحديث الآن في صباح الأعمال عن بدء تطبيق فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصندوق الحماية الاجتماعية، منظومة الحماية الاجتماعية. هذا الأمر يبدأ من اليوم إن شاء الله 19 من يوليو، حيث أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن بدء سريان فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية اعتبارا من اليوم 19 من يوليو الجاري. ضيفنا إن شاء الله بنتعرف عليه بعد قليل.

0: عذرا على التأخير، أكرر لمن يستمع إلينا، أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن بدء شريان فرع تأمين الإجازات المرضية والاعتيادات غير الاعتيادية ابتداء من اليوم. مشكورا جزاء الله الخير معنا الأستاذ الفاضل الأستاذ مالك بن سالم الحارثي المدير العام للمستحقات صندوق الحماية الاجتماعية. أستاذ مالك الله يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
1: أستاذ أحمد وجميع المستمعين
0: الله يسعدك بإذن الله تعالى. هكذا هذا الموضوع أعتقد كان ينتظر الكثيرون وينتظرون معرفة تفاصيله الكثيرين. نريد فكرة شاملة عن هذا الموضوع، بدء تطبيق فرع تأمين الإجازات المرضية غير الاعتيادية بصندوق الحماية الاجتماعية، يعني من باب الأهمية أو من حيث الأهمية وأبرز الأهداف منها أستاذ مالك.
1: نعم أستاذ أحمد، هو فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، هو الفرع الخامس المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية. طبق صندوق الحماية الاجتماعية 3 فروع مباشرة عند سريان القانون في الأول من يناير من العام 2024، وطبق الفرع الرابع واللي هو فرع تأمين إجازات الأمومة في يوليو من العام 2024، واليوم يبدأ تطبيق وسريان فرع الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية. ومن ناحية أهمية هذا الفرع، تكمن أهميته في توفير حماية اجتماعية للمؤمن عليهم من المخاطر الانقطاع عن العمل في حالات مثلا المرض أو في حالات الإجازات غير الاعتيادية.
0: نعم.
1: ومن جانب آخر كذلك أهميته تكمن في دعم جهات العمل في البدلات أو التعويض أو تسوية قيمة ما يسدده صاحب العمل للمؤمن عليه أثناء هذه الإجازة.
0: نعم، يعني هل هذه التطبيقات لأول مرة، يعني هو هذا التشريع مثل هذا لأول مرة يطبق أستاذ مالك؟
1: نعم، كفرع تأمين اجتماعي يعني يطبق صندوق الحماية الاجتماعية هو لأول مرة. طبعا الإجازات المرضية مثل ما تعرف أستاذ أحمد وجميع المستمعين هي منظمة في لوائح وقوانين العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومثل قانون العمل، فهي أنظمة وظيفية تنظم الإجازات بأنواعها. لكن الاختلاف اليوم يأتي أنه يعتبر فرع تأميني يقوم بتغطيته أو بتنظيمه صندوق الحماية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ينتقل عبء أو مسؤولية الإجازات من جهات العمل إلى هذا الفرع، وهو من سيقوم بتعويض جهات العمل عن قيمة البدلات اللي هي عبارة عن الإجازات أو عبارة عن الرواتب اللي يسددها أو الاشتراكات اللي يسددها.
0: نعم. حقيقة لا أدري إذا كان يحق لنا أن نتكلم على أساس المشكلة، وأرجو أن تشاركني الرأي وتصحح لي إذا خطأ، أنه في موضوع الإجازات المرضية كان هناك لدى البعض يعني دائما الحجة والاستعانة بنقول يعني حجج معينة لكي هكذا ينالوا على إجازات مرضية هم غير مستحقين لها، وبالتالي يؤثر هذا على سير الأعمال. لا أدري إذا كان هذه القوانين الجميلة انعكاس لتصحيح ما هو قائم من سلوك بعض الموظفين بشكل عام أم لا أستاذ مالك؟
1: هو احنا ننظر إليها باعتبارنا ممثلين لصندوق الحماية الاجتماعية باعتبارها حماية تأمينية أستاذ أحمد.
0: جميل.
1: باعتبار أن منظومة الحماية الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية يستهدف يعني إيجاد حماية تأمينية للمخاطر التي يتعرض لها الإنسان أثناء عمله أو بسبب العمل.
0: طيب.
1: فالانقطاع عن العمل بسبب الإجازات هو خطر، لكن ما تفضلت به من تنظيم قد يكون جهات العمل الأقرب مثلاً ما تقول مواجهة مثل هذه الممارسات التي تبذر من البعض.
0: طيب. أستفيد من وجودك معنا ونحاول أن نأخذ جملة المعلومات اللي تعينا فيما نبحثه هذا اليوم. خبرني الأستاذ مالك، إلى أي مدى سيساهم هذا الصندوق في دعم موضوع الاستقرار الاقتصادي والمهني للعاملين ولأسرهم أيضا؟
1: نعم، هو يساهم بشكل مباشر في استقرار أول شيء الموظفين في أماكن عملهم، وكذلك من ناحية أخرى إيجاد استقرار مالي بأن الصندوق أو هذا الفرع سيوفر قيمة أو سيقوم بفرض قيمة البدل اللي هو عبارة عن الأجر أو الراتب الذي يسدده المؤمن عليه، فهذا يصب في الاستقرار المالي للأسرة أو للموظف نفسه وكذلك للمؤمن عليه، ومن ناحية كذلك جهة العمل أن لا يتكفل أو لا تكون تكلفة أو قيمة هذه الإجازات على جهة العمل، سيتحملها الصندوق وسيقوم بالتسويق وفرض هذه الأجور لصاحب العمل.
0: جميل جميل، هذا أوضح، هذا التفسير أوضح بكثير أستاذ مالك. طيب ما هي طبيعة الإجازات المرضية والبدل المستحق عنها؟
1: نعم، هو الفرع يغطي الإجازات المرضية التي يستحقها المؤمن عليه أو يحصل عليها بمدة أو بأقصى حد 182 يوم، بحيث تتحمل جهة العمل أول 7 أيام من الإجازات المرضية، ومن اليوم الثامن حتى اليوم 182 يتحملها الصندوق. طبعا حدد القانون نسبة معينة للتعويض، مثلا اليوم من اليوم الثامن إلى اليوم 21 يتحملها صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة بدل 100% من الأجر، 100% من الأجر اليومي اللي يحصل عليه الموظف.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات اللي سددها صاحب العمل، تتدرج هذه النسبة بحسب الشرائح فترات الإجازة المرضية اللي نص عليها القانون، وصولا إلى آخر شريحة في اليوم من اليوم 71 إلى اليوم 182 راح تكون بنسبة 35% من الأجر اليومي، وكذلك الاشتراكات المسددة التي يقوم صاحب العمل بسدادها.
0: طيب على أي أساس استندت هذه البدل المستحقة؟ يعني هل كانت هناك دراسة ميدانية؟ هل لا أدري على أي أساس تم تحديد هذه النسب أستاذ مالك؟
1: هي نعم، هذه في البداية منصوص عليها في القانون، في قانون الحماية الاجتماعية منذ صدوره 19 من يوليو من العام 2023. مثل ما تعرف أستاذ أحمد وجميع المستمعين، طبعا كان في دراسة سابقة، دراسة استشارية، دراسة استوارية، دراسة كذلك
0: صحيح
1: للوضع قائم معنا في السلطنة، ومنها خرجت هذه خرج مشروع القانون، كذلك معنا بعض أحكام القوانين النافذة أو السارية حاليا تطبق نفس هذه الشرائح في نفس فترات الإجازات.
0: نعم نعم. طيب أريد نفرق قبل نسأل السؤال نفسه، الفرق بين الإجازة المرضية والإجازة غير الاعتيادية أستاذ مالك ولو بسطر واحد؟
1: نعم، الإجازة المرضية معروفة هي الإجازة اللي يحصل عليها الموظف
0: نتيجة مرضه. نعم
1: نعم معروفة، بس هنا نحب ننوه على نقطة، هنا الإجازة المرضية اللي هي ليست بسبب إصابة عمل. إذا كانت الإجازة المرضية بسبب إصابة عمل فهناك تغطية خاصة لإصابات العمل وللبدلات والإجازات في حالة إصابة عمل. فإحنا نتحدث في هذا الفرع عن الإجازات المرضية الناشئة عن سبب أو مرض خارج العمل، ليست لها علاقة بالعمل.
0: تلك لها مسار مختلف تماما.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: لأن هناك تغطية، هناك معنى فرع كامل اسمه فرع التأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، هو من يقوم بتعويض الإجازات المرضية وكذلك نسبة التعويض وطريقته وآليته مختلفة.
0: هي تكون طبعا أفضل في حال وجود تأمين، عارف، لأنه الخيارات العلاجة تكون متعددة وما شابه. طيب
1: نعم.
0: هذه الإجازات المرضية الغير اعتيادية؟
1: الغير الاعتيادية هي الإجازات يعني مثلا إجازة العزاء، إجازة الزواج، إجازة مرافقة مريض وغيرها من هذه الأمور، من أنواع الإجازات.
0: الظروف اللي تحصل بين فترة وفترة وتقريبا نادرة يعني.
1: نعم، هو حددها القانون معنا تحديدا 7 أنواع، إجازة الزواج وإجازة عزاء، 3 أنواع إجازة عزاء حسب صلة القرابة، إذا كان أب وأم أو إذا كان أحد الأبناء أو إذا كان المتوفى مثلا زوجة. ففي حالة مثلا في حالة زواج، في حالة إجازة الزواج تكون الإجازة 3 أيام مستحقة، وفي حالة مثلا وفاة الزوجة أو أحد الأبناء تكون الإجازة 10 أيام المستحقة، وفي حالة كذلك مثلا وفاة الزوج فتكون الإجازة بالنسبة للمرأة المسلمة أو الموظفة المسلمة 130 يوم، بالنسبة للموظفة غير المسلمة 14 يوم. والنوع الأخير من أنواع الإجازات غير الاعتيادية أستاذ أحمد وجميع المستمعين هي إجازة مرافقة المريض التي تمتد إلى 30 يوم، 30 يوم أول 15 يوم منها البدل يكون بنسبة 100%، واليوم والأيام 15 التالية هي بنسبة بدل 50% من الأجر اليومي للمؤمن عليه.
0: نعم.
1: هذه هي الإجازات الحديثة.
0: جميل. ونود حقيقة أنه نؤكد يعني أن هناك اختلاف طبعا ما بين إجازات المواطن أو لا أدري أو إجازات المسلم، أو تختلف عن إجازات غير المسلم لاعتبارات كثيرة أستاذ مالك، صحيح؟
1: نعم، هي عندنا هنا فقط كانت بالنسبة للإجازة، هي ترمل إجازة وفاة الزوج. فرقنا القانون في حالة وفاة الزوج، إذا كانت المرأة مسلمة فهي تكون إجازتها 130 يوما، أما إذا كانت المرأة أو الموظفة غير مسلمة فإجازتها 14 يوم.
0: نعم.
1: يمكن إذا تحب كذلك يعني كان من ضمن النقاط اللي يعني يمكن أنه أو نأكد عليها هنا في هذا اللقاء، أن الفئات اللي يشملها هذا الفرع راح يشمل العمانيين وغير العمانيين.
0: جميل.
1: هو ليس فقط خاص بفئة العمانيين.
0: أيوة.
1: أو الموظف
0: ما عشان كذي نحن قلنا يعني هي التفريق في مسألة بين هذه الفئة وأخرى نظرا لاعتبارات كل فئة. يعني الأرملة يعني احنا عندنا نوع من العادات والتقاليد القائمة، يعني التركة وما شابه تأخذ هذه الفترة الطويلة، وبالتالي هي مستحقة للإجازة يعني.
1: بالضبط. نعم.
0: طيب.
1: نعم هو كذلك.
0: ما بين طبيعة الإجازات المرضية والبدل المستحق اللي كلمتنا عنها، هل بيكون إن شاء الله نفس الأمر مطبق على الإجازات غير الاعتيادية أم هو مختلف؟ البدل.
1: الإجازات غير الاعتيادية هي بنسبة 100% من البدل. يعني نحن لما نقول إجازة زواج مثلا لمدة 3 أيام، الثلاثة أيام يغطيها النظام ويغطيها الفرع بنسبة 100% من الأجر اليومي.
0: جميل.
1: مثلا نحن ذكرنا إجازة وفاة مثلا الزوج اللي هي الأرملة أو الترمل 130 يوم، يغطيها الفرع بنسبة 100% من الأجر اليومي. يعني الموظفة أو العاملة، لو نعطي مثلا مثال بعد أحمد بعد إذنك، توفى عنها زوجها فهي تستحق بموجب القانون 130 يوم إجازة.
0: نعم.
1: 130 يوم إجازة راح تحصل على أجرها أو راتبها خلال هذه الفترة بالكامل مدفوع 100% منه غير مقصوم منه، لأن يمكن كانت بعض أنظمة العمل تدفعها بنسبة متدرجة أو ما تدفع الأجر اليومي. فالحين بالنسبة لي هذه الإجازات كلها، الإجازات غير الاعتيادية، راح تكون مشمولة بأجر 100% وما يتحملها صاحب العمل. صاحب العمل عليه أن فعلا في مواعيد صرف الرواتب والأجور يدفع لها للموظف أو للموظفة كالعادة، ويعود على الصندوق بقيمة ما دفعه، يعني يطلب تسوية ما دفعه من الصندوق. فمثلا لو نكمل المثال، أنها هي موظفة أو عاملة في قطاع من القطاعات، أجرها اليومي مثلا 1000 ريال أو 500 ريال، راح يستمر صاحب العمل وترمل توفى عنها زوجها تستحق إجازة لمدة 130 يوم. على صاحب العمل على جهة العمل أنه يستمر في صرف دفع راتبها كالعادة في نفس المواعيد كأنها على رأس العمل بنسبة 100% دون خصم أو دون يعني تدرج أو انقاص من قيمة الأجر.
0: نعم.
1: وعليه صاحب العمل أو جهة العمل أن يعود للصندوق بقيمة ما دفعه من أجور، ويعوض الصندوق من هذا الفرع جهة العمل عن الأجور اللي سددتها. ليس فقط الأجور أستاذ أحمد، فقط وكذلك الاشتراكات اللي سددها، الاشتراكات اللي هو الاشتراك الشهري اللي يسدد صاحب العمل في فروع التأمين، ما قام بسداده صاحب العمل يقوم الصندوق بتسويته وإرجاع لصاحب العمل.
0: نعم نعم.
1: وهذا المثال ينطبق على باقي أنواع الإجازات.
0: نعم. على أي حال الموضوع اللي نبحثه معك أستاذ مالك، وهذا الإجراء اللي إن شاء الله كذا يبدأ تطبيقه اليوم، وهو يعني موضوع تأمين فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات الغير الاعتيادية، هذا سوف يكثر الحديث لكم عنه. نحن كنا في تحضيرنا للحلقة كان سؤالنا عام ويبحث عن أبرز تفاصيل تغطية إجازة مرافقة المريض للعلاج. الآن بدأت الرسائل تصل إلينا في ذات الموضوع، سأبدأ بها لعلها هي تعيننا فيما نبحثه معك. من بينها وين الرسالة كانت موجودة واضحة وجميلة. أنا لكن
1: أستاذ أحمد أتفق معك ومتفهم أن هناك تكون كثير يعني أو ترد كثير من الاستفسارات، ولأن الفرع جديد يعني نحن نبدأ اليوم في تدشينه أو إطلاقه، فمتوقع أن ترد استفسارات ويحتاج لتوضيح بشكل مباشر.
0: نعم
1: إذا تأذن لي أنا كذلك يعني أشارك المستمعين الكرام.
0: طيب إحنا خلينا على محاورنا، وإذا كان ردك يعني ما شامل اللي بحثوه هم بنرجع في وقت آخر في برنامج آخر قد يكون أيضا حتى
1: إن شاء الله.
0: طيب إذا سؤالنا القائم عن أبرز تفاصيل تغطية إجازة مرافقة المريض للعلاج.
1: نعم أستاذ أحمد، مثل ما ذكرنا إجازة مرافقة المريض هي أحد الإجازات غير الاعتيادية اللي نص عليها القانون في فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وكذلك نص على أن تكون الإجازة المرض الإجازة مرافقة المريض هي 30 يوم لحد أقصى 30 يوم بنسبة بدل 100% عن أول 15 يوم. يعني 30 يوم اللي هي مرافقة مريض، أول 15 يوم منها حسب القانون مدفوعة أو مغطاة بنسبة 100%. ال 15 يوم التالية من 30 يوم تكون ببدل 50 يوم، وهو للإيضاح كذلك إجاز القانون في مجلس إدارة الصندوق ولصندوق الحماية الاجتماعية لاحقا يعني تمديد أو يعني إضافة فترات أخرى. طبعا نحتاج أنها تصدر ضوابط وشروط ومحددات لهذا التمديد.
0: نعم.
1: النقطة الثانية اللي نحب نأكد عليها أنها إجازة مرافقة المريض محددة بفئات معينة، هنا راح يستفيد منها يعني الموظف إذا كان مرافق لزوجه، سواء زوجه أو زوجته إذا كان هو
0: يعني. عرفنا على هذه الفئات أستاذ مالك، الفئات المشمولة من قبل البرنامج.
1: نعم، اللي هو في حالة مرافقة المريض تكون لفئة الزوج أو أحد الوالدين، طبعا الأب أو الأم أو الأبناء أو البنات أو الأخوة والأخوات. فهذه الأربع فئات المنصوص عليها، الزوج أو الوالدين أو الأبناء والبنات أو الأخوة والأخوات.
0: نعم، يعني ذو قرابة وطيدة أو صلة قريبة يعني مباشرة.
1: بالضبط، لأن أستاذ أحمد وجميع المستمعين في جميع الإجازات المنصوص عليها حدد القانون صلة القرابة. مثلا في حالة العزاء تختلف عدد أيام الإجازة يعني المشمولة بحسب صلة القرابة، فهناك تفاصيل هنا كثيرة تخص هذا الجانب.
0: طيب ما بنستطرد فيها الحين، نحن ناخذ يعني عن ما سيتم تطبيقه قريبا من خلال هذا الصندوق. نتكلم عن كيف ستكون آلية التطبيق والخدمات الإلكترونية أستاذ مالك.
1: نعم، هي آلية التطبيق مباشرة من اليوم من تاريخ الريان 13 من يوليو سيبدأ أول شيء في البداية اليوم حساب الاشتراكات على جهات العمل. مثل ما قلنا هناك التزام على جهات العمل بسداد نسبة 1%. كذلك لصاحب العمل الذي يعني أحد موظفي يحصل على إجازة اعتبارا من اليوم من 13، أي إجازات سابقة سواء كانت مرضية أو غير اعتيادية قبل تاريخ اليوم 13 يوليو، طبعا هذه ما يشملها النظام.
0: جميل.
1: إلا إذا كانت طبعا ممتدة من اليوم وصاعدا هذه يغطيها النظام.
0: هذه معلومة مهمة على فكرة بالمناسبة.
1: نعم أستاذ أحمد، هو لأنها ترجنا كانت استفسارات حتى قبل التطبيق عن هذه الجزئية، وكذلك لما طبق الصندوق فرع تأمين إجازات أمومة كانت في استفسارات مشابهة. فللتأكيد أنها الإجازات التي تقع من اليوم من تاريخ السريان وصاعدا هذه كلها مشمولة. إذا كانت إجازة سابقة طبعا لا يوافيها، إلا إذا كانت مثل ما ذكرت هي إجازة ممتدة ووقع جزء منها من اليوم

0: كريم او من يتعامل معكم من الاخوه الموظفين؟
1: نعم، أستاذ أحمد، إحنا حاضرين وأنتم شركاء أساسيين معنا في هذا
0: ما
1: المشروع
0: من
1: وفي غيره
0: شك
1: من المشاريع.
0: ما من شك بنوع من التركيز، حتى لو في جملتين، واعلم بانك لديك القدره في هذا الاختزال. تحدثنا الى اي مدى ياتي هذا التدشين، تدشين فرع التامين الجديد، متماشي مع مستهدفات رؤيه عمان 2040؟
1: نعم، هو أستاذ أحمد يصب مباشرة في محور الرفاه والحماية الاجتماعية، وكذلك أحد المحاور كذلك الأخرى التي تتعلق بالرؤية فيما يتعلق بالصحة وسوق العمل، فهو راح يساهم إن شاء الله مباشرة في تعزيز وتحقيق مستهدفات الرؤية.
0: جميل. طيب، اللي يسمعنا لأول مرة وما كان عنده علم بهذا المعنى اللي نبحثه معك، كيف يمكن لهذه مثلا جهات عمل أو مؤمن عليهم، كيف بإمكانهم الاطلاع على التفصيل وعلى معرفة المعرفة الأكثر عن هذا البرنامج أستاذ مالك؟
1: نعم، حنا ندعوهم مباشرة لزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق. الصندوق هناك دشن أو بيجدوا دليلين تعريفيين. الدليل الأول هو دليل تعريفي عن الفرع بتفاصيله، بأنواع الإجازات، بنسبة الاشتراك وغيره من التفاصيل هذه المتعلقة بالفرع. وكذلك هناك دليل آخر اسمه دليل المستخدم لجهات العمل. دليل المستخدم يسهل على الموظفين أو القائمين في طلبات أو الدخول في النظام لتقديم طلبات التعويض، فيصف الإجراءات والخطوات ويسهل على أصحاب الأعمال يعني تقديم طلباتهم عبر النظام الإلكتروني للصندوق.
0: نعم، نذكر موقعكم أستاذ مالك.
1: الموقع الإلكتروني للصندوق اللي هو stf.gov.on، هذا الموقع الإلكتروني للصندوق. بالنسبة لجهات العمل، احنا ممكن نسهل عليهم أستاذ أحمد لجهات العمل أو أصحاب الأعمال بالنسبة للآليات الإلكترونية والأنظمة، أنها راح تكون شبيهة إذا لم تكن مطابقة 100% بطريقة تقديم الطلبات في إجازات الأمومة، لأن احنا دشنا إجازات الأمومة في يوليو من العام 2024، وهذه تجربة ليست بجديدة على أصحاب الأعمال، فراح نعمل بذات الآليات تسهيلا لجهات العمل.
0: نعم، لا، أنتم أكيد بتكونوا حريصين أنه كل هذه الخدمات وهذه الاعتبارات تكون واصلة للجمهور الكريم، وفي نفس الوقت يعني الردع والإيضاح عن أي استفسار لديهم.
1: نعم،
0: نشكرك على كل هذه الدقائق اللي منحتونا إياها، وإن شاء الله هكذا نقف متواصلين مع تسلسل ما تقدمونه من خدمات من صندوق الحماية الاجتماعية. الأستاذ مالك بن سالم الحارثي، المدير العام للمستحقات في صندوق الحماية الاجتماعية، موفقين إن شاء الله، وإن شاء الله يعني مع انطلاق هذا اليوم سوف تكون بدء سريان فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية. شكرا جزيلا لك أستاذ مالك.
1: شكرا لك ولجميع المستمعين، بارك الله فيك.
0: الله يسعدك.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الثامنة وثلاثة عشر دقيقة، الوقت يمضي يا جماعة الخير، يمضي أكيد من أعمارنا في النهاية، ولكن نحاول هكذا نستثمر الوقت كما ينبغي لصنع شيء معين مميز في حياتنا. صورة بإطلالة جميلة رائعة من مصيرة. لماذا هذا التعليق اللي قلته؟ نقول تخيلوا البحر، سيف البحر، القوارب الصغيرة، وفي الأعلى لا أدري كيف ذهب هذا في منطاد أو ماذا، معلق، رجل معلق هكذا ممكن ينزل على الطبقة المرتفعة في البحر ومن ثم يقوم بعملية التزلج المائي، أتوقع هكذا أكيد ما راح يغرق، يعني راح يمارس هذه الهواية. أبو أميرة الهاشمي، سعد صباحك يا أبو أميرة، استعان بحكمة، تقول لا تزرع الشوك في الطريق الذي مررت منه فلعلك ترجع حافي القدمين إليه. أي والله، وهذا يعطينا مبشر أنه حتى المكان اللي نستخدمه ما نعبث فيه يمكن نحتاج لذلك المكان، ويكون لنا احتياج آخر أو حد نعرفه يحتاج لذلك المكان. طيب، صورة أصدقاء الإذاعة، صورة جمعتنا أمس إحنا الأصدقاء الإذاعة برنامج بزيارة العم عزيز بن محمد الراشدي أبو قيصر، والصديق عيسى التميمي، والصديق عبد الله بن ناصر المشرفي، والصديق ناصر بن محمد الزيادي من وادي عند الله، يتمم هذا الصحبة بينكم على خير ويديمها يا رب العالمين. طيب، وين وصلنا؟ رسالة ما موقعة، أتوقع محمود الهميمي، صباحك الله بالخير يا محمود. هذا سؤالنا اليوم، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الطيب، الحمد لله، الله يديمها. يلا أنت بصحة وسلامة.
1: بصحة وسلامة.
0: هذا الخبر لمن يرتدون النظارات. من في الاستوديو يرتدي نظارات؟ ما حد غيري أنا. وأنا إذن أقول الكلام حالي. لا أكيد هناك من يسمعنا ويرتدي نظارة. على أي حال، حذر طبيب العيون أنطون كاسانتسيف حذر من ارتداء النظارات الداكنة غير المزودة بمرشح للأشعة فوق البنفسجية وعدم حماية العينين أثناء السباحة في المياه المفتوحة. هذا الأمران يسببان أضرار في البصر، قد يضرب البصر أيضا الجلوس تحت مكيف الهواء إلى جانب عادات صيفية أخرى شائعة. لا إذن يطولكم الكلام لأنكم تستخدموا نظارات شمسية، صحيح، لكن ما أي نظارات شمسية. هنا الخبر، النجادي يرسلنا رسالة ويرجع يمسحها. خيلتنا يا ريال، خلنا نوصل لرسالتكم نقراها إن شاء الله. أوضح أنطون كازان تسيف في حديثه لموقع لينترو، أوضح أن من أبرز أخطاء ارتداء النظارات الداكنة رخيصة الثمن التي لا تحتوي على مرشح للأشعة فوق البنفسجية، يمكن الحافظ هذا، ففي هذه الحالة تتوسع حدقة العين ما يسمح بدخول كمية كبيرة أكبر من الإشعاع الضار مقارنة بعدم ارتداء النظارات على الإطلاق. ونصح الطبيب باختيار النظارات التي تحمل عبارة حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية وارتدائها حتى في الطقس الغائم. أما الخطأ الثاني فهو الجلوس لفترات طويلة تحت مكيف الهواء. عاد اللي يسمعنا يقول إذا ما جلسنا عند المكيف إيش بنسوي بأعمارنا. على أي حال، بما أن المكيف يسبب جفاف الهواء، يتبخر الغشاء الدمعي بسرعة أكثر من قدرة العين على تعويضه. هذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة جفاف العين، وفي هذه الحالة ينصح باستخدام أجهزة ترطيب الهواء وتقطير مستحضرات الدموع الاصطناعية عند الحاجة. سالفة بتطول، خلاص لا تجلسوا يعني عند فتحة المكيف. أما العادة الضارة الثالثة في الصيف هي السباحة في المياه المفتوحة دون حماية للعينين، ففي حال دخول مياه ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات إلى العين قد يحدث التهاب في الملتحمة أو القرنية. ويتمثل الخطأ الرابع في فرك العينين بأيدي غير نظيفة، مما يؤدي إلى التهاب الملتحمة الجرثومي. يا كثر الأخطاء اللي نمارسها ونحن ما عندنا خبر. اليوم عن الخطأ نتكلم عنه. الخطأ الخامس في موضوع التعامل مع العين والأشعة وما شابه، التعرض المفرط للحرارة وأشعة الشمس، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة لزوجة السائل الدمعي وبالتالي ضعف تدفق الدم إلى العين، كما أن التغيرات الحادة في درجات الحرارة قد تكون ضارة أيضا، لأنها قد تحفز نوبات الجلوكوما المعروفة بالماء الأزرق أو الزرق. الزرق بحثنا عنها، هي مجموعة من أمراض العيون التي تتلف العصب البصري نتيجة ارتفاع الضغط داخل العين، أو تسبب إجهادا جديدا في عملية التكيف البصري. لدينا معروف أكثر بنزول الماء الأزرق. نعم. إضافة إلى ما ذكرنا، لا ينصح الطبيب الإفراط في تناول الجزر أو التوت الأزرق بهدف تحسين صحة العين. إيش العلاقة؟ إيش العلاقة يا دكتور؟ لماذا الجزر والتوت الأزرق بالتحديد؟ يقول السبب أن الإفراط في تناول الكاروتينات، وهي أصباغ عضوية طبيعية مسؤولة عن إعطاء الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية الأصفر والبرتقالي والأحمر، الإفراط في تناولها، على فكرة ترى هذه التفسيرات مثل الكاروتينات أنا أول مرة أسمع عنها، فبحثنا عنها، هذه ترجمتها وهذا معناها، أصباغ عضوية طبيعية مسؤولة عن إعطاء الفواكه الخضروات ألوانها الزاهية الأصفر والبرتقالي والأحمر. والله عندهم حق يختصروها. على أي حال، الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى الإصابة بالكاروتينيميا. أيضا حيرتنا هذه الكاروتينيميا، طلعت حالة حميدة يصبغ فيها الجلد باللون الأصفر أو البرتقالي نتيجة زيادة مستويات صبغة الكاروتين في الدم. هذا الأمر يحدث عادة بسبب الإفراط في تناول أطعمة مثل الجزر والقرع. إذن الجزر يقوي النظر، مش حكايته أنه يقوي النظر شدة النظر، ولكن سبحان الله تأثير لونه يبين على العين. لكن هذه المسألة تنتشر أكثر بين الأطفال، وهي حالة تسبب اصفرار الجلد وبياض العينين. أكد كازانت سيف هذا الدكتور الرائع أن هذه الأطعمة تساعد بالفعل في دعم عمليات الأيض في شبكية العين، لكنها، وهنا الملاحظة الأهم، ليست علاجا شافيا لجميع أمراض العين. كل شيء لها شيء يا عمار، ها؟ والطبيب أدرى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الأعمال.
2: في صباح الأعمال، وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة حول العالم. في هذه المنطقة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، مشكورا معنا خلال هذه الدقائق هكذا لكي نسلط الضوء على هذا الموضوع والإيضاح أكثر وأكثر، الدكتور ناصر بن محمد الفنة، مدير مكتب البرامج التقنية والقائم بأعمال المدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. الدكتور ناصر، يسعد الله صباحك بالخير والبركة، أهلا وسهلا بك في صباح الياسمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أستاذ أحمد، سعيد بالتواجد معكم في هذا الصباح.
2: الله يسعدك بالخير والبركة، وجميل أكذا أن نستهل اللقاء معك دكتور لنبحث ماذا تعني عضوية عمان المؤسسة في منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي. ما الذي دفع السلطنة، أو بمعنى آخر ما الذي دفع السلطنة للانضمام كعضو مؤسس ضمن هذه الدول 29؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجود سلطنة عمان كواحدة من عدد يعني قليل من الدول لتأسيس هذه المنظمة مهم جدا، وذلك أن يعني تواجد الدول تكون مع التأسيس تترك لها دور في تحديد التوجهات والأنظمة واللوائح اللي بتمضي فيها هذه المنظمة.
2: نعم.
3: وهذا طبعا من حرص سلطنة عمان أن تكون يعني حاضرة في مثل هذه المجالات وهذه التوجهات العالمية، وبحيث احنا ننتقل من مرحلة ان فقط مستخدمين للتقنيات هذه الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وننتقل الى مرحلة فيها نقود التغيير يعني على المستوى الدولي.
2: نعم. في معرض المحاور المعدة الآن يتهادى سؤال يفرض نفسه دكتور ناصر، واسمح لي أني أسأله، أعتقد لديك الإجابة قطعية، يعني لماذا 29 دولة في هذه المنظمة؟ يعني أكيد العدد الأكبر المتعاطين مع الذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات الحديثة كثر، لماذا 29 دولة؟
3: نعم، طبعا 29 دولة اللي هم يعني
2: مؤسسين
3: أو أي مؤسسين بالضبط، والمنظمة طبعا مفتوحة لانضمام باقي دول العالم، فهذا يعني العدد القليل مش غريب في مرحلة تأسيسية المنظمات. يعني تجد كثير من الدول ربما يعني تنتظر قليلا لترى يعني مستوى أداء مثل هذا النوع من المنظمات وأيضا توجهاتها، ولكن نعم. مثل ما أسلفت سابقا يعني وجودك في مرحلة تأسيسية ترى يعني يترك لك دور مهم جدا في تحديد هذه الاتجاهات المنظمة.
2: جميل، يعني لعلهم بانتظار ما ستبديه هذه المنظمة وتترك لهم الخيار للمشاركة من عدمه. حدثنا الدكتور ناصر عن أبرز أهداف هذه المنظمة فيما يتعلق بتعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وكيف ستستفيد سلطنتنا الحبيبة من هذه العضوية؟
3: نعم، طبعا اللي نلاحظه في هذه المنظمة ومثل ما تفضلت أستاذ أحمد أن هي تأسست في شنغهاي في الصين، فأصلا تأسيس هذه المنظمة يمثل يعني توجه نوع ما جديد بالنسبة لدول يعني ما يعرف بالدول الجنوب العالمي، انها بدات تاخذ بزمام الامور ولم يعد يعني موضوع فقط اتباع المعايير واتباع التطورات التي تحدث في الغرب بشكل عام. فهذه المنظمة تهدف أن تعزز التعاون في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن بصورة آمنة. مثل ما أكيد الكثيرين يعرفوا الحين أن الذكاء الاصطناعي مثل ما يعدنا بتطورات وتغييرات كثيرة إيجابية أيضا يخلق معه تحديات وبعض المخاوف، ومن المهم جدا يعني تعاون الدول في هذا الموضوع، ولا يمكن لدولة يعني بنفسها أن يعني تتعامل أو تعالج مثل هذا النوع من التحديات، لأن أصبحت الحدود يعني ولو على الأقل في العالم الرقمي مفتوحة بين الدول، وبالتالي العمل الجماعي هذا مهم جدا. وأيضا المنظمة يعني طبعا من الأشياء اللي بتركز فيها موضوع تقليص الفجوة بين الدول في موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا بناء القدرات، وأيضا التطور الاقتصادي اللي تقلبه هذه التقنية.
2: جميل، واضح يعني الذهاب ليس عبثا كفيما يقال، ومعرفة الشيء خيرا عن تحري السماع عنه. من خلال هذه المنظمة كيف تنعكس هذه المشاركة، مشاركة السلطنة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي على مسار تطوير قطاع تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في السلطنة بشكل عام؟
3: نعم، طبعا بالنسبة للتقنية والذكاء الاصطناعي هي كلها مبادرات ومستهدفات موجودة لدينا منذ سنوات من ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تم تدشينه في عام 2021، وهذا البرنامج يعني تم مراجعته وتحديثه بشكل مستمر. وهذا البرنامج أيضا يعني يهدف إلى بناء اقتصاد رقمي منتج، وليس فقط استخدام تقنيات التي تم تطويرها. بالتالي احنا هنا نركز على موضوع يعني تبني التقنيات عامل مهم جدا صحيح، ولكن ايضا اهميه توطين مثل هذا النوع من التقنيات وايضا حوكمتها وتطويرها بشكل امن.
2: جميل، نسال عن الخطوات القادمه المتوقعه من سلطنه عمان ضمن هذه المنطقه، بمعنى هل هناك مبادرات وطنيه مرتبطه بالذكاء الاصطناعي ستبنى على هذه الشراكة الدولية دكتور؟
3: طبعا احنا المنظمة فقط تم تأسيس الأسبوع الماضي، وهي ما زالت في مراحلها
2: في البداية. نعم
3: في بداياتها بالفعل، ولكن نرجع ونأكد على جزئية وجود عمان وجدية سلطنة عمان في المشاركة في هذه المنظمة، وبالتالي العمل على فتح يعني مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات بين الدول الحاليا عضوة. وهو أيضا يعني من النقاط المهمة جدا، على الرغم من التحديات يمكن تكون كثير منها والفرص كثير منها يعني متشابهة بين الدول، لكن هي فرصة أيضا يعني لفتح المجال سواء للمؤسسات الحكومية من ناحية السياسات والحوكمة، وأيضا تفتح المجال بالنسبة للشركات لفتح أبواب أسواق جديدة لها للدخول لمثل هذه الدول.
2: الفكرة عبقرية ورائعة أن تكون أساسا في نقول مسألة معينة وتشارك وتساهم في إحيائها وتطويرها ووضع لمساتك عليها أكثر بكثير من تلقيها جاهزة باعتبارات أنت تدركها ولا تدركها. هل هناك من إضافة معينة؟ بالمناسبة احنا يعني فخورين كنا يعني نبدأ معكم من خلال هذا المنبر الإعلامي إذاعة الشباب في هذه التغطية على أن نواكبها إن شاء الله فيما سيستجد في هذا الأمر في الأيام القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، طبعا سلطنة عمان يعني الاستفادة اللي بتجنيها إن شاء الله من هذه الانضمام لهذه المنظمة مثل النقاط اللي أسلفتها، ولكن هناك أيضا دور مهم يعني يتوقع لسلطنة عمان يعني تلعبه، وبحكم يعني مثل ما تعرفوا السمعة لدى سلطنة عمان والثقة التي يعني تحظى بها من مختلف الدول، فأيضا سيكون إن شاء الله لها دور فيما يعرف بالدبلوماسية الذكاء الاصطناعي.
2: هذا هو.
3: إحنا الحين فتكون يعني جسر بين يعني مختلف دول العالم أيضا.
2: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وهكذا دائما هذه الأفكار أكيد ليست غريبة طيل الدراسة والبحث منكم، ومن ثم الإحاطة بكل ما هو جديد ونقله لمن يعني يحرص على المعرفة في هذا المجال، التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. هل هناك نقطة معينة تود أن تشير إليها دكتور ناصر لم نذكرها في حديثنا؟
3: يمكن النقطة الأخيرة اللي اختم بها أستاذ أحمد، أنه يعني وأيضا تأكيدا على سؤالك، يعني لدى سلطنة عمان تأكيد أو نية صادقة أن تربط المبادرات الوطنية والاقتصادية في سلطنة عمان بالمكتسبات التي ستحصل من هذه المنظمة، وأيضا يعول على هذا الموضوع فتح المجال للشركات، خصوصا الشركات الناشئة لدينا في سلطنة عمان، سواء للاستفادة من الخبرات أو أيضا توفير خدماتها في الدول الأخرى، وكذلك يعني سيخلق لنا يعني مجال لوجود وظائف جديدة نوعية تقنية، خاصة في مجال يعني يعتبر نوعا ما جديد اللي هو موضوع فحص أو حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهذا توجه يعني الحين عالمي بدأ يوضح، خصوصا مع ظهور يعني عدد من التحديات مع وجود الذكاء الاصطناعي، ويعني حاجة المؤسسات وحاجة الدول إلى جهات يعني تكون موثوقة للقيام بمثل هذا الدور.
2: نعم، على أي حال يكثر الكلام كثيرا عن هذه التقنية المتقدمة والمتسارعة يوم بعد يوم، يبقى أن يكون الإنسان متابعا لكل التفاصيل الجديدة. شكرا جزيلا دكتور ناصر بن محمد الفنا، مدير مكتب البرامج التقنية القائم بأعمال المدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك دكتور.
3: شكرا أستاذ أحمد، بارك الله فيك، وشكرا لهذه الفرصة الطيبة.
2: حياك الله. الحديث أصدقائنا كان عن توقيع سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي بذلك تكون عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة حول العالم.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

الكل ينتظر. نسمع الكل ينتظر ماذا سيقول حسين عن مباراة اليوم نهائي كأس العالم 2026. هل سوف يكون مفاجأة كالمباراة التي كانت بالبارحة؟ لم يتصور كائنا من كان أن تكون بتلك الوتيرة. 10 أهداف، 6 مقابل 4. ومن؟ فرنسا. فرنسا تهزم ب6 وإنجلترا تفوز بال6. يا مفاجآت. لكن هل حد توقعها؟ ما حد توقعها عمار. لا لا لا، ما توقعناها. حسين بيكون عند الرد، ولماذا كانت كذا، وكيف ستكون الحكاية اليوم؟ أكيد مختلفة، ولكن بشكلها اللي سوف يعلنه حسين العميري.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026 وفي اليوم النهائي لهذا الحدث الكروي الكبير. إنجلترا تحرز المركز الثالث بعد فوزها بنتيجة تاريخية وبستة أهداف لأربعة على فرنسا في المباراة الأخيرة للمدرب ديدي ديشام بعد 14 عاما في المنصب. وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشام بداية أوباميكانو ولوكاديني لتعزيز خط دفاعي رباعي بدا تائها وكاد أن يتسبب في خسارة ثقيلة للفرنسيين.
3: ديكلان رايس يتقدم لا تسديد بشارة القيادة يأتي الجنرز ليضرب في المرة الأولى وموعدا أول يأتي بهدف أول في تاريخ مشاركاته في المونديال. يسجل ديكلان رايس يضع الكرة في شباك مينيون ويتقدم مبكرا جدا يأتي هدف المباراة الأول لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كراسية من جديد الله وأي ليلة إنجليزية هذا المساء هنا في ميامي ستاديوم هارد روك على أنغام روك الإنجليزي الرائع. تبدأ إنجلترا بغاية الروعة وتستمر في كل الجمال يا بيلي على مقاعد البدلاء يبتسم ويتغنى بالزملاء. يأتي الهدف الثاني. يأتي

0: قاسية موجعة مؤلمة تحرق حرق في 36 دقيقة، 3 أهداف للمنتخب الإنجليزي في شباكك وفي ختامك وفي ليلة وداع، في ليلة وداع يا ديدي ديشوم. وما أقصى الوداع عندما يكون بهذه الطريقة، ما أقصى الوداع عندما يكون بهذه الطريقة. جيدة هنا فرصة من أجل الرابع، تسديد في لحظة الحديث عن الثلاثة وعن الفارق الكبير وعن النتيجة الكبيرة، يأتي الهدف الرابع لتزداد المعاناة، تزداد المعاناة بأربعة أهداف في شوط واحد يا كيليان، أربعة أهداف في شوط واحد يا كيليان. وبوكايو ساكا يسجل، بوكايو ساكا يسجل ويضع المنتخب الإنجليزي بأريحية كبيرة وضمان كبير لنتيجة المواجهة.
1: قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي يحطم الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ب 22 هدفا، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. بذلك يتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي الذي سيخوض الليلة المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني تواليا للأسطورة الأرجنتينية والثالث في مسيرته بعد 2014. كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 10 أهداف.
0: عن طريق أوليسي إلى الله الله الله الله الله الله الله الله مبكرا جدا، يأتي ولكن يأتي بالتاريخ، يأتي بالتاريخ، كيليان مبابي يسجل وبصناعة عن طريق أوليسي، بصناعة عن طريق أوليسي يأتي هدف فرنسا الأول لتقلص فرنسا الفارق الآن. نعم تقلص فرنسا الفارق هنا في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة.
1: فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقول إن خليفة مدرب المنتخب ديدي ديشان سيتم الكشف عنه قريبا وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة. وذكرت إذاعة مونتي كارلو أن ديالو أكد مرارا وتكرارا رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم نهاية الشهر الحالي. وينتظر زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998 دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدربا لريال مدريد الإسباني في عام 2021.
0: من جديد باركولا، باركولا، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، لا مستحيل في عالم كرة القدم، لأنها المجنونة المستديرة، المجنونة المستديرة، يصنع كيليان ويسجل باركولا، باركولا لإعادة الروح، اصرخ من قلبك اصرخ.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكر مدرب منتخب بلاده ديدي ديشان الذي جعل فرنسا تهتز حماسا حسب تعبيره في رسالة نشرها على منصة إكس قبل مباراة المركز الثالث أمام إنجلترا. وكتب الرئيس الفرنسي: تطوى هذا المساء صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية، شكرا ديدي ديشان على الانتصارات الأسطورية وعلى المشاعر القوية وعلى قيادتك منتخبنا لسنوات طويلة وجعلك فرنسا تهتز حماسا 14 عاما. إنه جيل ديشان.
0: كرة من جديد، من جديد إلى كيليان، يأتي التأكيد ليثبت المستحيل، يأتي التأكيد ليثبت المستحيل، أصبح اللحاق به مستحيلا في لحظة للتاريخ. كيليان ينفرد بصدارة هدف كأس العالم تاريخيا متفوقا على ميسي، يأتي ويسجل. الله على العودة، الله على العودة، الله على العودة. وصلت لمصلحة المنتخب الإنجليزي.
1: وبحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسدل الستار اليوم على النسخة 23 من كأس العالم على ملعب ميتلايف بضواحي نيوجيرسي ونيويورك، بمواجهة تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين حامل اللقب. في أول مرة في التاريخ يلتقي فيها بطل أوروبا مع بطل كوبا أمريكا في المباراة النهائية، وتخوض الأرجنتين النهائي السابع في تاريخها، وهي تعول على أسطورتها ليونيل ميسي الذي يبحث عن رخصة الوداع في أبهى صورة عبر تتويج رابع لمنتخب بلاده والثاني تواليا، وهي تسعى الآن لتصبح ثالث دولة فقط في التاريخ تنجح في الاحتفاظ باللقب بعد إيطاليا 1934 و1938 والبرازيل 1958 و1962.
0: الله الله، مرة أخرى القائم يقف أمام كاليستر في لعبتين، لكن ميسي يأتي. آه هيا بنا نصنع مجدا، نحن الأرجنتين. يأتون من بعيد ويتقدمون ويذهبون إلى المباراة النهائية في أمسية الجنون.
1: من جانبها تبحث إسبانيا عن إضافة نجمة ثانية بعد أولى تاريخية في عام 2010، وهي التي لم تستقبل سوى هدف واحد ولم تتأخر في النتيجة مطلقا خلال هذه البطولة، فأصبحت أول منتخب تتلقى شباكه هدفا واحدا في 7 مباريات ضمن نسخة واحدة من كأس العالم. وطبعت الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية مسيرة المنتخب حتى النهائي، وهو ما تجلى بوضوح في الفوز على فرنسا بطل 2018 ووصيف 2022 بثنائية نظيفة في نصف النهائي.
0: قوة لحد ما فماش واحدة واثنين، بارو الثاني، بيدرو بارو، مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الابداع. هنا تتوقف مسيرة ديدي ديشان. صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان.
1: ولا تحمل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية قيمة اللقب العالمي فحسب، بل تعيد أيضا إحياء واحدة من أكثر المواجهات ندرة بين كبار منتخبات كرة القدم. وتكشف الأرقام عن تقارب لافت بين المنتخبين، إذ حقق كل منهما 6 انتصارات بينما انتهت مباراتان بالتعادل. ولا يقتصر التوازن على النتائج بل يمتد إلى الأهداف أيضا، بعدما سجل المنتخب الإسباني 19 هدفا مقابل 18 هدفا للأرجنتين. وبين تاريخ متوازن ومواجهة مونديالية وحيدة تعود إلى 6 عقود ونهائي طال انتظاره، يدخل المنتخبان ملعب ميتلايف في واحدة من أكثر المباريات ترقبا في تاريخ مواجهاتهما.
0: بيدري كوبارسي

0: 1-1. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
1: وسيتحول ملعب ميت لايف قرب نيويورك اليوم إلى أكبر مسرح في العالم خلال المباراة النهائية. وبعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 دول وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا، ستكشف كأس العالم أخيرا عن هوية بطلها في ليلة مرتقبة سيشاهد فيها نحو 80,000 متفرج في الملعب ومليارات المشاهدين حول العالم موكبا من النجوم خلال حفل الختام، ثم خلال العرض الموسيقي بين شوطي النهائي الذي سيحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو أمر دعا بالمنظمين إلى زيادة مدة الاستراحة بين الشوطين لتتراوح بين 20 و30 دقيقة.
0: مش يبحث على ميسي والثالث لوتارو يحضر الآن. أيو ثنائي أرجنتين بطلت التعليق وتحولت إلى معد ثاني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين، سجل خوليان وسجل لوتارو وأرجنتين تقضي على
1: فيسنتي ديل بوسكي. مدرب إسبانيا السابق يحذر منتخب بلاده من الاستهانة بالأرجنتين قبيل نهائي كأس العالم، واصفا المنافس بأنه مصدر إزعاج حقيقي، وحث الفريق على توخي الحذر. وأشار المدرب الإسباني الذي قاد إسبانيا للتتويج بالبطولة في عام 2010 إلى أن فوز الأرجنتين على إنجلترا بعد أن كانت متأخرة في النتيجة دليل قاطع على ما تمتلكه من جودة. من جانبه حث رودري قائد منتخب إسبانيا زملائه على خوض النهائي وهم متسلحون بالطموح أكثر من الخوف، إذ يقف ليونيل ميسي ورفاقه الذين وصفهم بأنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه حائلا بين إسبانيا وبين أهم لقب في عالم كرة القدم.
2: كوريا من الجهة اليسرى، هذه المحاولة، الله الله الله الله، خلاص لقد انتهى هذا الواقع المفروض، لقد حضر هنا المنطق بإحراز الهدف الأول لإسبانيا. 1-0 لإسبانيا، ضربة أولى لإسبانيا.
1: هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي يترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة كأس عالم أخرى من عدمه مع المنتخب الأول مع بلوغه سن 33 عقب الخسارة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني، حيث أشار إلى أن الحديث عن كأس العالم القادمة بعد 4 سنوات يعتبر مبكرا جدا، وأنه سيتعامل مع الموقف في الوقت المناسب، وأن ما يهمه حاليا هو تجاوز الخروج المر من البطولة الحالية دون تحقيق حلم التتويج باللقب.
0: يلعب الدكلان على القائم الثاني، متواجد جوردون عرضية، هاري كين وهدف التعادل. هاري ومن غيره ينقذها، ومن غيره يخلصنا، واخيرا انقاذ الحارس.
1: ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو يؤكد مجددا أن الفيفا سيدرس مقترح توسيع بطولة كأس العالم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقا بعد انتهاء النسخة الحالية. وأكد إنفانتينو أنه سيتم مناقشة هذا المقترح قبل النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم والتي ستقام في عام 2030. وفي السياق ذاته وصف جاني إنفانتينو هذه النسخة بأنها أعظم بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة في إنجاح البطولة.
0: الأرجنتين بالرأس، وعادة الأرجنتين، أرجنتينا 3-2. يا ميسي مجننهم، يا ميسي معذبهم، يا منقذهم، يا ملهمهم. سي الأرجنتين لن تغادر كوبا ديل موندو.
1: نهاية جولتنا في أخبار المونديال. إذن بداية النهاية ستكون مع صافرة النهاية أو صافرة المباراة، بداية المباراة النهائية عند 11:00، مباراة سيتحدد من خلالها طبعا من سيتزعم العالم كرويا على مدى 4 سنوات المقبلة. متابعة ممتعة إن شاء الله نتمناها لكم عند 11:00. إذن صافرت بداية المباراة النهائية على كأس العالم في نسختها الحالية. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية جيتول للسيارات، نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق، منها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. الطيران العماني يوقع اتفاقية لتوسيع برنامج الرحلات المباشرة بين محافظة ظفار وروسيا. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز لوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم روسي على ميناء في أوديسا الأوكرانية. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: أندري أغاسي. مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة الضوء والضجيج، مدينة انتشرت في أحيائها ملاعب الكرة الصفراء، ملاعب تشبعت بعرق اللاعبين وشهدت هتافات الجماهير وأبصرت إنجازات البعض وانكسارات آخرين. في هذه المدينة التي تمتد صحراؤها على مرمى البصر ولد بطل صنع مجد التنس، اعتلى القمة وغادرها ولكن شمسه لم تغب، فأثر خيره نهر عطاء لا ينقطع. إنه أندري كيرك أغاسي. ولد أندري أغاسي في 29 من أبريل من عام 1970 في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. نشأ بين جدران بيت رياضي، فوالده مايك أغاسي ملاكم أولمبي سابق، رجل صارم في التدريب حازم في البيت، بينما احتوته أمه بفيض من العطف والحنان. أبى أغاسي أن يكون ملاكما مثل والده واختار التنس طريقا يسلكه، فكان عالمه وملعبه ومصدر شغفه ومحور اهتمامه. كبر الفتى واشتد ساعده، وكشفت ضربات يده الصغيرة بشائر موهبة واعدة، فالتحق وهو في سن 13 بأكاديمية نيك بوليتيري في فلوريدا، وهناك صقلت الموهبة.

0: المفتوحة وأمريكا المفتوحة ليصبح واحدا من القلة الذين حققوا الجراند سلام الكامل، كما اعتلى صدارة التصنيف العالمي في عام 1995. لم يكن ماجدو إيغاسي محصورا في عدد الألقاب التي عانقها، بل في قدرته على العودة الأسطورية بعد السقوط بإرادة لا تعرف المستحيل. في عام 2001 تزوج أندري إيغاسي من أسطورة التنس شتيفي غراف، فجمع الزواج بين قمتين رياضيتين تحت سقف بيت واحد، وأثمر زواجهما عن طفلين، وعاش حياة هادئة بعيدا عن صخب الأضواء، حيث تحول إيغاسي من لاعب يلاحق الألقاب إلى أب يؤسس لأسرة متماسكة. كان أندري إيغاسي يقول إن أعظم ألقابه رفعها خارج أسوار ملاعب التنس حين خاض ميادين العمل الخيري والمجتمعي. ففي عام 1994 أسس مؤسسة أندري إيغاسي الخيرية، موجها بوصلته نحو التعليم في المجتمعات الفقيرة. وفي عام 2001 افتتح مدرسة أندري إيغاسي الإعدادية في لاس فيغاس، مدرسة مجانية مخصصة للأطفال من الأسر محدودة الدخل، توفر تعليما شاملا من الروضة حتى المرحلة الإعدادية. وبحلول عام 2017 كانت المؤسسة الخيرية قد جمعت أكثر من 60 مليون دولار أمريكي خصصت بالكامل لدعم التعليم وتطوير المدارس وتغيير مسارات حياة آلاف الأطفال. لم يكن عطاء إيغاسي تبرعا عابرا، بل التزاما مستداما واستثمارا في المستقبل، وإيمانا بأن الملعب الحقيقي هو الفصل الدراسي. أندري إيغاسي قصة نجاح في ميدان التنس وعطاء في مضمار الخير، بطل آمن بأن أعظم الألقاب أمل يزرع في نفوس الناس. هكذا هو إيغاسي، حين يصمت الملعب ترتفع أصداء الأثر.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخري يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، وأنتم متوجهون إلى مشاويركم وأيضا أعمالكم، نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، توصلون بالسلامة لمبتغاكم ومشاويركم، وما أجمله من الصباح أكيد بتفاؤل دائم، وبداية أسبوع يكون بداية كذا جميلة للأعمال والطموحات والمشاريع لأحبابنا وأخواننا. الله يحفظكم ويفتح لكم أبواب الرزق والخير والسعادة والصحة والعافية. على طاري الصحة والعافية، موضوع حلقتنا اليوم، يقال دائما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، وهي بالفعل أغلى ما نملك، لأنها الأساس الذي نبني عليه حياتنا وأعمالنا وأحلامنا وحتى لحظتنا الجميلة مع من نحب. ولكن مع إيقاع الحياة السريع والانشغال بين العمل وال

أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار ومسك الوطن. الصحة في عمان رحلة تطوير مستمر. منذ سنوات تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، انطلاقا من أن الإنسان هو محور التنمية، وأن توفير رعاية صحية متكاملة يعد من أهم ركائز جودة الحياة.

وشهدت مختلف محافظات افتتاح المحافظات افتتاح مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات قائمة وإنشاء مراكز صحية متقدمة، إلى جانب التوسع في الخدمات التخصصية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والاعتماد على تحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تسهيل حجز المواعيد والوصول إلى الملف الطبي وتحسين تجربة المراجعين. ولم يتوقف التطوير عند المباني والأجهزة، بل امتد إلى تأهيل الكوادر الطبية وإطلاق المبادرات الوطنية للتوعية وتعزيز مفهوم الطب الوقائي، لأن الهدف اليوم لم يعد علاج المرض فقط، بل المحافظة على صحة الإنسان قبل أن يمرض. وأصبحنا نرى حملات توعوية مستمرة حول السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب وصحة المرأة وصحة الطفل وغيرها من المبادرات التي تشجع على الكشف المبكر وتغيير نمط الحياة نحو الأفضل. وهذا يعكس رؤية واضحة بأن الاستثمار الحقيقي ليس في علاج المرض، وإنما في الوقاية منه ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. وعمان دائما تسعى في التقدم أكيد لبناء صحة الإنسان دائما وأبدا.

أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم مسك النهار. مسك النهار من 11 إلى الساعة 12 إن شاء الله، ساعة زمان نكون معاكم في دروبكم. الله يحفظكم وين ما تكونوا، وين ما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذن في مسك الحياة متابعينا وحديثنا حول موضوعنا مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج في مسك النهار، الفحص الدوري عادة صحية وليست زيارة اضطرارية. هناك اعتقاد شائع لدى البعض يقول طالما لا أشعر بالألم فأنا بخير، لكن الطب يؤكد أن كثيرا من الأمراض لا تعطي أي أعراض في مراحلها الأولى، لكن الطب يؤكد أن كثير من الأمراض أيضا لا تعطي أي أعراض في مراحلها الأولى، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول وبعض أمراض الكلى والكبد، وحتى بعض أنواع السرطانات. الله يجيرنا ويجيركم عنها يا رب العالمين. وقد يعيش الإنسان سنوات وهو يحمل مرضا دون أن يعلم، بينما كان بالإمكان اكتشافه مبكرا من خلال تحليل دم بسيط أو قياس ضغط أو فحص روتيني لا يستغرق سوى دقائق. الجميل أن الفحص الدوري لا يعني البحث عن المرض، بل هو وسيلة للاطمئنان على الصحة ومعرفة المؤشرات الحيوية وتصحيح أي خلل قبل أن يتطور، كما أن نتائج الفحص تساعد الطبيب على تقديم نصائح تناسب عمر الشخص ونمط حياته وتاريخه الصحي والعائلي أيضا. ولهذا السبب تنصح الجهات الصحية بأن يكون لكل إنسان ملف صحي وأن يراجع طبيبه بصورة دورية حتى لو كان يشعر بأنه بصحة ممتازة. ودائما أشوف ربعي يقولهم يا جماعة روحوا فحصوا. ليش؟ سبحان الله، مثل ما ذكرت أحيانا يكون عندك شيء وانت ما داري عنه، وهذا في غالب الأحيان يحصل. تلقى الواحد رايح علشان يشوف الحموضة اللي عنده تطلع على شيء في الكلى، أو يطلع على شيء في البنكرياس، أو يطلع على شيء في الكبد، أو في مكان آخر. سبحان الله، أحيانا هذا الفحص اللي انت تعمله ربما لشيء معين ويطلع لك شيء آخر. وعلى ما أعتقد أغلب الناس اللي يسمعوني الحين يقول لي بالفعل عابدين هذا اللي حصل معاي. فنسأل الله السلامة لنا ولكم، ودائما نقول اللي ما راح يفحص وصار لفترة ما فحص روح افحص كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، في السنة مرة، نسأل الله السلامة. ولكن الفحص دائما المبكر يقيك من أمراض كثيرة. اليوم نسأل، هل سبق أن اكتشفتم مشكلة صحية من خلال فحص دوري؟ ما الذي يمنع الكثير من إجراء الفحوصات؟ أو الخوف أم الانشغال أم قلة الوعي عنده أنه يخاف أنه يروح يعني يفحص، أو ما يريد يروح يفحص، أخاف أنه يطلع لي شيء. ما في شيء اسمه أخاف أنه يطلع لي شيء، أنت لازم تروح تفحص علشان تشوف إيش فيك وإيش ما فيك. وهل تحرصون على تشجيع أفراد الأسرة خصوصا كبار السن على المتابعة الصحية؟ نريد مشاركاتكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار، وتواصل يستمر معاكم إلى تمام 12. بعد شوية ناخذ اتصالاتكم.

0: من الأغاني الجميلة والدويتو الجميل بين حمد العماري ولولو الملة. طبعا حمد معروف ككاتب وملحن أيضا وفنان، ولولو الملة معروفة كممثلة وعندها بعض الأغاني، وهذه واحدة من الأغاني الجميلة أيضا كدويتو مع بعض. على العموم نسعد بتواصلكم معنا متابعينا، وحياكم الله في مشوار حلقتنا من برنامجكم مسك النهار على 2-4-6-9-8-1-5-1. ناخذ اتصالاتكم ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أخوي محمد، كيف الحال؟
1: الحمد لله صباح الخير لك عابدين وانت والمستمعين والأجواء الجميلة هذه.
0: صباح النور والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين.
1: الفحص الدوري للقاعدين ضروري لكبار السن خاصة، يعني وللأطفال يشمل كلهم
0: وللشباب أيضا. اليوم كم عمرك يا محمد؟
1: أنا ما شاء الله في الأربعينات.
0: الله يحفظك يطول بعمرك. هل سمعت الفحص ما بعد 35؟
1: سمعت لازم كل 6 شهور الإنسان يفحص شامل، يفحص الأمراض والوراثية وبإمكان. ولكن هنا في أقول لك أنا أخاف مجرد ما يكتشف أن فيني مرض بيجي وسواس نفسي وبيموت بدون أن يقتل المرض، بيموت من الوسواس. يا مناس اكتشفوا الله يجير السامعين ايش فيكم، يعني سرطان.
0: آمين يا رب العالمين. نعم صحيح،
1: اتحطمت والله، اكتشف في مرض قالوا له خطير وانت بتموت، قال خلاص انا بموت. يا ولد الحلال ما بتموت، قالوا خلاص الافكار ما ينام وانا بموت، قالوا خلاص ساعدوني وانا مريض وهذا عندي تقرير وخلاص.
0: يعني الفيلم الهندي اللي يصير. شوف تعددت الأسباب والموت واحد والموت حق على كل إنسان، يعني هذا لا خلاف عليه، ولكن أيضا أن الإنسان يأخذ بالأسباب. يعني ياما ناس اكتشفوا مرض وراحوا تعالجوا وشوفوا من هذا المرض لله الحمد والمنة، هي تجربة مرت في حياتهم، ولعل الله أيضا يحدث في ذلك أمر أيضا بأن الإنسان إذا كان بعيد عن رب العالمين يرجع إليه. ربما هذه مواقف أيضا تحصل في الحياة اليوم أخوي محمد، ولكن نقول فحص الدوري هو مهم جدا.
1: هو مهم جدا، والرياضة مهمة، وتخصيص وقت الرياضة مهمة، ومراقبة الوزن ومراقبة الجسم.
0: صحيح،
1: وهذه الأمراض أغلبهن كلهن من قلة الرياضة، من قلة الحركة.
0: ممكن بالفعل.
1: والنفسية إذا شخص يشوف نفسيته ما يتحمل يكتشف مرض فأحسن له يسوي رياضة.
0: بالفعل، وهذا محمد حصل أيام كورونا كوفيد-19 أيضا، في ناس توفوا يقول لك من حاجة نفسية يعني.
1: أيوة خلاص عدلوهم، قفل عليهم غرفة، ولا تلمسونا ولمسوا القفازات وابتعدوا وأنتم ستموتون.
0: أنتم ستموتون. جميلة هذه محمد، شكرا لك على هذه المكالمة، يعطيك العافية. حبيتها أنتم ستموتون، فيلم أكشن فيلم رعب ده. مواقف تحصل بالفعل، وهني نرجع نقول لكل شخص شخصيته. اليوم أنا شخصيتي لما ما أخاف من أي شيء يحصل، قدر الله ما شاء فعل، لما تكتشف مرض معين فيك هني يعتمد على نفسيتك بالفعل، هل النفسية قوية وتقادر أنك تتغلب. فبعض الأحيان يقال أن 50% العلاج هو علاج نفسي. تشاطروني الرأي أم لا متابعينا عبر الواتس أب 7-2-4-4-2-0-0-9 وعبر الاتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. نوجه أجمل تحية للكابتن فهد الفارسي توب وتر. الله الله يا فهد، يقول عابدين عليك بأكل الجيذر وصيد الجيذر. تحياتنا لك يا فهد الفارسي، وتحية لي أيضا سالم المقيمي وأيضا ناصر المقيمي، أبو عيسى وأبو سالم وأبو عبد الله، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. تحية تقدير لكم جميعا يا فهد، أسميك يا فهد، لكن فهد نقول لك وين الحلا، وين الحلا يا فهد، وينه هيه. ما علي يا فهد، ما علي. تحياتنا لك يا أبو تركي، الله يسعدك يعطيك العافية. وهني أيضا تحية نوجهها للكابتن يونس الفهدي. درب السلامة لك يا أبو فيصل، الله يحفظك ويعطيك العافية. يقول عابدين أتفق معاك أن الإنسان يجب أن يعمل فحوصات دورية. شكرا لك يا كابتن، الله يحفظك إن شاء الله يا رب دائما وأبدا بإذن الله تعالى. ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق عبر الواتس أب 7244200. إحنا أيضا راح يكون عندنا لقاء، راح نمر على تفاصيل هذا اللقاء إن شاء الله بعد قليل مع أيضا الدكتورة نوار مرتضى اللواتي استشاري طب الأسرة في وزارة الصحة. ونقول رسائلكم على 90456 على 72 4 4 2 0 0. تسعة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عابدين، شو سر على طاري أحمد حياك الله؟ والله من الأغاني الجميلة على طاري هذه الإيقاعها والملة، تعرف يعني يعني أحمد ما يبالني أقول لك يعني ليش كم يقولوا ليش هذا خلنا بعيدها. على العموم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم طاقم البرنامج. الصحة أساس الحياة، نبض الإنسان، لا يوجد شيء أهم من صحة البدن والجسم السليم. تحياتي لكم محمود المعمري من جزيرة مصيرة. أوه طلع لنا واحد ثاني من جزيرة مصيرة غير أبو ناصر، طلع لنا اليوم محمود المعمري، تحياتنا لك يا محمود، لا تقطعنا يا محمود، خلك دوم تواصل معنا برسائلك الجميلة خاصة من جزيرة مصيرة. يا جماعة ترى هذه الجزيرة في هذه الأيام ترى مختلفة، لا ضروري أنكم تمروا على جزيرة مصيرة. يقول لك لا تستهين بنفسك، لديك القدرة على جعل حياتك تسير بشكل أفضل. خالد سليمان العاصمي تحياتنا لك على هذه الرسالة. تحية لي فاطمة عيد خلفان المحروق، يوم غيث كلما تقدمت في العمر أدركت أن الحياة غالبا تلتقي بك عند مستوى جرأتك. الأشخاص الذين يحصلون على ما يريدون ليسوا دائما الأذكى ولا الأكثر موهبة ولا حتى الأكثر اعتمادا أو نعم، لكنهم يملكون الشجاعة لطلب ما يريدونه. وهني نقول ترى شخصيتك هي التي أو أنت اللي تفرض شخصيتك أيضا مع الآخرين. فاصل ونعود لكم من جديد، ونروح لي أكيد ضيفتنا ونعود لكم من جديد متابعينا في مسك النهار.

0: أكيد رضاها يسوى كل العمر. الله يحفظكم ويجمعكم بالخير دائما وأبدا بإذن الله تعالى في حياتكم الزوجية. على العموم نرجع نتواصل معكم من جديد متابعينا ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في موضوع حلقتنا لليوم. والسؤال اللي طرحناه مستمعينا لكم: هل سبق أن اكتشفتم مشكلة صحية من خلال فحص دوري لم تتوقعوا؟ ما الذي يمنع الكثيرين من إجراء الفحوصات؟ خل الخوف أم الانشغال أم قلة الوعي؟ وهل تحرصون على تشجيع الأسرة خصوصا كبار السن على المتابعة الصحية؟ هذه أسئلة طرحناها لكم متابعينا ونتمنى مشاركتكم عبر الواتساب 7244200. في رسالة يقول من مازن اليوسفي: سمعنا عابدين، تحية، ألف تحية على الأخ هشام حاليا في الدوام في صلالة. الله يحفظك يا أخوي مازن اليوسفي ولكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال أيضا معنا على الهواء مباشرة الدكتورة نوار مرتضى اللواتي، استشاري طب الأسرة في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتورة نوار.
1: أهلا وسهلا
0: أخي. الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة. واليوم الكثير يسأل أسئلة راح نسألها لك إن شاء الله، ولكن دعينا كذا نتحدث معك دكتورة بداية الفرق بين الطب العلاجي والطب الوقائي.
1: السلام عليكم. طبعا هناك فرق كبير ما بين الطب الوقائي والطب العلاجي.
0: نعم.
1: الطب الوقائي الهدف منه هو حماية الأصحاء، الناس اللي ما مريضة أصلاً، من الوقوع أو الإصابة في المرض واكتشاف الأمراض قبل وقوعها، وهذا يهدف إلى تعزيز الصحة العامة. أما الطب العلاجي فهو معالجة الأمراض بعد وقوعها بالأدوية وبالممارسات الصحية.
0: نعم. اليوم أكثر الأمراض انتشاراً في المجتمع إيش هي؟
1: طبعا اكثر الامراض الانتشارا في المجتمع هي الامراض الغير معديه، اللي هي السكري، ضغط الدم، امراض القلب، وهذه الامراض تقريبا تشكل 80% من حالات الوفاه في السلطنه. وايضا عندنا بعض انواع السرطانات اللي هي من الامراض الشائعه في السلطنه، مثل سرطان الثدي في النساء وسرطان القولون في الرجال.
0: نعم، الثدي والقولون.
1: Yes.
0: نعم. يعني الله يجيرنا ويجير المستمعين بإذن الله عن هذه الأمراض، ومن يجيرك إن شاء الله يا رب العالمين. لماذا لا تظهر اليوم أعراض بعض الأمراض إلا في مراحل متأخرة؟ وربما هذه بعض الأمراض مثل ما ذكرتي السرطانات وغيرها دكتورة.
1: طبعا هناك في أسباب عديدة. من واحد من الأسباب أن في عندنا أعضاء في الجسم أنهم قدرة على أنهم يشتغلوا زيادة. مثلا أضرب لك مثال أمراض الكلية، ممكن ما تظهر للشخص أعراض إلا في حالات متقدمة جدا، لأن عندنا كليتين وهم أصلا يشتغلوا بزيادة، فلما يوصل نهاية وجزء كبير منها يكون متضرر بعدين تظهر عندنا هذه الأعراض. بعض الأورام مثلا تظهر في مناطق عميقة الواحد ما يحس فيها، ما تسبب ألم إلا لما تكون خلاص كبرت بحجم كبير وبدأت تنتشر.
0: نعم.
1: لأن بعض الأمراض تأخذ وقت طويل أو تبدأ تدريجيا، مثلا عندك ضغط الدم ممكن يبدأ شوي شوي شوي لين ما في النهاية تظهر عليه الأعراض. زين، فهذه الأمراض يسموها الأمراض الصامتة.
0: نعم.
1: أو مثل ما يقولونها القاتل الصامت. مثلا عندك ضغط الدم ما له أي أعراض، فجأة أنت تروح زيارة للمركز الصحي وتشوف أن ضغطك مرتفع. إذا تم فترة طويلة يمكن بعدين تبدأ مثلا يظهر تأثيرها على الكلى، على القلب، تكتشفها فيما بعد.
0: الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عن هذه الأمراض.
1: من الأسباب الرئيسية أن الأعراض تظهر في وقت متأخر.
0: نعم، للأسف الشديد مثل ما ذكرتي أنها تطلع في وقت متأخر والشخص ما عارف عنها. هل فحص الدوري اليوم يختلف بين الرجال والنساء أيضا لإظهار هذه الأمراض؟
1: طبعا في فحوصات اللي هي ثابتة ما بين الرجل والمرأة، مثلا أن قياس الضغط، السكري، الوزن، كثافة الجسم، فحوصات الدورية للدم، هذه أشياء ثابتة. بس مثلا في النساء عندنا فحص الثدي اللي هو نسميها بأشعة الماموغرام. مثلا عندنا فحص أنق الرحم، هذا يختلف. لأن في الرجال مثلا عندنا فحص لغدة البروستاتا. وفي أشياء طبعا على حسب الذكر أو الأنثى، في بعض الفحوصات اللي تختلف، بس في فحوصات ثابتة ما لها أي اختلاف.
0: نعم، اليوم هل يحتاج أيضا الشباب إلى فحوصات دورية؟
1: طبعا الجميع يحتاج إلى فحوصات دورية، بس يعني في سن الشباب يمكن الدورية الفحوصات تكون أقل. مثلا ممكن الواحد لما يسويها مثلا مرة أو مرتين في سن العشرينات، وكل ما يكبر يكون بانتظام. طبعا احنا الحين عندنا برنامج افحص واطمئن.
0: نعم،
1: في البداية لما بدأنا نطبقه في كانت ما كانوا يسموه ما فوق الأربعين، بس الحين نزلناه ونبدأ من 35. طبعا هذه تكون فحوصات دورية وتشمل الضغط، السكري، الكوليسترول، الأشياء الأخرى. فهذا في سن الشباب ممكن احنا نسويها كل 3-4 سنوات، بس الإنسان كل ما يتقدم في العمر يحتاج يسويها بانتظام. وممكن احنا حتى الكبار في السن نسوي لهم سنويا هذه الفحوصات.
0: نعم، اليوم تأثير التغذية والنوم والرياضة على نتائج الفحوصات أيضا، هل هناك بالفعل في تأثير لكل ما ذكرت؟
1: طبعا احنا الإنسان مثلا إذا أنت رايح تسوي الفحص وماكل، مثلا احنا عادة لما نطلب هذا في الفحوصات الدورية عادة نطلب من المريض أنه يكون صايم.
0: نعم،
1: لأن فيه يمكن تكون في أكلات تؤدي إلى زيادة في مثلا في ارتفاع السكر، او مثلا الواحد يروح يكون يسوي رياضه ويروح يسوي الفحص. طبعا في بعض الاشياء ما بتكون طبيعيه، لان الانسان بعد ما يسوي رياضه بعض مثلا الضغط شوي يمكن يكون مرتفع، الضربات تكون سريعه. فيفضل ان الواحد لما يروح يعني يكون نايم زين، يكون صايم، ما مسوى رياضه حتى 12 ساعه وبعدين يروح، لان هذا تؤثر على نتائج الفحوصات.
0: نعم، دور الأسرة في تعزيز الثقافة الصحية. وربما أيضا سؤال أنا طرحته للمستمع الكريم، إن هل الواحد ينصح أيضا أسرته خاصة كبار السن على متابعة الصحية والفحوصات أيضا؟
1: طبعا الأسرة لها دور كبير، لأن هي البيئة الأولى لينشأ فيها الإنسان. فمهمة الأسرة أنها تغرس العادات الصحية، مثل العادات الغذائية الصحية، ممارسة الرياضة. مثلا الحين إحنا في فصل الصيف، يفضل مثلا الآباء يأخذ أولادهم يمارسوا أي نوع من أنواع الرياضة. فأنت لما تغرس هذه العادة في الطفل من ما هو صغير، لما يكبر يصير خلاص روتين عنده، ما يحتاج أنت تيجي وتبدأ له من أول وجديد.
0: بالفعل
1: مثلا الأكل الصحي، مثلا تجنب مثلا الأكلات الدسمة، الحلويات، يعني تكون عندهم عادات غذائية صحية. فالأسرة هي النواة الأولى. بالإضافة يعني طبعا الأسرة مثلا حد عنده كبار في السن، ننصح أنهم يأخذونهم فحوصات دورية. طبعا إحنا في المراكز الصحية نعطي حق المرضى اللي يجونا فحوصات دورية من كل 6 إلى 7 شهور على حسب إذا كان في أي مشكلة في الفحوصات. طبعا إحنا نشجع الأسرة اللي يعيش فيها هذا الشخص أن يتم أخذه إلى المركز الصحي لإجراء هذه الفحوصات.
0: نعم، وربما كان سؤال أيضا أحد المستمعين وهو يستمع إلينا، إن وين ممكن نروح ونعمل الفحوصات، وهل كل الفحوصات راح يعملوها في المركز الصحي أم هناك فحوصات معينة؟ وأهم الفحوصات اللي يجب على الشخص اللي يعملها؟
1: طبعا مثل ما أنا قلت، إحنا عندنا برنامج فحص اطمئن يبدأ من السنة 35. المريض أو الشخص يروح لأي مركز صحي نقوم بعمل الفحوصات، نعمل له السكر، نعمل له وظائف الكلية، نعمل له الكوليسترول، ناخذ الضغط، نشوف محيط الخصر، وعلى أساسه إذا طلعت الفحوصات كلها طبيعية نقول له يعيدها بعد 3 سنوات. إذا كان في أي خلل من هذه الفحوصات يدخل معنا في مثل نظام تغذية، انسحب بعض الرياضات ويتم متابعة المريض إذا تم اكتشاف أن في واحد من هذه الفحوصات غير طبيعية.
0: نعم.
1: وطبعا الفحوصات كلها متوفرة في كل المراكز الصحية.
0: كل المراكز الصحية بإمكان أي شخص أنه يروح بعد تجاوز عمره 35 أنه يأخذ فحص افحص واطمئن.
1: أيوة. بعدين يعني في ناس عندهم مثلا إذا حد عنده مثلا تاريخ مرضي في العائلة نأخذ مثال مثلا عندهم في العائلة ارتفاع في الكوليسترول، هذا ممكن حتى قبل سن 35 يجينا ويخبرنا وبنعمل بكل الفحوصات.
0: نعم.
1: اللي عنده تاريخ مرضي ما لازم مثلا ينتظر ل 35، ممكن يسويها قبل.
0: طيب جميل جميل جدا منك دكتورة. دور الأسرة أيضا في تعزيز الثقافة الصحية هو دور مهم نقولها للجميع، ما فقط الأب والأم إنما الجميع يد بيد. أكيد نسأل الله السلام.
1: ضروري. بعد في أشياء ثانية مثلا
0: نعم.
1: صحة الأسنان، مثلا الأم تأخذ أطفالها دوريا
0: بالفعل
1: الأسنان للتنظيف، التطعيمات لها دور مهم. يعني أنا أخذ هذا المنبر، التطعيمات جدا مهمة، وأتمنى من جميع الآباء والأمهات أنهم يودوا أولادهم للتطعيمات على حسب الجدول الموجود عندهم، خاصة في أول سنتين من الحياة.
0: من الحياة. نعم. اليوم أثر التكنولوجيا والساعات الذكية في متابعة المؤشرات الصحية دكتورة، نشوف البعض يعني يقول لك والله هذه ساعة ذكية تقيس نبضات القلب، تقيس مثلا السكر في الدم، الضغط، فمدى أهمية هذه استخدام التكنولوجيا اليوم؟
1: طبعا هذا كما نقدر نقول عليه سلاح ذو حدين. طبعا هذه الساعات الذكية ممكن تعطينا مثلا نبضات القلب، تخبرنا إذا هي نورمال ولا زايدة ولا ناقصة، الحد الواحد ممكن يتابعها.
0: نعم.
1: نفس الشيء في بعض الساعات تخبرك النوم مالك، كم ساعة نايم، نايم زين ما نايم زين. ممكن الشيء الحلو فيها أنه ممكن تخبرك مثلا نشاطك البدني، كم خطوة تسويها في اليوم، مثلا إذا خلصت مثلا أنت عندك هدف مثلا تخلص 5000 ولا 10000 خطوة، فهذه الساعات تساعد. لكن مثل ما لها فوائد لها سلبيات.
0: نعم.
1: أول شيء قراءاتها غير دقيقة 100%.
0: أيوة.
1: ممكن تعطيك قراءات غير صحيحة،
0: تقريبية ممكن تكون،
1: مثلا مرات تشوف إن هي تعطيك، مرات يجينا المريض يقول لي الساعة تعطيني مثلا دقات قلبي عالية، احنا هنا لما نفحصها عندنا في المركز تكون طبيعية.
0: طبيعية. نعم.
1: ومرات القراءات مثلا الشخص مثلا لابسها بطريقة غلط، عرقان، كل هذا يأثر في القراءات، فتسبب نوع من القلق الغير ضروري عشان تعطي القراءة خاطئة. وأيضا احنا ما نقدر نعتمد عليها 100% في تشخيص الأمراض.
0: نعم.
1: مثلا لو واحد مثلا لابس هذا الساعة حاسة بألم في صدره أو بأي شيء، ما يعتمد إن قراءاته طبيعية، يروح لأقرب مؤسسة صحية.
0: نعم.
1: فعادة يعني هي ما تعطينا القراءات الصحيحة اللي احنا ممكن نعتمد عليها.
0: جميل.
1: هي مفيدة عامة يعني تعطيك الصورة العامة بس ما
0: نعتمد عليها. نعم. في ختام حديثنا معك دكتورة كذا نصائح ودك تقوليها أيضا للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا في هذه اللحظات ويقول بالفعل عابدين بعد هذه الحلقة أنا راح أروح أفحص.
1: طبعا أول نصيحة، أي حد يوصل سن 35 يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية لعمل الفحوصات عشان تطمئن على نفسه أن هذه الفحوصات نورمال، وبالإضافة إلى ذلك ممارسة التغذية السليمة وممارسة الرياضة من الأشياء الضرورية جدا للمحافظة على الصحة العامة.
0: بإذن
1: الله يقول الإنسان إن أنا أوكي بعد صغير وما أروح وما عندي أعراض، الواحد ما يعرف إيش اللي يصير، مثلا عنده ضغط دم، عنده سكري بس ما عنده الأعراض، فالوقاية خير من العلاج.
0: بالفعل هي الوقاية خير من العلاج. اليوم دكتورة أيضا في بعض المختبرات عندهم الفحوص، بعض الفحوص يقول لك والله تعال افحص مثلا بقيمة كذا، هذه أنواع الفحوصات، فهل هي نفس الفحوصات الموجودة في المراكز الصحية، أم أن هناك فحوصات إضافية مثل الفيتامينات الموجودة في الأجسام ويحتاج الإنسان يعني أنه يفحصها، مثلا بي 12، فيتامين دال، البي 2، في فيتامينات يحتاج إلى الفحوصات، فمدى أهمية أيضا هذه الفحوصات اليوم؟
1: شوف، هذا يعني هذا ما فحص روتيني، ما أي حد بيجي بسوي له. إذا الشخص عنده أي أعراض تدل على إنه مثلا هو عنده نقص في هذه الفيتامينات، إحنا نقوم بإجراء الفحص، الفحص متوفر معانا.
0: فحوصات البي 12 والفيتامين دال،
1: فيتامين دي متوفر معانا في المراكز الصحية، موجود. طبعا إحنا ما نسويه في المركز، نرسله للمستشفيات المرجعية، ياخذ فترة أسبوع وحنحصل النتيجة. الفحص متوفر، يعني ممكن نعمله في المراكز.
0: جميل جميل، الله يعطيك العافية.
1: فحص دوري، يعني ما ان اي شيء اي شخص بيجي بسويه اذا في اعراض،
0: في اعراض، نعم،
1: اي بوادر تدل تؤشر الى ان هذا المريض عنده نقص، احنا على طول نقوم باجراء الفحص.
0: نعم نعم، جميل جدا دكتورة، شكرا لك على هذا التوضيح، ونسأل الله السلامة للجميع بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك. إذن كانت معنا الدكتورة نوار مرتضى اللواتي، استشاري طب الأسرة في وزارة الصحة. واليوم نقول الصحة مهمة جدا مستمعينا، ومثل ما ذكرنا موضوع حلقتنا لليوم الفحص الدوري اللي يحتاجه الإنسان أيضا بين فترة وفترة. ومستمعنا الكريم، هل أنت من النوع اللي تروح تفحص كل 3 أشهر، أم كل 6 أشهر، أم كل 12 شهر، يعني في السنة مرة؟ شاركونا باتصالاتكم على 2469815 1، ورسائلكم عبر الواتساب 7244

الأغاني الجميلة أيضا في مع من راشد الماجد بأغاني الجلسة وأيضا مع فايز السعيد. على العموم متابعينا نرجع لموضوع حلقتنا لليوم الفحص الدوري. رسائلكم عبر الواتساب 7244200 واتصالاتكم على 2469811. طيب نروح لأيضا فاصل الرسائل عبر الواتساب. المرونة النفسية لا تعني عدم التأثير بالمواقف الصعبة بل القدرة على العودة للتوازن بعد مرور بها. تقبل المشاعر هو بعيد عن موضوعنا اليوم يا سالم العاصمي. يعني نبغى رسائل كذا شوية تنصب على موضوع حلقتنا لليوم متابعينا على أساس أن نستفيد ونفيد معكم. أيضا في رسالة يقول هلا عبدين، تحية عطرة لك ولكل الطاقم العمل معك. لقد بات من الضروري فعليا والأهمية قيام الفرد بإجراء الفحوصات الطبية بعد تجاوزه سن 40 لاطمئنان أكثر على حالته الصحية تجنبا من ظهور أي مرض عارض فجأة قد يسبب لك المشاكل. نسأل الله أن يرزقنا الصحة والعافية والعمر المديد يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين، يرزقنا ويرزقكم الصحة والعافية وطولة العمر بإذن الله. يلا يا العاصمي نبقى رسائل كذا موضوع حلقتنا لليوم عبر الاتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. نروح نقول إيش لك وإيش عليك. إيش لك؟ من حقك أنك تطمن على صحتك وأن تجعل الفحص الدوري موعدا ثابتا في كل عام، ومن حقك أن تسأل طبيبك عن أي تغير تشعر به حتى وإن بدأ بسيطا، ومن حقك أيضا أنك تعرف نتائج تحاليلك وأن تفهم معناها وأن تتلقى التوعية المناسبة. وعلى فكرة اليوم الفحوصات في أي مركز صحي تعملها، تدخل على تطبيق شفاء التابع لوزارة الصحة راح تحصل فحوصات موجودة أول ما تنزل على طول تحصلها في التطبيق. يقول لك من حقك أيضا أن تمنح جسدك الراحة والغذاء المتوازن والنشاط البدني والنوم الكافي، فكلها جزء من الوقاية. وأيضا إيش لك؟ لك أن من حقك أيضا من حق أطفالك وأسرتك أيضا أن ينشأوا على ثقافة الاهتمام بالصحة لا انتظار المرض. طيب إيش علي؟ عليك متابعنا ومستمعنا الكريم ألا تؤجل الفحص بحجة ضيق الوقت أو ما شابه ذلك، وعليك ألا تعتبر الخوف من النتيجة سبب لعدم إجراء الفحص، وعليك ألا تعتمد على وصفات متداولة أو نصائح غير طبية في تشخيص حالتك. يقول لك روح خذ لك ذاك العشب مرة يشيل منك كل شيء، لا تسمع كلام يمين يسار. عليك ألا تهمل أعراضا مثل فقدان الوزن غير المبرر أو الإرهاق المستمر أو ارتفاع الضغط أو السكري دون متابعة. وعليك أن تتذكر دائما أن دقائق تقضيها في الفحص قد توفر عليك أشهر من العلاج، فدائما الوقاية خير من قنطار علاج. متابعنا الكريم روح افحص وربي يبعد عنكم كل شر ومكروه. لا رسالتك بعيد عن موضوعنا لليوم، بعيد بعيد بعيد بعيد. راسل لي هوندا وارد أمريكا ينقص آي، لا مو برنامج سلام على الطريق لا أخوي. لا لا لا احنا برنامجنا مسك النهار. الله يسعدك ان شاء الله ويعطيك العافية. ونروح معكم متابعينا لفقرتنا ايضا القادمة واللي هي متابعنا. هذه الموسيقى شوية تخليك تسترخي وتتذكر في مسك الختام، لأن احنا وصلنا إلى ختام برنامجنا أيضا في ختم في مسك الختام في مسك النهار. ناخذكم إلى عالم الفن العماني مع أحد الأصوات اللي تركت بصمة جميلة في الساحة الفنية، الفنان صلاح الزجالي اللي لازال صوته معانا وننتظر جديدة. استطاع صلاح الزجالي أن يصنع لنفسه مكانة مميزة من خلال أعماله الغنائية اللي جمعت بين الكلمة الراقية واللحن العذب والإحساس الصادق. كان قريب ولا زال قريب من الجمهور داخل سلطنة عمان وخارجها. تنوعت أعماله
بالأغاني الوطنية والعاطفية والاجتماعية، وشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية مقدما صورة مشرفة للفن العماني. اليوم يميز مسيرة الفنان صلاح الزجالي هو حرصه على تقديم أعمال تحمل هوية عمانية واضحة مع مواكبة التطور في الموسيقى الخليجية ليحافظ على حضوره الفني على مدى سنوات. وفي هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الصحة، يبقى الفن أيضا جزء من الصحة للإنسان النفسية. الأغنية الجميلة والكلمة الراقية قادرتان أيضا على أن تمنح الإنسان لحظات من الهدوء والراحة، وأن يضيف إلى يومه شيء من التفاؤل، خاصة لما يكون فنان قريب منه. أيضا نترككم اليوم مع واحدة من أجمل الأغاني للفنان وأولى ألبوماته أيضا الغنائية، على أمل أن نكون في ختام هذه الحلقة ختام جميل أيضا لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. كنت معاكم في تقديم وتنفيذ هذه الحلقة أخوكم عابدين البلوشي، ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فرعاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: العالم علمني الأحزان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات الجوية تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على أفراد من القوات الأمريكية في الأردن. من جهتها قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة، كما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون في استشهاد امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر. يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف ضخمة للمنازل شرق خان يونس، فيما شهد شرق حي التفاح إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وطائرات الكوت كابتر بمحيط مستشفى الدرة. يبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وذلك خلال لقاء سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا قتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وجندي بجروح في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوق ومنطقة مشاع المنصور ببلدة قضاء صور. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم إطلاق أكثر من 20 صاروخا على أهداف في المدينة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين واندلاع حرائق في أنحاء المدينة، وفق لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا قال الحاكم العسكري للمدينة إن ضربات الصاروخية الروسية على أوديسا أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 شخص، وذلك وفقا لإحصائية رسمية. وقالت السلطات الفنزويلية إن هناك الكثير من الجثث لا زالت تحت الأنقاض وأن عمليات البحث مستمرة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتظليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم جمهور إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف. مريم، من طول الغيبات قبل غنايم.
1: طبعا
0: حياكم. تأخرنا على المستمعين شوي اليوم، لكن عندنا ضيوف اليوم في الجانب التقني، في الجانب الفني. بيكون معنا إن شاء الله في الدقائق القادمة الفنان مؤيد حبراس والشاعر أيضا
1: قيس ربيع. حياكم الله مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لمساحة الشباب والخريف الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة الشباب من الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا. هكذا تفاصيل مرتبطة بموسم خريف ظفار، هذا الجمال اللي نحاول كثر ما نقدر أن نعبر وأن نوصله لكم أينما كنتم تستمعون. والجميل يعني أكيد تابعت علي توافد المركبات و زوار خريف ظفار القادمين إليه برا، نتمنى لهم أكيد دروب سالكة إن شاء الله، وأهم شيء عن السرعة.
0: في مقاطع متداولة أعداد كبيرة من المركبات القادمة لمحافظة ظفار، يعني هذا شيء للأمانة يدعو للسرور. توافد هذه الأعداد للاستمتاع بكل هذه الأجواء الخريفية هنا في محافظة ظفار بولاياتها المختلفة، لكن كل ما نتمناه أن يتوخى الكل الحيطة الحذر. تتأخر نصف ساعة، تتأخر ساعة، ولكن تصل بأريحية وبسلامة، وهذا اللي أكدوا عليه الأخوة في شرطة عمان السلطانية وأيضا وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال جهودهم لتيسير حركة المرور، وأيضا إضافة بعض الأعمال الإنشائية لتوسعة الطرق وتحسين جودتها أيضا.
1: حفظكم الله إن شاء الله في حلكم وترحالكم، توصلوا بالسلامة وأينما كنتم تستمعون. طرق إن شاء الله سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف مقاصدكم. اللي سمعونا من هنا من محافظة ظفار، شاركونا وجهاتكم، رحلاتكم اليوم، جداولكم الصباحية وكذلك المسائية. عاد اليوم المساء نهائي كأس العالم،
0: يا سلام. اليوم المباراة
1: اليوم علي انتماق
0: بين إسبانيا والأرجنتين.
1: شكلك بعيد شوية ولا
0: لا لازم نقرب في الخواتيم، العبرة بالخواتيم.
1: اليوم
0: المباراة النهائية لازم. عاد
1: شوف، أنا ما أفهم في الرياضة، ما أفهم في الكرة، بس من كثر ما أشوف الناس كيف متحمسة وكيف أنه فعلا اليوم المباراة الحاسمة بين إسبانيا وأرجنتين، يلا نتمنى الفوز للي يستحق.
0: لا، هي البعض يقول أنه المباراة توقع برشلونية، يعني ميسي وأيضا لامين يامال، فالبرشلونيين اليوم هذا يومهم، يقول لك ما عندي مشكلة سواء شجعت إسبانيا شجعت الأرجنتين، أنا فايز في الحالتين.
1: يلا نتمنى إن شاء الله التوفيق، والمتعصبين كرويا دامكم في خريف ظفار في مساحة.
0: لا، ما في حد يتعصب، لأنه الأجواء مريحة للأعصاب
1: صح
0: ومهدئة للأعصاب، فتابع أنت، اللي فاز صفق له، واللي خسر يعني اتمنى له حظ أوفر. وبالعكس، الفرق اللي توصل للنهائي غالبا هي فرق فائزة، تبقى مجرد المرتبة الأولى المرتبة الثانية، لكن الوصول للمباراة النهائية بحد ذاته فوز بكل تأكيد.
1: بكل تأكيد، أهم شيء أنك تستمتع، ونتمنى أكيد مستمعينا خلال هذه الساعات نكون خير رفقة لكم خلال مشاويركم المختلفة. هذه تحيات فريق العمل، نرافقكم إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر، محدثتكم مريم بنت سعيد البداعية.
0: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: وتحيات فريق الهندسة في النقل الخارجي، المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: شاركنا في التنسيق والمتابعة خالد الشنفري.
0: تحية أيضا للفريق اللي يعمل خلف الكواليس. اليوم انضمت إلينا مجموعة أخرى من الجنود المجهولين، وعطائهم أكيد أنه واضح العيان وبارز، طاقات مختلفة، يمكن ما الكل نتذكر أسماءهم، لكن نتذكر عطائهم دائما، وما خصيناهم بالاسم، ولكن نعمهم بالشكر بكل تأكيد.
1: بكل تأكيد. أيضا فريق المحتوى الإلكتروني مهلب العمري وحمد الفرعي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

0: حياكم الله مستمعينا، أنتم تستمعون للشباب والخريف الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب مباشرة من هنا من محافظة ظفار.
1: جدد لكم التحية والترحيب وأوقات ممتعة لكم وين ما كنتوا في محافظة ظفار أو في مختلف محافظات سلطنة عمان. اليوم الأجواء المنعشة لا تقتصر فقط على محافظة ظفار، هناك في تكاملية بين أيضا بعض المحافظات. نجد أيضا نيابة الأشخرة فيها أجواء جيدة، ولاية الجبل الأخضر البعض يزور أيضا جبل سمحان، ولاية الدقم أيضا. فجميل أنه السائح تكون خطته يعني تتضمن باقة من المواقع والولايات المختلفة.
0: بالفعل، وخاصة اللي جايين عن طريق يعني جايين درب إلى محافظة ظفار، أيضا المحافظات وكذلك الولايات اللي تكون على طريقكم مستغلين أيضا هذا الجانب من خلال خدمة أيضا سالكي الطريق اللي حاب أنه يقضي يوم في منطقة معينة. الدقم أيضا تقدم حزمة من الفعاليات والكثير من المناطق اللي تقدروا انكم يعني تاخذوا لكم في يوم راحة مثلا تكملوا فيه، او تاخذوا لكم كم ساعة ترتاحوا فيها وتستمتعوا ايضا بالاجواء، خاصة يعني اجواء المناطق الساحلية مختلفة تماما.
1: وهذا يحل مشكلة الاستعجال للوصول لمحافظة ظفار. يعني كثير من الناس تريد توصل بسرعة لانه ما عندها محطات استراحة او محطات توقف، لكن متى ما جعل الشخص مثلا ولاية صور محطة، أو جعل الأشخرة، أو جعل الدقم، أو محوت، أو راس مدركة، حتى أيضا حاسك وسدح ومرباط، متى ما جعل من هذه المحطات محطات استراحة راح يكون الوصول فيه شيء من الأريحية، فيه شيء من عدم الاستعجال والوصول الآمن، وأيضا استكشاف مواقع سياحية جديدة.
0: بالفعل، خلونا نروح لأول محطات برنامج الشباب والخريف. نتكلم اليوم عن جانب جدا مهم وهو التسويق. اليوم نشوف كثير من المؤسسات، الشركات، حتى الأفراد يشتغلوا يعني يصبوا يعني الجهد الأكبر في التسويق، سواء كان للمشروع، سواء للشخص نفسه، سواء للشركة. فأصبح اليوم التسويق مع وجود الكثير من المؤثرات في العالم الرقمي جانب جدا مهم.
1: نرحب بضيفتنا في هذه المحطة الأستاذة منى مسلم تبوك، صاحبة مؤسسة ومضات للاستشارات التسويقية ومتخصصة في التسويق الرقمي وتطوير الأعمال، درجة البكالوريوس في التسويق الرقمي والماجستير في الإدارة. مسي عليك بالخير وأهلا وسهلا.
2: أهلين وسهلين، وبداية حبيت أشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: مرحبا.
2: وأنا سعيدة جدا بلقائك أستاذ علي وأستاذ مريم، وأنا أكون ضيفتكم اليوم. شكرا.
0: حياك الله، إحنا سعيدين أيضا مرحبا بوجودك معنا. كيف أجواء الخريف وجمال الخريف؟
1: هذا موسم تسويقي،
0: موسم تسويقي
1: سياحي، تسويقي للمشاريع.
2: ونظرنا كمسوقين انه نشوفه موسم استثماري اكثر من انه يكون كموسم سياحي.
0: جميل جدا. اليوم يمكن مثل ما كنت اقول ان اليوم اصبح التسويق ربما حاضر في كل شيء، في المشاريع، في الوظائف، في بناء الصورة الشخصية. كيف اليوم فعليا تغير مفهوم التسويق خاصة خلال السنوات الأخيرة؟
2: في البداية لو نعرف عن التسويق أو التجارة كان مختصر في كيفية كيف نبيع فقط، والآن التسويق في الحاضر إنه صار عنده يعني كثير تكنيك أو كثير أمور، يعني بحيث إنه مش بس نبيع بل إنه العميل كيف يرجع وتكون بيننا استدامة لأكثر، يعني علاقة مستدامة وطويلة أكثر. يعني فنستغل كل أنواع والطرق التقليدية والحديثة ومع الذكاء الاصطناعي حاليا انت عارفه
0: طبعا.
1: الآن المسوق محتاج لمجموعة من المهارات، ايش هي ابرز المهارات اللي يجب ان تتوفر في المسوق؟ اذا البعض يسميهم مروجين، البعض يسميهم مسوقين ايضا.
2: حاليا سواء كانت شركة أو شركة كبيرة أو حتى المؤسسات الميني الصغيرة
1: الفردية
2: لابد أن تتوفر عندهم خمس مهارات، ألا وهي فهم العميل واحتياجاته، فهناك الطرق للوصول للعميل واستمالته واستدامته. كذلك صناعة محتوى يقدم قيمة لهذه السلعة أو الخدمة. كذلك التسويق الرقمي وإدارة المنصات مثل ما أنتم عارف السوشيال ميديا وتأثيره. كذلك الحين مع ثورة الذكاء الاصطناعي صار بإمكانك كصاحب شركة أو كمختص بالتسويق تحليل البيانات واتخاذ القرار يعني للتعامل مع السلعة أو الخدمة. وفي الأخير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت ورفع جودة الخدمة أو العمل.
1: الذكاء الاصطناعي سهل كثير عملية التسويق.
2: أيوة صار مسهل.
1: بس إن شاء الله إنه ما يأخذ مكانكم يعني أنتم.
2: لا ماشي الناس يعني يعني الحين الذكاء الاصطناعي مش بديل. المسوق الذكي هو من يتواكب مع أدوات الذكاء الاصطناعي
1: ليصل. يسخر أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: جميل ممتاز. جميل جدا. عشان يعني فعلا صار ربما البعض يعتمد اعتماد كلي على أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن لا زالت لا تعطي ربما تلك الجوانب المرتبطة بالمهارات اللي يمتلكها المسوق أو هذه المهارات اللي يمتلكها البشر في هذه المجال. إلى أي مدى اليوم فعلا أصبح التسويق خلينا نقول الشخصي عنصر مهم ومؤثر أيضا في فرص العمل وكذلك الشركات فيما يتعلق هنا في بناء الثقة؟
2: أيوة الناس أصبحت تشتري من الأشخاص قبل أن تشتري من الشركات نفسها. فعندما يعرف الناس يعني من أنت أو ما خبرتك وما قيمك تصبح الثقة أكثر وتزداد فرص التعاون والتوظيف والشركات. لذلك أصبح الاسم الشخصي من يبيع أو من يتعامل مع هذه الشركة فصار علامة تجارية بحد ذاته.
1: ذكرتي أنت من ضمن المهارات أنه يكون أيضا قادر على تحديد الجمهور أو قادر على تحديد الشريحة المستهدفة. الآن كثير من المشاريع يمكن يريد يروج لمنتج معين لكنه يخطئ في استهداف الشريحة والجمهور. كيف بالإمكان فعلا الواحد يحدد جمهوره المستهدف واللي ممكن يعني يقبل على شراء المنتج اللي جالس هو يقدمه؟
2: هو حاليا في الأدوات اللي والمهارات اللي نحن نمتلكها مثل كشركات أو كتسويق، خاصة الحين الأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي سهلت علينا في تحديد الزبون المستهدف. بعطيكم مثال في التسويق التقليدي، يعني أنا في الدورات لما أشرح إيش الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني مثلا من ضمنها إعلام مثلا في الميديا، نحن نسميها ميديا، الإعلام في التلفزيون. هل نحن عارفين من متابعين هذا الإعلام؟ من الفئة اللي تابعت مثلا إعلان زيت أو إعلان ميك اب أو إعلان ما نعرف. لكن لما نحن نحدد من خلال قنوات التواصل الاجتماعي أو المنصات التقنية نحدد فقط يعني من خلال التعريف إنه وين الموقع الزبون المستهدف والعمر وحتى سواء النساء أو الذكور. فأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي سهلت علينا للوصول للزبون المستهدف.
1: قدروا تحددوا الولايات، قدروا تحددوا الفئة العمرية.
2: مثلا بعطيك مثال سبونسر مثلا في الانستغرام أو السناب شات، يتم من خلال البيانات اللي عندهم يحددوا لك المنطقة اللي تريدها سواء في الخليج أو عمان أو حتى في محافظة ظفار أنه يظهر هذا الإعلان عندهم.
0: جميل. عدم تحديد جمهور المنتج أو جمهور المستهدف لهذه الشركة، إيش المترتب عليه؟ يعني إيش الإنعكاسات اللي ممكن تصير للشركة مستقبلا إذا أنا ما عندي خطة استراتيجية واضحة للتسويق قبل لا أبدأ فعليا في المشروع؟
2: أكيد بدون دراسة، بدون خطة استراتيجية تسويقية، وبدون عمل حملات، يعني نحن لما نسمع عن حملات تسويقية بدون عمل هذه الأشياء راح يعرضنا لخسائر. ليش؟ لما نحن نعمل خطة تسويقية أو حملة تسويقية ونتسلسل في دراستها تكون بيانات واضحة مين اللي تأثر، الإعلان وين وصل، الحملة وصلت لمين، نفس الشيء مين اللي تفاعل معانا، كل هذه البيانات راح تفيدنا في المستقبل. فبدون هذه الخطة بهذه الخطط وبدون هذه الحملات راح يعني يكون يعني نحن بنشتغل بعبثية. فلذلك خسرانين. فلا بد من عمل خطة واستراتيجية لنعرف مدى الخسارة والربح من خلال البيانات السابقة، ثم نعمل خطة بديلة أو مطورة للخطط السابقة.
0: في بعض المشاريع يعتمدوا على في خطتهم التسويقية أو حتى بدون خطة تسويقية أن أنا بجيب المشهور الفلاني يعلن لي عن منتجاتي أو يعلن لي عن مشروعي. إلى أي مدى أيضا يعني فكرة وجود المشهور في مسألة الإعلان بدون الخطة يؤثر؟ يعني إحنا ما نعرف من الشريحة اللي تتابع هذا المشهور أيضا.
2: أيوة، أول حاجة قبل ما نوصل للمشهور، هل المشروع هذا لديه قنوات الاتصال؟ لما يعني حرام، يعني أنا ألاحظ بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يلتقون للمشاهير فنسألهم إيش حساباتكم مثلا، على أساس أنه نحن نستفسر كزبائن مثلا. فللأسف بعض المشاريع ليس لديها هوية بصرية مثلا كالسوشيال ميديا أو كويب سايت، يعني هذه الأشياء عشان نحن نوصل لهم. هذه نقطة أولى، لابد أنه يكون أنت يعني لك وجود في الواقع في العالم الافتراضي. ثانيا، اختيار المشاهير هذه نوع من أنواع يعني الطرق للوصول للجمهور المستهدف. فلما أنت مثلا عندك، بعطيكم مثال، منتج مثلا خاص بالنساء، تختار واحد يعني مشهور شاب وعنده متابعين شباب، ما بيأثر. نحن لابد أنه نحن نعرف أنه هذا المشهور مين اللي بيتابعونه في أي مجال، هل هو مجاله ثقافي ديني رياضي، فهل هو بيأثر على الزبون المستهدف اللي بيوصل له أم لا؟
1: استحضر قصة يعني خبرني عنها أحد الزملاء، يقول شخص عنده براند محلي لكنه يعني أتى بمشهور خليجي للتسويق لهذا البراند، بعدين معظم الطلبات اللي وصلت عنده أساسا من دول الخليج وهو ما عنده توصيل خارج،
2: ما عنده جاهزية.
1: أيوة، فكانت كلفة إضافية على المشروع والعائد من التسويق كان سيء. أيوة، تصير مثل هذه
2: لذلك أكيد يعني تصير. لذلك يعني لما نحن يعني نسأل إيش هو البزنس، إيش التجارة؟ التجارة عبارة عن أول درس في تروح كلية التجارة أو تروحون كلية التجارة في مانجمنت، إدارة مشاريع. عندكم المحاسبة، الواحد يكون عنده حسابات اللي يعرف إيش بيحاسب، هذا نوع من أنواع الأشياء الأمور المهمة، كيف أنت تربح وما عندك حسابات مالية ومحاسبية. كذلك لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة تخصص اسمه لوجستيات، فلو الشركة أنت حتى عارفين عن موضوع كيفية توصيل المنتج وما هي القنوات اللي بتوصل المنتج في عمان وخارج عمان، هذا يعني حلو. يعني انه خارج التسويق ترى مش بس انه التسويق انت تعمل اعلانات، لابد ان تفهم جميع جوانب التجاره حتى توصل للزبون المستهدف.
1: احنا كلنا عندنا اسئله نتسابق انا ومريم، كل مره واحد يريد يسال. الان انت كنت تتكلمي انه موسم خريف ظفار هو موسم الفرص بالنسبه لكم، موسم تسويقي على الجانب السياحي على جانب المنتجات. ما الذي يمثل هذا الموسم للمنتجات لأصحاب المشاريع من الناحية التسويقية؟
2: هي الموسم الخريف يعتبر موسم انطلاقة لو استغلوها صح المشاريع الجديدة، حتى لو نلاحظ مش فقط اللي في التجار من محافظة ظفار، حتى من محافظات السلطنة والخليج، حتى اللي من خليج انطلاقاتهم تكون من موسم الخريف. يعني واقعيا يعني أول حاجة نستغل الزوار، كمية الهائل من الزوار يتعرفون على ما أنت تقدمه، وكذلك القنوات التواصل الاجتماعي، حتى الناس اللي في خارج صلالة مترقبين إيش بيصير في صلالة فيتابعون افتراضيا اللي بيصير في صلالة فيتعرفون على هذه المنتجات. فحلو ان الواحد يكون عنده جاهزية في جودة المنتج وحضوره في واقعيا وافتراضيا حتى يستقطب كل الزوار والجمهور الموجود في محافظة ظفار.
0: جميل جدا. هل هو أيضا يعني الموسم هل ممكن يعتبر اليوم منصة لإطلاق ربما علامات تجارية جديدة؟ علامات يعني الواحد لما يفكر في مشروع، هل موسم خريف ظفار نقطة بداية قوية للمنتجات أو العلامات التجارية الجديدة؟
2: نعم، سلفا أنا خبرتكم. كذلك أنا ألاحظ لما أعرف أعمل جلسات استشارية لأغلب لأغلب التاجرات والتجار هن الكل بيأجل الموضوع لين يأتي للموسم الخريف، حتى اللي يعني مثل ما خبرتكم خارج المحافظة، لأنه لما تكون الانطلاقة، احنا لما نتكلم عن الحملات التسويقية، حملات التسويقية عندكم تتكون من حاجتين، لما يكون المنتج ميت، منتج ذا الجودة ومات، نرجع له الحياة من خلال حملة تسويقية، أو منتج جديد ونحن نريد ننطلق معه. فمتى نختار؟ نختار مع موسم الخريف مع كمية الزوار، الناس بالملايين موجود عنده، ولا نختار في وقت آخر؟ أكيد بنختار في موسم الخريف، مثل ما خبرتكم في الواقع موجود يعني نساء ناس كثير، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي الكل متابع والكل مترقب ماذا سيحدث في ظفار.
1: الموسم موسم الخريف موسمي، يعني شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن في المقابل كنا نتكلم عن الولاء، أنه كيف نخلق زبون عنده ولاء لهذا المنتج اللي تعرف عليه لربما خلال أسبوع أو أسبوعين في زيارته لمحافظة ظفار. كيف من خلال موسم له فترة محددة نخلق ولاء، وبحيث يستمر هذا الزبون معنا أو المشتري للأشهر والسنوات القادمة.
2: مثل ما خبرتكم في أول تعريفي له، هو تعريف التسويق الحالي أنه استدامة العلاقة، مش فقط أنه نحن لما نبيع خلاص تنتهي العلاقة، لا، نحن نحاول بقدر الإمكان لما نبيع أنه العميل يتذكر التجربة، تكون التجربة جميلة، وكذلك يعني نحاول استمالته لنتواصل معه، يعني لما ناخذ بياناته يكون في حلقة وصل، يعرف حساباتنا ويعرف البيانات اللي تخص الشركة أو الخدمة، فيكون في استدامة إنه لما هو يستمتع بالجودة المنتج أو السلعة، راح الخدمة قصدي راح يرجع ويطلب مرة أخرى. يعني خاصة مثلا بعطيكم مثال، كثير من تاجرات البخور، أنا أعرف واحدة من تاجرات البخور يعني تسخر كل وقتها في فترة الخريف، قالت لما يأخذون خلاص قالت ريح كل باقي السنة في الطلبات. ليش؟ لأن تركز على الجودة والقيمة، يعني الجودة اللي هو الماركتينج ميكس، نحن نسميه الماركتينج ميكس، المزيج التسويقي، السعر يكون مناسب، الوقت متى يكون مثلا في المكان، مثلا في فترة الخريف، شو اسمه طريقة الترويج كيف بتكون، وشو اسمه الجودة المنتج. فلما الزائر أو السائح يسترجع أو يتذكر جمال التجربة، أكيد راح تكون في استدامة وولاء، وهو نفسه راح يتم الإعلان عن هذه.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني يمكن نلاحظ في توجه لبعض الأنواع المشاريع يعني بشكل كبير، خلينا نقول مثلا القهوة أو الكوفيات، تشوف أن أغلب المشاريع تتجه في نفس الطريق، أو أن عندنا مثلا جانب آخر مثلا نلقى أنه يعني، وأحيانا للأسف يكون ما في ابتكار جديد مرتبط بالمشروع. إلى أي مدى أيضا يعني تحرصوا من خلال تقديم هذه الحملات التسويقية أو أيضا الاستشارات للمشاريع في أهمية وجود ابتكار في المشاريع؟
2: بقول ليش، نحن في دراساتنا في التسويق، احدى الدكاترة قال عدد الكوفيهات اكثر من عدد السكان.
0: صح.
2: هو في نجاح
1: حاصل
2: لها في كل شبر، هذه هو في نجاح كبير لبعض الكوفيهات المعروفة عندنا في صلالة، وفي رواج كبير عليهم،
1: يدفع البقية للتقليد.
2: هذا الدليل على نجاح، يعني لابد انه في حد بينجح وفي حد يعني بيقلد الاخرين. بنحاول بقدر الإمكان، أنا في خلال الورشات اللي بقدمها والدورات اللي بقدمها، خاصة إن إذا شفت جانب شبابي أقول لهم أرجوكم، إذا أي واحد في باله يعمل قهوة، يعني مشروع قهوة، يبتكر شيء جديد، لأن المشاريع يكون يفتحون واحد يخسر على مبلغ وقدره على مشروع، ولكن يكون زي فورة الشاي، يعني بس فترة معينة وخلاص وبعدين يخسر. فلذلك لابد من ابتكار، من استدامة، من عدد، يعني هل أنت عندك شغف في هذا المجال أو لا، أو تقليد، فلابد أنه هو يدخل في شغفه وما يروح تقليد مع الآخرين.
1: حابين نرجع نسألك بعد الفاصل أنه كيف الواحد ينتقل من المشروع الارتجالي إلى مشروع تصنيعي استثماري حقيقي ويستثمر كل المقومات الموجودة في محافظة ظفار وعموم سلطنة عمان، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: طرحنا سؤال قبل الفاصل
1: وناقشنا تحت الهواء.
0: اي ناقشناه بحماس.
1: أيوه.
0: ضيفتنا بالعكس ضيفة مميزة ومنطلقة ولديها الكثير من النماذج فيما يتعلق بالمشاريع وجهدها التسويقي. كنا نسأل عن انه يعني لماذا بعض المشاريع تبقى كاجتهاد شخصي كعمل ارتجالي، لماذا لا تنتقل للعمل التصنيعي التجاري الاستثماري الحقيقي، وبالتالي ينتقل مستوى العمل من مستوى بسيط إلى مستوى آخر وإلى عوالم أخرى.
2: أيوة، في البداية لما نعرف عن التجارة وتساءل مع الأغلبية إيش الفرق بين التجارة والتاجر ورائد أعمال. التاجر هو بيع وشراء فقط، يكتفي بالبيع والشراء. أما رائد الأعمال اللي هو ينطلق ويبتكر شيء جديد في مجاله. فلما أنت قلت الارتجالية أو إنه بعض الأغلب الناس اللي ينتجون ويبيعون موقفين على ليمت معين إنهم ما ينطلقون.
0: أيوة،
2: بعطيكم مثال من أقوى الأمثلة اللي دائما يعني أذكرها والله يذكرها بالخير، أم سلم صاحبة الشعلة. هي
0: مريم
2: بالحاف، هي اللي يعني ليست فقط تاجرة تبيع عطور وبخور. انت الحين لما تقول على محافظة ظفار التواجد البيع التاجرات اللي يبيعون عطور وبخور صار في كل بيت
0: كثير. أيوة،
2: ككثرة الكوفيهات يعني. فنحن متميزين بتجارة البيع والبخور، ولكنها انطلقت حتى تسمية الشعلة. لما انا سألتها على الهوية البصرية ليش سميت الشعلة؟ قالت في دوراتي أنا يقولون بسبب
0: شعلة
2: البخور وكذا. هي بصراحة أثرت فيني لما قالت استوحيت الشعلة من الأولمبياد، شعلة الأولمبياد. مثل ما شعلة الأولمبياد لف حول العالم، الشعلة سيلف حول العالم.
0: ما شاء الله، مستوى عالي من الطموح.
2: ما شاء الله انطلقت يعني دشنت عطر ميلانو، عطر السلام في ميلانو. قبل سنتين كان في ألمانيا وفي أوروبا وفي شرق آسيا، حتى إن CNN استضافتهم في بيتها في 2010، حاصل على جائزة السلطان قابوس يعني في صناعة العطور والبخور. ويعني عندها لما تفتحون إنستغرام عندها أشياء كثيرة وكثيرة. فهي من التاجرات اللي تمثل الظفار وكذلك السلطنة في انطلاقتها، كما فتحت محلات وشاركت في معارض الخليج، فتحت في الكويت وفتحت حتى في مسقط وفي عدة أماكن. لذلك التاجر لما يبتدي من الصفر ويكون معه الشغف، فهذه نصيحتي للشباب بخصوص التقليد اللي بيصير. يعني أنا أصلا عندي مشروع، عندي مبلغ وأريد أفتح مشروع، ما أروح أفتح لأن فلان نجح. ليس كل قالب ناجح أنت ينقاس عليك أنت. فلما يكون عندك شغف وتبتدي وتتمكن منه، تخسر مثلا وتفشل مثلا وتستفيد من تجاربك، فتنطلق وتصير يعني كنموذج يحتذى به يعني، وتمثل السلطنة إن شاء الله في المستقبل
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى أيضا يعني جانب هذه الثقة يعني في التي يجب أن تكون في رائد العمل وهذه الحدودية. يعني إحنا دائما نسمع يمكن عن نماذج ناجحة، لكن لا زال ربما التفكير في حدود جغرافية معينة. يعني الكل يفكر في حدود جغرافية محلية فقط. كيف ممكن أيضا التسويق يأخذ بيد رواد الأعمال فعلا للانطلاق إلى مثل ما ذكرنا مثال الشعلة، وأكيد في كثير من الأمثلة العمانية اللي انطلقت إلى العالم. كيف ممكن يعني كيف ممكن أيضا نوصل رسالة لرواد الأعمال الشباب العماني أن هناك فرص كبيرة أيضا خارج حدود الجغرافية؟
2: أيوة، بخصوص مثل ما قلت لكم قديما كان التسويق جدا مكلف وجدا صعب. كان يعني في الميديا في الإعلانات القصيرة بين البرامج وكذلك حتى في الجرائد وحتى في الشوارع. يعني إذا في الشارع قيمته 200 ريال يعني تخيل
0: مكلف.
2: يعني مكلف جدا وأنت ما تعرف هل وصلت للزبون المستهدف أم لا. حاليا القنوات التواصل الاجتماعي جدا يعني أول حاجة غير مكلفة، وإذا يعني دفعت يعني تدفع بمبلغ جدا بسيط الانطلاقة تكون قوية جدا، الوصول للعالم جدا.
0: أيوة،
2: والتاجر أو رائد الأعمال الذكي هو من يستقل المحافل الموجود في الخارج. عندكم مثلا يولاند، يولاند ما شاء الله شاركت في عرض الازياء ازيائها
0: صحيح.
2: في فرنسا في باريس، يعني يمكن قبل فترة، وما شاء الله يعني كثير افتخرنا بهذا الشيء وتباشرنا بهذا الشيء، يعني انه التاجر ما يتوقف على المستوى اللي انت فيه بل انطلق. وحكومتنا تتمثل بوزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة ما مقصرين، يعني في أي انطلاقة بتنطلق الداعمينك، يعني فقط أنت انطلق والباقي إن شاء الله عليك
0: ممتاز.
2: إن شاء الله.
0: الآن كيف ممكن أيضا الذكاء الاصطناعي يخدم أصحاب المنتجات؟ البعض يريد مثلا حملة تسويقية، البعض يريد أفكار تسويقية، كيف ممكن يستفيدوا ويستثمروا أدوات الذكاء الاصطناعي أيضا؟
2: الحين نحن في ثورة الذكاء الاصطناعي، التطبيقات اللي نستخدمها قبل شهر نحصل اليوم تطبيقات جديدة، ثورة هائلة. يعني مثلا لو قسم لك التسويق عبارة عن إيش، سنوات طويلة من التسويق التقليدي الواقعي اللي هو بيع وشراء، ثم التسويق اللي هو الميديا اللي جلس سنوات، ثم دخلنا في السوشيال ميديا من 2010 إلى الآن. الذكاء الاصطناعي الحين بدأ من سنتين، وكل شهر وشهر نكتشف برنامج
0: أشياء
2: جديد.
0: جديدة.
2: فلذلك لابد الذكي من يواكب ويختار الأدوات اللي تناسبه وتكون قريبة من الواقع. يعني مثلا واحدة يعني على سبيل المثال تعمل لك منتجات للبشرة، لعلاج البشرة، تحط لك صورة الذكاء الاصطناعي ما حد يصدق يعني. فلا بد انه تكون انت تستخدم الادوات بذكاء القريبة من الواقع، حتى انه الزبون تستهدفه بشكل صحيح وتفهم
1: نعم،
2: اسلوبه قصدي.
1: خاصة يعني احنا محتاجين المصداقية، يعني خاصة في
2: جدا
1: كثير من
2: جدا مهم.
1: الجوانب، وصرنا يعني أول ما نشوف في حسابات صارت فعليا بكثرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد بعض الصور وغيرها
2: والفيديوهات،
1: والفيديوهات.
2: حتى وصلنا لمرحلة ما نعرف هذا الفيديو حقيقي ولا فيديو، يعني في بعض المشاهد يعني هل هو ذكاء اصطناعي ولا فيديو حقيقي، يعني
1: كلنا صرنا نخاف أصلاً من أصواتنا، يعني في بعض أيضاً يعني بدوا يستخدموا أصوات شخصيات،
0: أكيد
1: أشكال شخصيات أيضاً، فهو كله ينصب في جانب التسويق، ولكن يعني يجب أن يكون بطريقة أيضاً صحيحة. أيضاً يعني خلينا نتكلم عن موسم خريف ظفار هكذا بشكل عام، كيف ممكن يعني نضاعف القيمة التسويقية لموسم خريف ظفار ربما خلال السنوات المقبلة؟ هناك في أولويات يجب ربما أن نركز عليها للتسويق للموسم.
2: يعني قصدك تسويق للمنتج ولا الموسم بشكل عام؟
1: الموسم بشكل عام.
2: هو هذه السنة بصراحة أنا حاطة إيدي على قلبي لا تستمر الحرب ويخربون علينا الموسم. مرات في عوامل أخرى خارجة عن الإرادة،
1: جيوسياسية، نعم
2: أيوة، يعني تسكر الموضوع. لكن لو الواحد يعمل خطط يعني أو يواكب التقنية الموجودة حاليا، يعني يستقطب الناس من خلال المؤثرين المشاهير في الخليج ويستقطبهم في صلالة. نحن الحين لاحظ عدة مشاهير الحين
1: صحيح.
2: متواجدين في صلالة، هم اللي يعني ك يعني ممثلين يعني للوصول رسالة أكثر. المشاهير ما شاء الله السلطنة والمحافظة يعملون هذه الأشياء. غير كذا التحضر لعملية الترويج بحاجة لقوة أكثر، الترويج للسياحة في ظفار بحاجة لقوة أكثر، بحيث أنه نحن نكون بديل عن السفر للخليج، وأنه نحن أقرب أكثر وأرخص أكثر كبديل للسياحة.
0: التسويق اليوم هل هو يعني رفاهية؟ هل هو شيء عبء يعني ما له داعي؟ ولا ضرورة اليوم التسويق أصبح ضرورة؟ خصوصا البعض يقول أنه يعني اصرف 90% في التسويق واترك 10% للمنتج أو للخدمة اللي تقدمها.
2: لما استرجع دراساتنا في الجامعة زمان عن التسويق، ندرس عن أقوى صراع في التجارة بين بيبسي وكوكولا، يصرفون بالملايين. هل يحتاج يعني نحن يعني شر لابد منه، إذا بنحتاج شيء قازي زمان يعني قبل المقاطعة وكذا، الواحد يشتري يا كوكولا يا بيبسي، يعني كذا كذا نحن شارمينه. ولكن برغم من كذا في صراع بالملايين في جانب التسويق، اللي بيبسي ما أدري كوكولا
0: شركات
2: دافعين
0: السيارات وغيرها
2: ميسي
0: كثير من المنتجات.
2: والمشاهير بالملايين، حتى إنه بس اللهم يحطون شعار. فما بالك انه التسويق يعني مثل ما خبرتك، يعني انت مثل ما انت تفضلت قلت 90% من ميزانية المشروع انه يكون تسويقهم، مش 90% بالضبط، لكن الحين مع السوشيال ميديا والتطبيقات الحديثة صار تكلفة اقل. فبس نحن كيف نعمل خطة تكنيكية استراتيجية انه كيف نوصل للزبون بقدر الامكان.
1: كيف إلى أي مدى هناك صعوبة للوصول للزبون؟ يعني إيش التحديات اللي تواجه الاستشارات التسويقية في تقديمها للزبون؟
2: والله هو
1: لرائد العمل
2: هو التسويق، نحن حتى في مع الدكاترة وكذا نقول التسويق عبارة عن روح، أو عبارة عن مثل الاستشعار أو الإلهام، حتى كيف نبتكر فكرة ونوصلها للزبون المستهدف. تحديات للوصول هي فقط انت كيف تفهم الكونسيومر بيهافير، اللي كيف تفهم السلوك المستهلك، كيف تفهم مزاجه. ترى يعني حتى المجتمع اليوم قبل اسبوعين كان مشغول، مهما نزلت اعلان ما حد بيتابعك، انا في فتره هبه الظفار. فلذلك لما انت تواكب، يعني اغلب الشركات يعني ضخت يعني خدمه مجتمعيه لي تسوق عن عن خدماتها، هذه فرصة تسويقية. انت لو نشوف مثلا، بعطيكم مثال اخر في الخليج، شركة زين، هل تابعتوا اعلان عن شركة زين يتحدثون عن منتجات زين ولا مع الاعياد؟ حتى رمضان. كورونا نزعوا رمضان واعياد وكورونا نزلوا اغنية عن كورونا، لذلك هم يواكب. لما انت تواكب
0: طريقة غير مباشرة،
2: انت يعني لازم تراعين الزبون كيف يحس، كيف يستشعر، كيف مزاجه، كيف يعني نظامه، حتى الموسم كيف بيكون. الموسم مثلا نحن في ظفار، مش بس الخريف، حتى مثلا موسم الصرب كيف بيكون. الشتاء لما الظفاريين كلهم مسافرين عندكم في مسقط، كيف حتى يعني يكون في نستقل الزبون الموجود في صلالة، أو مثلا نوصل مسقط ونبيع هناك، يعني فاهمة كيف؟ فهي فقط استدامة من خلال استغلال الظروف ونواكبها.
0: اليوم يعني بعد ندوة سيح الشامخات صارت في طفرة كبيرة في ريادة الأعمال وتوجه الشباب نحو العمل الحر، كيف تلمسي الوعي الآن مع مرور السنوات، وعي الشباب بريادة الأعمال وبالجوانب التسويقية وأهمية وجود خطة تسويقية لنجاح مشاريعهم أيضا؟
2: هو الآن لو تلاحظ السنوات الأخيرة مع رؤية عمان 2040 إنه الحكومة واجد مركز على ريادة الأعمال،
0: صحيح.
2: ويعني بتلاحظ فيه كثير ندوات وملتقيات، وحتى يعني مدخلين حتى في الدروس اللي في التعليم لأهمية التجارة والخوض فيها. طبعا لأن التسويق جزء لا يتجزأ من التجارة، فلا بد من مراعاة هذا الشيء، إنه أنا مش بس فقط إني أبيع واشتري، لا، أنا لا بد إني أراعي مثل ما قلت لكم جانب الإداري والإنتاج والHR والمحاسبة حتى التسويق. فمثل ما خبرتكم الحملات التسويقية تواكب أي ظروف أنت تصير معك، فإذا أنت كررت الحملة التسويقية السنة الماضية كررتها نفس هذه السنة ما راح تنجح، لأن إيش؟ الحياة متقلبة، فلا بد أنت تراعي. ومرات مثلا أنت تكون مخطط أنه شهر مثلا 8 راح بتكون خطتي كذا، بيجيك ظرف معين مثلا يصير شيء.
0: هذا الفكر تحسي حاضر عند الشباب، نقيس مثلا في محافظة ظفار مثلاً.
2: والله الشباب اللي هم اللي داخلين التجارة بشغف، أما اللي بداخلين كذا بيع وشراء ما هذه، فاللي حابب البزنس ماله وحابب من المجال اللي هو فيه فتحصلوا مرن كثير. يعني بعطيكم مثال، في إحدى الندوات اللي حضرتها قبل كم من سنة بخصوص كورونا، من أشهر الحين عندنا في صلالة، أنا الحين المقابلة كلها إعلانات.
0: أنت مريتي على 15-16 براند الآن.
2: من البراندات
0: بس لأنه الحديث تسويقي أحيانا نحتاج أمثلة.
2: دو شوكلت، مع تحياتي لدعاء المسهلي، جا كورونا.
0: هي القائمة على حديقة الطفل أيضا؟
2: أيوة أتوقع ذلك.
0: دعاية إضافية.
2: أيوة.
1: تستاهل المحافظة.
2: تخيلوا يعني محضرين قوالب كبيرة للأعراس. هم معروفين يعني التوب عندنا في صلالة، فجاء كورونا ومسكرين كل شيء. فكانت تخبرنا في الجلسة الحوارية، قالت يعني ضاخين مبالغ وقدرها عشان الموضوع، جا كورونا. التاجر الذكي مع الظروف كيف انا اكسب واكون واكون مرن في الموضوع، راحوا قصقصوا هذه وحولوها الى حفلات، يعني رسخ يعني غيرت السلوك انه نحن بنفرح بنفرح في كورونا بحفلات
0: داخلية
2: حفلات في البيت
0: اسرية عائلية.
2: ايوه، فالكوش وهذه الامور حولوها من اللقاعات الى اشياء منزلية. قالت اخترت عرس اعطتهم كل شيء مجاني علشان ايش؟ الترويج.
1: ممتاز.
2: فلذلك انطلقت فصار ترند هذيك الفترة. يعني تخيلوا كورونا وهم قات الربح المتوقع من قبل كورونا ما مثل اللي حصلوا في فترة كورونا. فكثير لو تلاحظوا كورونا كان اختبار، هل انت مرن وعند شقو في عملك ام لا؟
1: كان اختبار فعلا لكثير من الشركات، ومنها من صمد وربما كان يعني خلينا نقول منبع لظهور شركات ظهور شركات جديدة من خلال كورونا. إلى أي مدى أيضا يعني وجود الحملات التسويقية تعني نجاح المشروع ووجوده أيضا على أرض الواقع، أو هي خلينا نقول يعني تقي من فكرة الفشل في نهاية المشروع؟
2: هنا أنا أريد أقول لكم في فرق كبير بين التسويق والمبيعات، إدارة المبيعات. التسويق إنك أنت أو أنت توصلون في الحملة التسويقية تستهدفون مثلا 1,000,000 شخص ووصلتوا إلى 1,500,000.
0: نجحت العملية التسويقية
2: لكن نجحت ما في مبيعات على بقياسات من خلال المشاهدات والتفاعل وهذه الأشياء. لكن لما نرجع للمبيعات
0: ما في أوامر شراء، مثلاً ما في مبيعات.
2: في المتخصصين في المبيعات لهم دور، يعني لابد أن أنت تشتغل على الخدمة، جودة المنتج أو صقل الخدمة. مرات تكون أنت عامل مثلاً شيء احدى الشركات اللي تقدم خدمه، يعني عندها خدمه عملاء، اذا الموظفين مش مؤهلين او مؤهلين اللي وعملنا لهم يعني خدمه تسويقيه ووصلنا للزبائن والزبون راح حضر المكان، ولكن لم يتم الشراء، وذلك بسبب الاشياء اللي تصير. مثل ما انت تفضلت ان احد التجار عنده منتج في صلاله وعمل له احد المشاهير
0: ما عنده خدمه توصيل،
2: فهو مش مهيئ. فالتسويق ربما نجح ولكن البزنس نفسه مش مهيئ لهذا الكم او المبيعات. المبيعات هو تجهيز المنتج والوصول للزبون. تمام،
0: احنا مستمتعين حقيقة. حتى معظم الاسئله اللي نسالها اسئله شخصيه
1: نريد نعرف اجاباتها. ايوه،
0: فخلينا نختم بسؤال اخير. انت ذكرتي في بدايه الحديث انه موسم ظفار، موسم تسويقي، موسم الفرص. نأكد على هذه النقطة ونوجه رسالة لكل من يستمع إلينا الآن من سلطنة عمان عموما، من محافظة ظفار، ما لديه فكرة، ما لديه مشروع، كيف بالإمكان أنه يبدأ من تحضير المنتج أو تحضير الفكرة وصولا للتسويق لها وتحقيق أيضا المبيعات؟
2: أيوة، في الحملة التسويقية لابد أنه نحن نتهيأ المرحلة الأولى ما قبل الشراء، قبل إنتاج المنتج، المنتج كيف بيكون، الباكج كيف بيكون، الإدارة المشروع كيف بيكون، يعني كل هذه الأمور لابد التحضير لها قبل مرحلة التسويق. أثناء الشراء لابد أنه إيش يعني هذيك مرحلة التسويق أنه تم نشر الموضوع. مثلا نحن عندنا حملة تسويقية لعمل لإطلاق منتج معين في ظفار مثلا في مثلا شهر 8، فتم استخدام كل المشاهير في نفس اليوم. لا بد أن يتم

0: جانب أيضا يكون استفاد من حديثنا. كل الشكر لك أستاذة منى بنت مسلم تبوك، صاحبة مؤسسة ومضات للاستشارات التسويقية ومتخصصة في التسويق الرقمي وتطوير الأعمال. كل الشكر على وجودك معنا اليوم في الشباب والخير.
1: جزاكم الله خير. شكرا،
2: يعطيك العافية. وحديث كان حديث تسويقي عن هذا الموسم، موسم الفرص، موسم الاستثمارات، موسم رواد الأعمال. نتمنى كل التوفيق للمشاريع، يعني مريم في كل زاوية من زوايا ولايات محافظة ظفار نجد مشاريع، نجد أعمال، نتمنى لهم كل التوفيق.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: خريف ظفار شاي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون للخريف الشباب والخريف الخريف والشباب يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة عصرا. نسعد بهذا التواصل المستمر معكم، وما تنسوا دايما نذكركم أنكم تشتركوا في قنوات إذاعة الشباب على منصة الواتساب وكذلك منصة الانستغرام ليصلكم كل ما هو جديد ينشر على حسابات إذاعة الشباب.
1: نجدد لكم التحية، محطتنا القادمة محطة فنية مع أصوات ارتبطت بهذا الموسم، موسم خريف ظفار. عودونا دائما على الجديد، عودونا على الإبداع، على المفردة وعلى الأداء. اليوم معنا شاعر ومعنا فنان، نمسي عليهم بالخير، الفنان مؤيد حبراس والشاعر قيس ربيع. يا مرحبا.
2: يا مرحبا وسهلا فيك،
1: مشرفينا اليوم.
2: يعطيك العافيه. يا مرحبا وسهلا فيك،
1: حياك. صرتوا كذا توليفه وثنائي جميل.
2: والله الحمد لله على كل حال. طبعا هو الموضوع هذا انه في ألفه جدا بيني وبين قيس ربيع، يعني فتره طويله جدا، يعني تقريبا ما يقارب اكثر من 12 سنه او 13 سنه كذا. هو قبلي في المجال الشعر والتلحين.
1: انت تريد تكبره شوي يعني. انت بعدك من الشباب يعني هكذا.
2: لكن الحمد لله يعني بعد ما بديت انا في المجال الفني صار في تواصل يعني تدريجي. ما كان على طول، ترى هو يعني من الشعراء زي ما تقول دقيق جدا في اعطاء كلماته لاي فنان او لاي ملحن. ليش؟ لسبب انه على اساس انه الواحد يبحث على التميز والنجاح. فما ممكن انت اليوم تجازف تعطي، مش تقليلا في حق حد، بس الواحد ايضا لما يا انه يظهر صح يا انه يوقف يعني.
0: بالفعل. شاعرنا، ليش بدأت يعني هكذا؟ يعني من أول انطلاق يمكن كانت الترند في قبل أكثر من سنة مع مؤيد حبراس.
3: والله
0: لماذا مؤيد حبراس؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هو لأن قال أن اختياراتك صعبة.
3: مؤيد حبراس يمكن مثل ما قالوا أسلف يعني. أولا نرحب بالمستمعين الكرام، والثاني سنة هذه معكم.
0: ثالث سنة.
3: فمؤيد حبراس مثل ما قلت أنت، الألفة لها دور في في في المواد المادة اللي بنصنعها الغنائية. فالحمد لله مؤيد حبراس يمكن من قبل، يعني يمكن البداية كانت في 2014 في صبرت قلبي، اللي كانت هي يعني الظهور اللي يعتبر الأوسع مع مؤيد حبراس في
1: مشكلة القلب
3: في
1: صبر. ما صبر،
3: ولكن ما صبر. فمن ذيك اللحظة يمكن بدأ الشغف الحقيقي للظهور في في في الوسط الفني. فالحمد لله، الحمد لله توفيقا من الله سبحان الله، يعني عمل عن عمل يعني بعد حورية اللي هو صبرت قلبي، حورية الوصف، وعدة أغاني الحمد لله لقيت صدى.
1: نحن بنحاول ما نتكلم كثير، ولو انه المذيع يعني مهنته الكلام، لكن احنا اليوم جايين نحن مستمعين ايضا مع المستمعين من خلف المذيع ومن خلف الراديو، فنحاول نستمع لجديدكم سواء على مستوى الاغاني او حتى على مستوى الكلمه. ايش مجهز مؤيد؟
2: والله حقيقة احنا عندنا كذا زي ما تقولون، خلاص صار عندنا مثل يعني البرنامج السنوي، انه احنا كل سنة نتصيد الأوقات المناسبة، يعني مثل المناسبات الوطنية، مثل يعني أي فعالية في سلطنة عمان، كان يوم مرأة أو كان مثل الخريف، يعني لأن هذه الأشياء هي اللي بتعطي المساحة للمستمع أو فرصة أنه ينتظر الحدث هذا. في الحدث هذا لما ينزل فيه شيء إذن المستمع خلاص جاهز أنه يتلقي ما يجي. طبعا نحن هذه السنة يعني كان لي ما شاء الله تقريبا عملين أو ثلاثة، بس البارز الأكثر في حاليا عندي يعني كذا زي ما تقول هم ثلاثة أعمال. واحد منهم سماعي للشاعر، هو برعة يعني، لكن احنا خذينا بجو سماعي نوعا ما. وايضا في واحد عمل لشركه اواصر ان شاء الله سينور قريب هالايام ان شاء الله. وايضا العمل الثالث راح ينزل على قناه روتانا ان شاء الله. من كلمات
1: وصلتوا العالمية الآن.
2: والحان السيد خالد بن حمد طبعا أول مرة تعاون مع السيد خالد، عمل جميل حقيقة. إن شاء الله راح يرن نور تقريبا غدا إن شاء الله الاثنين، هو كان مفروض ينزل الأحد اللي طاف بس بوفاة الشيخ حمد الله يرحمه بن الثاني تم تأجيل العمل، تعرف الأوضاع وهكذا، فتم تأجيله إلى يوم الاثنين إن شاء الله بكرة بإذن الله. وراح نسمعكم مقتطفات بعض الأعمال إن شاء الله راح تنزل ترى النور إن شاء الله.
0: نسمع شيء.
2: نسمعكم القيس ربيع طبعا عمل كذا جميل على الخريف، على أجواء الخريف كذا. يقول
3: منظر يسر العين، منظر يسر العين، هايم بجنبي زين، وشيهي حمر مضبوط عدلت به راسي، رايخ خريفي زين، الجو نسناسي، طلعه إلى القربيب مترتبه ترتيب، ومعاه نسيم النود شاغيت هو قاسي، جنبي غصين البان ليبه خريفي زان، يا ابو العيون السود حركت احساسي، رايق خريفي زين، الجو نسناسي، في خاطري كلمه يبغى لها سمه، فيها يطيب القول ويصغولها ناسي، رايق خريفي زين، الجو نسناسي، من وسط بحر الشوق قانا امير الذوق، ليسال عن يخته شوفوا هنا راسي، رايق خريفي زين، الجو نسناسي.
1: يا سلام يا
2: سلام. هذه الاغاني الحديثه عنده قيس ربيع، وانا غنيتها يعني كذا بجو تسميعي، نسمعكم كذا جزئية مقتطفة منها يعني تقول

0: سأل عن يخته شوفه ناراسي رايخ خريف زين القونس ناسي.
1: يا سلام يا سلام، القونس ناسي بهذه الأصوات بهذه الثنائيات. أيضا الشاعر قيس ربيع، شاعر أيضا عنده حنقرة ذهبية
2: عزيزة،
1: ونحن تابعنا له بعض المقاطع على اليوتيوب ولو أنه مقل أيضا في هذا الجانب
2: من تحت لا تحت.
1: إيه ممتاز ممتاز. من الأعمال الجيدة أيضا لك اللي هو الميدلي، هذه الميداليات اللي عملتوها زمان المحبة.
2: زمان المحبة
1: يعني جهد مقدر، جمعت توليفة من الأغاني.
2: زمان المحبة هو ميدلي تقريبا، يمكن يعتبر من الأغاني القديمة أو الكلمات القديمة مني يعني قيس ربيع. فحبيت أنه 9 أغاني أعمل لها من كل أغنية بارت فيها، من كل بستان زهرة. فالحمد لله لاقت فيه الأغاني من عدة فنانين، في أغنية من غناها الفنان مويد حبراس، عبد الله فتحي، توفيق نهيان. فكانت تجربة جدا جميلة ولاقت صدى الحمد لله.
1: إيش محضر من جديد الكلمات؟
2: من الجديد الكلمات في أغنية إن شاء الله بترن نور قريبا بإذن الله خلال الفترة الجاية، اللي هي عن الخريف تتحدث وتقول أنت السحاب ولا الضباب، أنت الخبر ولا الفعل، أنت الشعور وأجمل حضور، يا غيث من شوقه نزل، حلوة ظفار عند الوعد، حلو اللقاء في كل صيف، حلوة ظفار من مثلها في قوها يحل الوصل، الله عليش يا مذهلة في الأول أهمالش وصيف، أرض الغمام في بالنا ذكرى هنا ناس وأهل، حسنك ظهر أخت المطر، لبسك خضر يا زين ريف، يا الملهمة زينك سمة، يا الحالمة سهل وقبل، يا الحالمة سهل وقبل. هذه الأغنية
1: يا سلام
2: بإذن الله
1: سلام
2: خلال الأيام الجاية بصوت الفنانة أشواق بإذن
1: صح لسانك، ونسمع إهداء لك من المخرج.

0: ميدلي زمان المحبة موجود على اليوتيوب، في مجموعة من الأغاني المختارة من أعمال وكلمات الشاعر قيس ربيع. يمكن مريم اللي يسمع الميدلي يعني ما كان في باله أنه كل هذه الأغاني لنفس الشاعر ولنفس يعني صاحب الكلمات، فجهد طيب لتوثيق كل هذه الأعمال.
1: جميل فعلا، يعني يمكن أنا واحدة من الناس أول ما أوصل صلالة لازم أشغل الميدلي، عندي ارتباط هكذا بهذه الأغاني اللي فعلا خلاص ارتبطت بموسم خريف ظفار. هذا الشيء يعطيكم يعني يحسسكم بالمسؤولية مع كل موسم مؤيد، أنه مسألة طرح أغنية، وحتى أيضا شاعر قيس أيضا نتحدث عن هذا الجانب وهذه المسؤولية مع كل موسم.
2: وطبعا بحكم مجالنا الفني والموسيقي نحن اساسا يعني ما دام انه انا مغني اغني وفي شاعر موجود يجب انه الواحد يطلع المخزون اللي عنده، يطلع الابداع اللي عنده، زي ما قلت لكم انا يستغل بعض الـ يعني الـ زي ما تقولوا الفعاليات او الاشياء اللي متعودين عليها سنويه من افراح ومناسبات واعياد وما شابه ذلك، مثل خريف ما خريف، وسبق وتحدثنا عن هذا الأمر. فطبيعي تحصلنا أساسا نحن نفكر دائما بننزل عمل خلاص أوريدي نفكر في العمل اللي جاي، يعني خلاص ما في فرصة إنه الواحد أساسا إنه ينتظر بعد قبل الحدث نفسه بكم من يوم، يقول لا أنا أوريدي لازم أكون مفكر خلاص. حتى أصلا تحصل عندنا مجموعة أعمال نختار هذه الحين بننزل هذا العمل، وبعدين راح ننزل العمل اللي بعده في الموقع الفلاني وفي الحدث الفلاني، هكذا يعني يكون.
0: في عمل اشتغلت عليه مع أواصر
2: بالضبط
0: بينزل خلال الأيام القادمة
2: إن شاء الله بإذن الأكيد. نعم طبعا أول لي عمل مع شركة أواصر بحكم شركة يعني ما شاء الله في الواي فاي النت وكذا، لأن يصير عندهم تدشين تقريبا سيم كارت شريحة هاتف تقريبا، عندهم فكرة أنهم يبثوا عمل يعني كذا للخريف، وهو دعوة للزوار وأيضا هو للشركة نفسه، عمل جميل حقيقة من كلمات أيضا والحان الشاعر قيس ربيع أبو عزان. يعني
0: نسمع شيء منه،
2: سمع كذا مقطع منه فن مدار يعني قول ما حلا السلطنة أرضي الجميلة عمان أهلان، تبذى حي بكل زاير وظيف في ساع، لا ظفار كسور ذاذ خريف فيها، يا أواصر كل زين وجمال هيفيل أولى وملهاشي وصيف في ساع، لا ظفار كسور ذاذ خريف مثل الحلماء بستب وسط الضباب ونسنا سلبارود عانق مدينة واريف في ساع، لا ظفار كسور ذاذ وخريف دربات شفتش تشرح وتبهق قلوب واتين، ملتقى يجمع وليف ووليف في ساع، لا ظفار قالور ذاذ وخريف
3: في ساع
2: في ساع أيوة في ساع
0: يعني بسرعة
2: بسرعة في ساع محلية. ترى كلمة في ساع هي تقال في محافظة ظفار وأيضا حتى في أحد الدول في شمال أفريقيا تقريبا تونس ومغرب وكذا يقولون كلمة فيسع يعني
0: أيوة
2: أسرع بسرعة يعني
0: أيوة في ليبيا وبعض الدول. نعم
2: بالضبط.
0: طيب فيسع نصير نسمع شيء من الشاعر أيضا
2: زين
0: نصير بسرعة. الشاعر لك قصص أنت مع الليل. أنا في شخص قال لي إذا جاكم قيس ربيع قل له إيش قلت إيش قلت
3: الليل، يقول كلام عاطفي، يقول يا في آخر الليل قلت أتصل فيك لنفسه غازلك قبل ما نام، يا طيب يا طيب الذوق يا قلب مغليك، فجأة كذا داعب البال طاريك فيني شجن وانت قول الذي فيك لقلب مليان لك شوق وغرام، في آخر الليل قلت اتصل فيك لنفسه غازلك قبل ما نام.
1: هذا الليل وفعايل الليل في المشاعر، لكن ايش اللي يسويه هذا الموسم وهذا الجمال وهذا الخضار وهذه الأجواء في قريحة الشاعر قيس؟
3: الخريف له جانب خصوصي في نفس أي شاعر سواء كان هنا من المحافظة أو اللي يشوف المناظر. يمكن يعني الجمال اللي حبانا الله فيه في هنا في المحافظة دائما مثل ما سبق وقال الفنان مؤيد، بخصوص انه يمكن من قبل الخريف حتى لابد انك تطلع بشيء اللي يشارك هذا الجمال ويشارك الناس اللمه اللي بتحصل في الخريف، سواء كان بألحان أو كلمات. فالحمد لله يعني الموفور، يمكن كان آخرها على سبيل المثال اللي هي عملتنا قبل سنة أو سنتين حورية الوصف، أغنية حورية الوصف. أنا أشوف ممكن بغض النظر عن الكلمة أو اللحن، الخريف هو اللي عمل من حورية الوصف اللي ما وصلت إليه، سواء كان هنا في المحافظة، في السلطنة، خارج حدود السلطنة. فهذا اللي سواه الخريف،
1: حورية الوصف. ما شاء الله، يعني أي أغنية تنزل يعني من خلالكم كثنائي تصير ترند مباشرة. يمكن التوقيت مع موسم خريف ظفار، خاصة مثل حورية الوصف، يعني ما شاء الله أحدثت. يعني أنا أمس كنت أسمع الأغنية واصلة لتسعة مليون أو أكثر من تسعة مليون، ما شاء الله. فنسمع شوية حورية الوصف.
0: كان والأداء يعني.
1: أيوة، القصيدة وكذلك.
3: قول شفت الذي حرك الحس فيني، من بعدها قلت يا بخت عيني، أسرفت فيش النظر سامحيني، اللي نوجد فيش لا يقوف التام. قلت الذي شفت من صم قلبي، وانعم بها زانها الله ربي، شرقية الحس والحسن غربي، تشبه نساء أنقرة وذربيجان، نور القمر وش يجي عند نورك، بين النساء دوم يفرق حضورك، غار الزهر من نسايم عطورك، بالله من ما مسا منك غيران، حورية الوصف زينك ظفاري، متأصلة وللوفا فيش طاري، فيش الحلا أصل ما هو تقاري، الكامل الله ما فيش نقصان، الطبل يا فن له ذوق ومزاق، يبغي أميره كمايش على تاق، تزهي بداره وشكه ومرتاق وفنان، لا منطرب
2: قال يا دان،
3: قال يا دان. شفت الذي شوفها يبهق العين، حرك شعور الشقن بالسهران.
4: يا دان يا دان يا دان دانا، شفت الذي شفها يبهق العين، حرك شعور الشقان بالتزارة.
5: شفت الذي حرك الحس فيني، من بعدها قلت يا بخت عيني، أسرفت فيش النظر سامحيني، اللي نوجد فيش لا يقوف التان. شفت الذي شوفها يبهق العين، حرك شعور الشجر بالتسارات. قلت الذي شفته من صم قلبي، ونعم بها زانها الله ربي، شرقية الحس والحسن غربي، تشبه نساء أنقرة وذربيجان. شفت

يبهق العين حرك شعور الشجن بالتسارن حرية الوصفة زينش ظفاري متى الصلو للوفا في شطاري فيش الحلا أصلا ما هو تقاري الكامل الله ما فيش نقصان شفت الذي شفها يبهق العين حرك شعور الشجن بالتسارن والطبل يا فنانو كيف ومزاج يبغي

0: جميل. هذه الثنائيات منكم الفنان والشعر أيضا من القصائد اللي مطلوبة منك أيضا قيس. أنا جالس الآن عندي هنا مصادر خاصة شوي. يقول إيش؟ يقول الشاعر: قهوة الحب أحيان هم وسط الفناجين، قيس روح وخلي في المحبة مجانين.
1: قيس روح وخلى في المحبة مجانين.
0: قيس روح وخلى.
1: رغم أنها ما تحضرني تقول قيس روح وخلى في المحبة مجانين، قهوة الحب أحيان هم وسط الفناجين، قيس روح وخلى في المحبة مجانين. حب مجنون ليلى بات خالد إلى الحين، قيس روح وخلى في المحبة مجانين. ما تحضرني لأنها حديثة.
0: في أيضا من القصيدة أو من القصايد: يا ليل لك برد قارس.
1: يا ليل لك برد قارس، بيغنيها مؤيد على طول ولا؟
0: لازم.
1: تقول: يا ليل لك برد قارس، دغدغت فيني هواقس، لي قلب من با يدفيه، يا برد ذكرتني فيه، يا برد ذكرت قلبي، وانكشت شي مستخبي من بعد ما كنت ناسيه، يا برد ذكرتني فيه.
2: تقول:

0: يعطيك العافية يا فنان، وأيضا الشعر.
1: تسلم.
0: وقفة معك. قصيرة مع الفاصل ولا نعود.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الموجودة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. دروب سالكة وآمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. أهلا ومرحبا أيضا بكل من انضم للاستماع لبرنامج الشباب والخريف، مستمرين معكم حتى تمام الرابعة. عندنا أقل أو 10 دقائق أو أكثر شوية من 10 دقائق فنيا نختم في هذا البرنامج.
1: احنا نحاول قدر الامكان ان نستفيد من ضيوفنا في هذه المساحه، الشاعر قيس ربيع والفنان مؤيد حبراس. في حوار للفنان الكبير عمر قبران سئل يعني من خليفتك او من هو اللي تعتقد انه راح يحمل الرايه من بعدك؟ قال المؤيد، يمكن مؤيد حبراس هو الاقرب. ايش تمثل لك هذه الكلمه؟
2: والله أول حقيقة وقهر سالة شكر كبيرة للفنان القدير
1: أبو هاني خضرم
2: عمر قبران أبو هاني، الله يعطي الصحة والعافية. حقيقة هذا الشيء يعني أنا ما أعرف كيف أوصله، بس يمثل لي شيء كبير في حياتي على فكرة. هذا يعني أحد الإضافات اللي تكون في حياتي أنه يشهد علي فنان مثل عمر قبران، فنان يعتبر من جيل الخمسينيات يغني أو الأربعينيات تقريبا إلى الألفية، ولا زال هو مستمر الله يعطيه العافية، بس في بعض المحافل البسيطة أو تسجيلات الأغاني. فبس هذه الذكرى راح يعني تكون راسخة في الأذهان طول العمر، يعني مثل عمر قبران قامة وهامة فنية على مستوى سلطنة عمان محافظة ظفار أيضا. يعني بوهاني صعب المراس على فكرة، بوهاني مش إن بوهاني دقيق جدا، من الفنانين الدقيقين واللي يحافظون على الفن والتراث. فلما أعطاني هذا يعني اللقب أو أنه يقول هذا الوريث أو يقول أنه من بعدي مؤيد حبراس، هذه على فكرة يعني هي قبل لا تكون تشريف هي تكليف، هي حمل مسؤولية جدا. يعني ما أي حد يقدر يحمل أمانة موسيقية مثل يعني تأخذها من فنان يعطيك إياها كذا يعني بدون سابق إنذار، وهي لها أسباب كثيرة. هو ما قال كذا من فراغ، لو قال وشاف وسمع وجلس معي وغنيت معه، وكان جدا شديد التوبيخ لي على فكرة للعلم، لأنه دقيق جدا ويحرص على يعني أنه يطلع الفن الشعبي بأكمل وجه، حتى لدرجة أنه يقول يا ولدي أنت اليوم معاصر الفن الجيل الحديث، لازم توصل لهم رسالة بطريق يعني على حسب يعني تتعايش مع الأجواء اللي أنت فيها. قل أنا أجوائي مختلفة عنك، الحين أنتوا صار عندكم هذا التصوير، يعني هو ما يعرف مسكين مثل السوشيال ميديا، مثل هذه الاستديوهات كبرت وتطورت وكذا. يعني يجب أنك أنت هذه الأشياء القديمة أنك أنت توصلها وتخبر الناس وتوصل الأغنية بالشكل الصحيح والمطلوب. وعطاني جملة يقول لي يا ابني إذا تريد تنجح في الفن لا تقامل شاعر ولا تقامل ملحن، اللي تشوفه يناسب صح يغنى. واللي ما يغنى اتركه. يقول لي سيبك من الكلام هذا، يقول لك لا وما اعرفه ايش. فممكن سر نجاح ابو هاني وظهوره وبروزه على الساحة عدم المقاملة.
0: جميل، نريد نسمع شيء حافظنا للفنان عمر قبران.
2: والله عمر قبران عنده كثير كثير من الاغاني
0: اللي
2: يعني اغني له انا مثلا اغاني كثير ما ندري ايش نغني له.
3: زعل ممنوع،
2: ممكن هو أغنية معروفة الزعل ممنوع، أغنية معروفة
1: بين المحبين.
2: أي نعم، هذا من الأغاني اللي تسجلت هنا في الاستديو سابقا زمان في الثمانينات تقريبا. يقول

0: محبين علشانك شليت ثقيلة لو طلبت الروح تفديك يا زين الزعل ممنوع بين المحبين لو تصدقني وتسمع كلامين عود للماضي يا قرة العين الزعل ممنوع بين المحبين لو تصدقني تسمع كلامين عود للماضي يا قرة العين الزعل ممنوع بين المحبين.
1: الزعل ممنوع بين المحبين والزعل ممنوع هنا في محافظ ظفار، ولكل من يزور هذا الموسم هذه الأجواء تشرح الصدر وتهدي الأعصاب والبال. ونحن نحاول في هذه المحطة أيضا نسمع من ضيوفنا الشاعر قيس ربيع. أكيد أنك محضر شيء، إيش اللي ممكن ناخذه منك في هذه المحطة؟
2: عاطفي يمكن يكون بيني وبين مؤيد نفس الشيء من الأغاني اللي تعتبر رايقة عند مؤيد، اللي هي من اللي همت في حبه تعب حالي سهرت الليل ما نمته، تعب حالي بعد ما كنت في راحة، تعب حالي منام الليل ما ذقته، تعب حالي يقولها مؤيد.
3: هذه الأغنية جميلة جدا حقيقة، من كلمات وألحان ودخول

0: حالك.
1: الله يبعد عنكم التعب وعنا جميعا وكل من يستمع. تحرصوا دائما على المفردة، على الكلمة، على أصالتها، تحرصوا على الألحان، تحاولوا أيضا تهتموا بالموسيقى، أنه ما يتم العبث في الفن والفلكلور الشعبي.
2: هذا الجانب الأساسي اللي متخذين فيه، ويعتبر عندنا مبدأ بخصوص أنه أنا كشاعر أحرص على إظهار المفردة المحلية عندنا أو في لهجتنا الدارجة، فهي اللي عاملة لنا دور في انتشار الأغنية. المفردة المحلية نفس الشيء في الجانب الموسيقي كألحان، نشوف اللي ما يتناسب في مع تطور الجانب الفني في سواء كان في دول في الخليج أو في عموما الجوانب الفنية. فنحرص دائما يعني إظهار الهوية سواء كان بشكل عام السلطنة أو محافظ ظفار.
3: نعم، جميل جدا. نريد نعرف أسرار العمل بينكم، إيش السر في العمل يصير بينكم أنت وقيس؟
1: والله
3: شوف قيس على طول شكله في معاناة مع
2: مؤيد يعني على سبيل المثال مع مؤيد، يمكن أحيانا نقول صبرت قلبي، الأغنية لاقت صدى وانتشرت وكذا، يمكن صبرت قلبي مؤيد اتصلت فيه ما أريده يغني الأغنية، قيس ما عرف كيف، لا ما حاسها كذا، ما حاس. وسبحان الله يعني كان يمكن هو مش متقبل الفكرة في صبرت قلبي، وكان عنده تخوف وتردد
1: بالضبط. وأشوف هو من ناحية أغنية صبرت قلبي، هو أساسا يعني أنا قد تكلم سابقا أنه هذا الفن أساسا فن موجود في محافظة ظفار اللي هو فن التسميع. هو هذا الفن التسميع زمان يقام قبل السهرات برع، يعني
4: هذا التسخين بدون ايقاع،
1: بدون ايقاع وهنا كورال يردون وكذا. بس نحن ايش اللي بحكم انه انا ما تقبلت في البدايه، انا اعرفه فن التسميع، بس نحن متعودين على يعني في محافظ ظفار على مقامات معينه موسيقيه. أيوة. يعني مثل السيكا والعقم وهذا بيات وكذا، فهمت علي؟ اغاني شعبيه قديمه يجمع عن ديوانه وعمر قبران وكذا. لكن قيس حاول انه يغير يعني المقام ويجيب المصطلح اللي هو زي ما تكلمنا سابقا وخبركم قيس انه المصطلح الكلمه اللي هي تشد المستمع، نضيف عليها اللحن اللي هو نشوفه انه بينجح مع يعني الكلمه نفسها. فعرض علي بالاتصال، قال لي سمعني، قلت له ايش هذا؟
4: ايوه ما ينفع هذا.
1: قلت له يا اخي احسه ما اعرف، قال لي انت غني بس، والله يقول لي بس انت غني، هذه حالك انت، انا اشوفها. أيوة. حالك يعني. قلت سبحان الله، وكنت انا هذيك الفتره اتوقع كنت في مسقط تقريبا، كان عندي حفل ورجعت صلاله، سبحان الله دخلت الاستديو اليوم الثاني، دخلت الاستديو عند الشباب، كيفك مؤيد اخبارك سلام وكذا. أيوة. قل لي شيء جديد عندك، انا بعدني هذيك الساعه معروف محليا يعني. أيوة. قل لي شيء جديد عندك تريد تسجل شيء كذا عفوائيه. أيوة. والله كذا صدفه. قلت لهم والله انا عندي اغنيه ارسل لي اياها قيس وسمعكم اياها. قالوا لي زين، سمعتهم مقطع واحد عاد الاستوديو،
4: انت في الاستوديو
1: وانا في الاستوديو حتى بدون مايك بس كذا ارتجالية. أيوة. قلوا لي لا هذه ما تطلع من هنا الى ما تتسجل. أيوة. انا استنكرت شوي الوضع، شفت الوضع في بالي، قلت يعني اوكي، قلت يلا بنجرب. وسجلنا الموسيقى وضبطنا كل شيء وخبرت قيس انه هذا. قال لي والله، قلت له لانه انا شفت انه هذا الجو لازم يتسجل، لانه احنا جو السهرات اللي هو مثل اول التسميع صار خلاص انعدم شويه، لانه زمن السرعة الحين. صحيح. ما في وقت يقول لك عادك بعدك تغني لي ولا خلص. يلا برعة ومتبرعين كثير وكذا يعني.
4: ورا بعض.
1: فتسجلت والحمد لله يعني الأمانة وصلت إلى مصاف دول الخليج العربي في مدة قصيرة جدا، في خلال يعني أقل من سنة انتشرت على مستوى دول الخليج، يعني لدرجة أنه لما نزلت الأغنية بعدها يعني بالصدفة في المهرجان التقيت بشخص عريس سعودي.
4: أيوة.
1: جاي شهر العسل بر زوجته، قل لي انت الفنان مؤيد حبراس؟ قلت له ايوه نعم. قال لي يا اخي دوختني. قلت له كيف؟ قال لي انا عريس جديد، انا وزوجتي جايين شهر العسل، جايين بر من السعوديه. قال لي والله ما سكرت الاغنيه لين ما طبيت صلالك. وقال لي شوف سبحان الله الحين اتمشى، ويقول لي
4: اهم شيء انه صبر قلبه، يعني
1: صبر قلبه لين ما وصل صلالك. ولكن الحمد لله
4: بنختم ختام فني، بنسمع الكلمات ونسمع ايضا مسمع لهذه الاغنيه، بدل المخرج ايضا يعطينا مسمع منها. حقيقة سعدتونا بهالزيارة، كل الشكر لكم الفنان مؤيد حبراس والشاعر قيس ربيع، وتحيات فريق العمل. اليوم بنخليها عامة، تحيات عامة بدون ذكر أسماء حتى نتيح الفرصة للاستماع لضيوفنا.
3: تفضل.
2: من حب ذاك اللي فواده من حجر صبرت قلبي، بس قلبي ما صبر، لا هو تخبر ولا وصل منه خبر، لا صوت هاتف ولا رسالة في بريد. الليل ساهر بيتحالي في العكوس، النوم قفى ما بقت إلا الهجوس، الشوق هايم في وسط قلبي يحوس، في كل ليلة هم في قلبي يزيد. صبرت قلبي بس قلبي ما صبر، دامني قابل لي بعد عني بعيد.
1: يقول

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

تجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف

0: الشعور يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد يجمعنا سوا عبر أثير شباب فام في استوديو 5. بداية أسبوع جديد سعيد ممتع إن شاء الله للجميع وموفق كذلك. اليوم الأحد 4/0/1448 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من يوليو تموز 2026. اليوم نهائي المونديال يا جماعة، أوف أخيرا بنفتك منهم، خلاص عورة وراسنا، سوى لنا استرس، سوى لنا ضغط نفسي ضغط عصبي، واللي تزعل مع ربيعة، واللي حلف ما يطب هالمكان، واللي خلاص بنرتاح منهم اليوم صح؟ تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج معنا اليوم المنتصر بالله بن محمد العامري. كيف منتصر؟ انزين. عموما اليوم يعني بيكون في لقاء واجد قوي في نهائي المونديال، وايضا في كانت الفيفا يعني تبغي تمدد في الشوط الاول في الفاصل عشان تبي تسوي لكم حق الجماهير شو، مجموعه من النجوم بيقدموا كذا استعراض وان شاء الله يستمتعوا فيه الجمهور، لكن كم دفعوا لهم يا ترى؟ تابعونا اليوم بخبركم.

لو تم تطبيق دي المبدأ الكل بيعيش في خير وسلام بإذن الله. اليوم بنتكلم مستمعينا عن موضوع وايد مهم، عن الارتباط وبناء الأسرة. هذا الارتباط يعتبر من القرارات المهمة في حياة الإنسان، لكن مع تغير نمط الحياة وتطور اهتمامات الشباب أصبح اختيار شريك الحياة موضوع يحمل الكثير من التساؤلات بين الرغبة في العثور على شخص متوافق فكرياً ونفسياً وبين تأثير مواقع التواصل وتغيير المعايير الاجتماعية. باتت رحلة البحث عن شريك مناسب أكثر تعقيدا من السابق. في هذه الحلقة إن شاء الله بنناقش مع ضيفتنا كيف تغيرت نظرة الشباب لشريكة العمر، وإيش الشروط اللي أصبحت حاضرة في قرارات الارتباط، وهل ارتفع سقف التوقعات أو ارتفاع سقف التوقعات يساعد على اختيار أفضل، ولا يخلي الوصول إلى علاقة مستقرة أكثر صعوبة. اليوم أيضا بنشارككم موضوع مهم دائما احنا نتكلم عن اختيار شريك الحياة، يعني قاعدين نمهد لزواج صح؟ بنتكلم اليوم عن الشبكة، شبكة العروس، كيف يفترض أنها تأخذها؟ يعني أحيانا يقول لك مثل ما أنت أو العروس تروح لمصمم أو تروح لمحلات حتى لو تأجير فساتين الزفاف، تشوف هناك المصممة وتجلس وياها، تشوف طولها، جسمها، عنقها، كتوفها، تختار لها القصة المناسبة اللي تبرز جمالها وتخليها أجمل. هذا الموضوع أيضا ينطبق على طريقة اختيارنا للعقد اللي بيزين الجيد والرقبة. فإيش هي آليات الاختيار؟

الاختيار؟ ايش المناسب؟ ايش هل تمشوا على الموضه ولا تمشوا على الكلاسيك؟ هل تفضلوا الشبكه تكون من الالماس ولا من الذهب؟ تحبوا الذهب التقليدي يكون شبكتكم، ولا تحبوا الشيء الراقي الانيق اللي تلبسوه مع اي فستان؟ اليوم بنستضيف ان شاء الله واحد من اهم الاسماء في المجوهرات، وهو خبير المجوهرات، وما شاء الله طلع لي سي في طويل عريض عن يعني اهتماماته وعن استضافاته وعن مشاركاته كذلك في الكثير من معايير تقييم المجوهرات، منها مجوهرات حتى الملكة إليزابيث وبعض المعارض المهمة اللي شارك فيها. هو أخونا حذيفة القيسي، إن شاء الله بيكون معنا في بداية البرنامج الساعة 5:30 إن شاء الله. أتمنى لكم تستمتعوا ويانا، والأهم مشاركتكم في البرنامج. إيش أهم صفة تبحث عنها في شريك الحياة؟ طبعا أنا أتكلم عن بنت أو عن ولد. الشخصية، التفاهم، الاستقرار، المادة، المظهر، وليش؟ هل تعتقدوا أن شروط الزواج اليوم صارت أكثر صعوبة مقارنة بالماضي؟ وإيش السبب برأيكم؟ هل أثرت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي على توقعات الشباب والبنات اللي مقبلين خلاص على زواج واللي قالت قبلت؟ إيش بتختاري شبكتك؟ هل من الذهب أم ذهب وألماس أم ألماس وذهب أعيار 18؟ لأن الألماس من النوع شوية صعب يركبوا عليه أي نوع يعني ذهب، لازم يكون قاسي شوية عشان يتحمل الصياغة، لأن كل قطعة ماس لازم تكون محاطة يعني كذا، يعني قاعدة في مكان مؤسسين لها مكان ومسكر عليها هذا المكان، وفي نفس الوقت يدخل لها مجموعة من الإضاءة عشان أنها تبرق وتلمع. فإيش تفضلوا يا ترى؟ ولا الدارج في السوق والموضة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. أتمنى تتواصلوا ويانا على 24-698-151، رسائلكم على 724-44-2009.

فيها غيوم تو لندن حر حر حر أوروبا سبحان الله غير عن حرنا. يعني هناك 36 كان 56 عندنا، حتى الناس تموت. لكن هاليومين شوية بادي الجو يتلطف، خاصة المساء الشمس تحت الشمس حار، لكن لما تكونوا في الظلة تحسوا ببرودة الهواء. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 19 من يوليو تموز 1799. اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي وذلك إبان الحملة الفرنسية على مصر. 1956 الولايات المتحدة تعلن سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل. 1984 لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة. 1988 اندلاع معركة خواكورك بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني. 2005 فؤاد السنيوري يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بتشكيله لأول حكومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان. 2009 وزارة الداخلية الموريتانية تعلن فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخاب الرئاسة وبانتخابات الرئاسة، وذلك بعد حصوله على 52.58% من أصوات الناخبين والمعارضة طبعا بالنتيجة. 2018 الكنيسة الإسرائيلي يقر قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي نص على عدة خطوات تصب في صالح اليهود، وأفقد اللغة العربية صفتها الرسمية في إسرائيل. 2019 منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف للا شيء. 2020 انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من مركز تانغاشيما الفضائي في اليابان في أول مهمة عربية وإماراتية من نوعها لاستكشاف الكوكب الأحمر. 2021 إعلان فوز بيدرو كاستيلو برئاسة بيرو بعد شهر ونصف من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات. 2024 انقطاع في خدمات تقانة المعلومات في العديد من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز، وتعطل الرحلات الجوية والمصالح في كثير من الدول بسبب تحديث خاطئ قامت به شركة كراود سترايك. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الشهداء في بورما.

0: مستمعينا، تعد الشبكة من أبرز التفاصيل المرتبطة بالزواج في كثير من المجتمعات. هي مو فقط مجرد قطعة مجوهرات، لكنها تحمل قيمة رمزية وتعبر عن الذوق والاختيار والمكانة. ومع تنوع الخيارات بين الذهب والماس والأحجار الكريمة، صار المقبلون على الزواج أمام تساؤلات كثيرة. أيهما أفضل كقيمة وجمال واستثمار، مثل ما احنا دايما نقول زينة وخزينة؟ وهل تختلف اختيارات الناس اليوم عن السابق؟ في هذه الحلقة راح نتعرف مع خبير المجوهرات على أسرار اختيار الشبكة المناسبة والفرق بين الذهب والماس، وما الذي يجب الانتباه له وأخذه بعين الاعتبار حتى نضمن شراء مجوهرات ذات جودة وقيمة عالية. كالعادة يعني الأشخاص اللي يتحدثوا في برنامجنا لازم يعني نوزنهم ونختارهم مثل ما نختار دقة وصفاء الألماس لما نشتري. اليوم هو ضيفنا الرئيس التنفيذي لمجموعة أوج، وهو يعتبر أيضا مستشار عالمي في قطاع المجوهرات، عمل مع شركات عالمية كبيرة مثل غراف، دابييرز، كارتييه، تيفاني، وروبرتو كوين وغيرهم من الشركات، معتمد من مجلس الماس العالمي، وهو خبير تثمين المجوهرات. تم تقييم وتثمين مجموعة من مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية وغيرها بقيم تتجاوز 130 مليون دولار. يمتلك أكثر من 21 سنة خبرة في قطاع المجوهرات. هو أخونا حذيفة القيسي. أخي حذيفة، مساء الخير.
1: يا مساء النور. هلا هلا ندى، تحياتي إليك ولا جميع الحضور وجميع فريق العمل معي.
0: يعني وأنا قاعدة أقرأ كذا يعني توصيف عن العمل اللي أنت تقوم فيه واللي قمت فيه، يعني حسيت أنه عرفت، حسيتك في مكان كذا وانت محاط بلآلة أو بمجوهرات، يعني مثل ما نقول خلاص عينك شبعت وصار عندك خبرة تعرف بين المقلد والأصلي، وتعرف حتى ممكن افتراضيا تعطي القطعة كم عمرها من خلال أكيد يعني تفاعلات كثيرة تدخل في هذا العنصر المهم اللي خلق الله سبحانه وتعالى كقطعة في الأرض، لكنها مثل ما نقول نادرة وبين جبال مدفونة وفي مناجم وصعب الوصول لها. عموما أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيدة جدا بلقائك اليوم، واتمنى المستمع كذلك يستفيد من المعلومات اللي راح تقدمها لنا.
1: وأنا سعيد بكوني معكم في هذه الفقرة الجميلة عن المجوهرات. وزي ما أنت حكيتي، يعني المجوهرات هي فيها الجانب الجمالي اللي بيخلي الواحد دائما يتأمل فيها ويتأمل في عمق القطعة من المجوهرات أو الأحجار الكريمة أو اللولو. دائما فيها سر، فيها جمال، فيها بريق، فيها طاقة. وبالفعل يعني كثير من الناس في خلاف كبير ما بين اللي هو الطاقة في الأحجار ولا مش موجودة، ولكن أنا مع اللي هي نعم موجودة، وهذا سبب ذكرها بالقرآن. سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفيها أي كمان فيها الياقوت وفي الذهب مذكور والفضة مذكورة، فبالتالي أكيد فيها فوائد للبشرية
0: من غير شك. أكيد كلامك دقيق وصحيح 100%. طيب يعني الحين لما المقبلين على الزواج عندهم قرار لاختيار الشبكة، أحيانا يكونوا يعني محدودة مثل ما تقول ميزانيتهم، ما عندهم موازنة مفتوحة أو ميزانية مفتوحة عشان يختاروا الأجمل والأندر والأنفس حتى يزين عنقهم، ويكون هو مثل ما نقول شبكة هي كأنها عقد بالفعل، يعني أنه يعني شبكة ينشبكوا فيها هم مع بعض طول يعني مشوار حياتهم الزوجية. إيش الأشياء اللي يفترض تؤخذ بعين الاعتبار أخي حذيفة عند شراء المجوهرات، وأيهما تفضل؟ يعني هل تكون القطعة من الذهب أم من الماس؟ تفضل.
1: طيب هذه نقطة كثير كثير مهمة، وكثير دائما يعني بنعترف بياخذوا وقت حتى المقبلين على الزواج في اختيار العقد أو القطعة أو الشبكة الأجمل والأفضل واللي تناسبهم. سؤالك جميل جدا في أنه شو هي المعايير؟ طب أنا على أي أساس أختار؟ طب ليش أختار هون وليش أختار هون؟ ففي عندنا نقاط مهمة وحلوة، أولها اللي هو الظرف الاجتماعي والمادي، ولازم نكون منطقيين. يعني إذا أنا بنضمن فئة يعني دخلي محدود، معناه أنا بشتري الشبكة لأجل إنها تكون موجودة صح إلي كزينة وخزينة، يعني أتزين فيها يوم عرسي وتكون معي موجودة. لكن إذا كان الدخل محدود بدي أكون عارف إنه لا سمح الله في ظروف بتمر فيها العائلة مستقبلاً، بدهم يشتروا أرض يعمروا بيت أي شيء، فبكون في فكرة إعادة البيع. هذه نقطة. لكن في الشبكة كلها دائماً أنا بفضل يكون في قطعة واحدة ألماس، يعني هذه التي لا تباع ويصعب بيعها،
0: الدبلة يعني خاتم الزواج
1: خاتم الزواج، يعني قطعة هيك بتظل موجودة. ونعرف أنه الألماس لا يخدشه شيء،
0: صحيح.
1: فبالتالي الألماس بيسموها شعاع أو بريق الحب الذي لا ينطفئ،
0: صحيح.
1: فهذه بتعطينا شغلة كتير مهمة. هلأ نقطة ثانية مهمة، فستان الزفاف. يعني إحنا بنحكي عن الميزانية المقصودة للشبكة، بعدين في عندي فستان الزفاف. بدنا ننتبه إذا كانت الفساتين من نوع بكل دولنا العربية وبسلطنة عمان وبالخليج، في نقطة مهمة، إذا كان الفستان أو طبيعة الحفلة هذه بيطبع أو بيغلب عليها الطابع
0: الشرقي، شرقي ولا أوروبي،
1: شرقي ولا أوروبي، لبس الفستان، فهون أنا بروح مع الذهب لعيار 21 و22 وهو الأجمل. بيكون مرصع ببعض الأحجار لكن لا يرصع بالألماس، الذهب 21 و22 بسبب أنه الألماس بتطيح منه زي ما بنحكي، لأنه بده صلابة،
0: فبيكون
1: الذهب 18 والأفضل. طيب نيجي برضو كمان نقطة مهمة، فستان الزفاف بيجي معه الإطلالة اللي أنا عايزيتها في فستان الزفاف حسب الفستان. ففي إطلالات معينة مثلا رومانسية أو ملكية أو الإطلالة الجذابة، هذه بتساعدني إني أختار الطقم وأختار كيف طبيعته. هذه نقطة مهمة. نقطة أنا بدي أضيفها كمان، وأنا يعني يمكن معروف عني في المجال إني أنا يعني بعطي الاقتراح والنصيحة من القلب على موضوع الألماس. حاليا موجود الألماس الطبيعي والألماس المختبري.
0: مختبري، صحيح.
1: أيوة، هذا الألماس هو نفس الألماس الطبيعي، ولكن لأنه تصنع بالمختبر فسعره أقل، ولكن بنفس الجودة ونفس الكفاءة ونفس الجمال. فحق لكل فتاة بغض النظر عن مستوى الدخل إنها تتمتع بالألماس، فبنقدر نأخذ الألماس اللي هو المختبري إذا كنا حابين أصلا شبكة يكون فيها ألماس.
0: أستاذ حذيفة، بعد سعره والله مرتفع، يعني آخر مرة في المعرض هنا زينة وخزينة في عمان كنت أدور سوليتيرا بيني وبينك، الحين كل الناس عرفوا، لكن سعرها أيضا مرتفع جدا. قاعد أقول له هذا مخبري، قال لي أيوة. قلت له طيب كأنكم مبالغين في السعر، يعني فرق تخيل بين الطبيعي والمخبري كان تقريبا 300 ريال فقط.
1: واو، بنفس الحجر.
0: نفس الحجر،
1: ايوه. هلا هون
0: فهل تعتقد يعني بعض الشركات او المحلات مثل ما تقول تستهين بخبره الناس او الدول في عمليه تقييم المجوهرات او انه الدرايه كمعلومه؟ يعني احنا نعرف هذا كم وهذا كم.
1: ايوه. هلا النقطه ونقطه طرحتيها جدا جدا مهمه ونعرفها. يعني أنا لما اشتغلت مع شركة دي بيرز بلندن، وكان في نقاش مع الرئيس التنفيذي للشركة، ودي بيرز هي مستخرجي الألماس، يعني 90% من ألماس العالم مستخرجينه شركة دي بيرز. كان يحكي إنه إذا الشركة عايزة تبيع الألماس المصنع المخبري فتبيعه، ولكن يجب عليها التصريح عنه وما تبيعه بسعر الطبيعي. فهو بديل سعره منافس، لازم يكون 70% أقل من السعر للطبيعي أو أكثر كمان.
0: مفروضاً، عشان كذا تفاجأت بالسعر الصراحة.
1: أيوة. فبيستغلوا مرات عدم معرفة الناس، عدم معرفة الناس أو عدم وجود البدائل بشكل كبير. هلا نحكي بسلطنة عمان، يعني موجود الألماس المخبري بكمية قليلة.
0: صح.
1: بدبي مثلا موجود بكمية أكبر، بأوروبا، بالصين، بأمريكا الألماس المخبري بشكل كبير موجود، وهذا واقع. يعني إحنا بنحكي عن وجود الألماس المخبري وهو بديل مناسب لكل فتاة تستمتع بلباس أو اقتناء الألماس.
0: تقول لك بدل ما نشر يا الماس مخبري البس اكسسوار احسن، لان للحين ما عندنا قناعه انه هذا تعرض لنفس التفاعلات اللي تعرض لها الالماس الطبيعي، يعني هو هو بس هذا يعني في بيئه غير وهذا في بيئه ثانيه. بعد تعرف بعض الناس يحبون انه يقللوا من قيمه الشيء اللي انت اشتريته ويخلوك تكرهه حتى لو كنت انت حاب انه هذا تحصل عند الحريم كثير استاذ عدي.
1: هي
0: طيب
1: عملية تسويقية بيستخدموها الشركات لأجل تحافظ على ليفل معين أو وضع معين، ولكن هو ألماس بجودة وبقيمة نفس الشيء من ناحية الجمال.
0: في بعض الشركات خلاص كونت لها اسم مثل جراف على سبيل المثال، تعرف هي لما انت تشتري دبلتك من هذا المكان انت يعني البنات يعرفوا إلى أي مدى هذا الشريك عطاها قيمة لما يختار لها من دار يعني عالمي ومشهور بالألماس كذلك. لكن احنا بسبب يعني الظروف الاقتصادية احنا ما نبي نثقلها عليهم أستاذ حذيف، اليوم شوية نبغي نخليهم هم مقتنعين بالشيء اللي يشتروه بغض النظر عن الأسماء. فيما يتعلق بالاستثمار يعني في الذهب أو شراء الألماس، أيهم يحفظ قيمته بشكل أفضل؟ يعني إحنا عندنا اعتقاد في الخليج وهذا سائد للأسف أنه يقول لك الذهب بتبيعه في قيمته، لكن الألماس لما بتجي بتبيعه بيشتروا لك قيمة الذهب وما بيحسبوا لك قيمة الألماس. طيب الحين إذا أنا حابة أشتري طقم ألماس أو عقد أيا كان، كيف أفكر مثل ما أشتري ذهب خالص من غير أي أحجار، كيف أفكر أنتقي طقم مجوهرات ألماس يسهل لي إعادة البيع أو إعادة التشكيل حتى، أني أنا مليت منه أبي شيء غير؟
1: طيب هو هذا نقطة كثير رائعة ومهمة، إنه إحنا نخلي الذهب في مكانة، يعني فعلا مكانة الدول تحمي الذهب، المصارف المركزية تخزن الذهب.
0: صحيح.
1: فالذهب عالميا ثابت سعره حتى لو تأرجح شوي، ولكن عليه طلب عالمي ومطلوب. الذهب هو القيمة، الذهب هو الفلوس، يعني الأونصة أو الكوينز هذه عبارة عن فلوس موجودة ويمكن تسييلها بأي لحظة بشكل سلس مختلف، يعني مختلفة عن العقار أو مختلفة عن نحكي أي منتجات أخرى، حتى لو السيارات أو أي تجارة. هذا بالنسبة للذهب. الألماس أو المجوهرات هذه القيمة فيها تنخفض بشكل كبير، والسبب إنه فيها فن وفيها صياغة وفيها جمال وفيها القيمة الجمالية عالية أكثر من القيمة المادية فيه.
0: بالضبط.
1: فبالتالي كاستثمار، كسيفنج، ك يعني عارف كيف اللي هو الزينه والخزينه، الذهب ما له يعني منافس. هلا بدنا نيجي نحكي على اذا بدي استثمر انا بالالماس او اني اشتري قطعه لا تخسر قيمتها او ما تخسر كثير من قيمتها، نحكي بنروح على الالماسات اللي هي اكبر من 2 قيراط والالماس الطبيعي مع شهاده، ونركز على نقطه مع الشهاده.
0: نعم.
1: طبيعي مع الشهادة والماسات كبيرة، هذه هي تعتبر سيفنج. يعني احنا بنحكي بلجيكا هي بورصة الألماس العالمية، فالناس يعني خلص معروفة حسب التسعيرة العالمية للألماس اللي بتصدر كل جمعة اللي اسمها الرابابورت. هذا الرابابورت خلص القيمة معروفة، ولكن هي ليست بالمناسبة ليست إجبارية إنما إرشادية، بينما الذهب سعره إجباري اللي هو عالميا سعره إجباري في المحلات وفي أسواق الذهب، ولكن بالنسبة للألماس هي إرشادية بحيث أن التجار يعرفوا الأسعار أو حتى المشتري. فهلأ أنا هون بيجي عندي أنه الموضوع الاستثمار أو القطعة اللي لا تفقد القيمة يجب أن تكون فيها ألماسات، وانتبهي معي ألماسة كبيرة وليست مجموعة ألماسات وزنهم 2 قيراط. مجموعة ألماسات وزنهم 2 قيراط هدول عندي إعادة البيع قيمتهم تقريبا لا شيء،
0: أو أحيانا يعني ما يشتروهم، يشتروا الذهب فقط أما ما يعترفوا
1: بالحبات.
0: أيوة صح.
1: أيوة فهنا بدنا نعرف الذهب هو ثروة، الألماس هو الجمال والبريق، الأحجار الكريمة هي القوة والمعتقدة.
0: جميل جميل هذا التعبير منك أستاذ حذيفة. طيب الحين أنت تفضلت وذكرت أنه مثل ما ينزل سعر للذهب أسبوعيا ومتغير، ينزل كذلك سعر لقيراط الألماس. هل يفيدني أنا لما بروح أشتري مثلا حجر ألماس، مثلا خاتم مركيزة، مثلا تتوسط الخاتم، أسأله كم سعر القيراط اليوم؟ هل بيمشي هو على السعر ولا يعني هم يبيعوا بالبيس، يعني بيبيع لك بالقطعة، القطعة كذا سعرها ولا تدخل في تسعيرة الوزن؟
1: أيوة، هذه سر هلأ بدنا نحكي. مشان إحنا ناخد بالسعر الأفضل نشتري الألماسة لوز ستون مع شهادتها، ما أشتريها مشغولة. فهون أنا بكون عندي الذهب قيمته بعدين عند التصنيع، بتكون قيمة الذهب وتكلفة التصنيع، والألماسة أنا مشتريها. الألماسة اللوز لوحدها ما نحطت على خاتم، هذه الألماسة سعرها يعني مكشوف، فبالتالي ما في الزيادات الكثيرة اللي بتكون موجودة فيها، بشتريها حتى لو من نفس المحل أو البوتيك أو المعرض، وبعدين باجي بقول له أنا بدي تساوي لي إياها بالتصميم كذا، كم بتاخد ذهب وكذا. هذه بتكون أفضل من ناحية القيمة اللي أنا بقدر أخذها مقابل خاتم من الألماس يعني، وتكون شهادتها موجودة معها.
0: بس البعض يقول لك أوكي أنا بسوي لك هذا الخاتم اللي أنت تبغيه، بس أنا ما بعطيك يعني شهادة من المحل أو ستامب من المحل، بعطيك ستامب من الورشة. يعني مثلا إذا أنا أبغي أشتري يعني مثلا من مجوهرات حذيفة على سبيل المثال، حلو، فأقول لك لأن حذيفة اسم كبير ومثل جراف، أنا أبغيك تصنع لي هذا الخاتم، بيقول لي أنا ما بحط لك اسمك اسمي لأن هذه مو من تصاميمي. صح ولا لا؟
1: بتصير هاي الكاستم ميد، هذه صح الكاستم ميد، فأنا بسوي لك إياها كأني تحولت إلى من محل إلى ورشة لتصنيع وتركيب الألماس على خاتم. فهي يفضل إنه لو أنا بدي أخذ الناحية السعرية بحيث إني أساوي أو خاتم حلو وأوفر على نفسي بالسعر، بشتري الألماسة وبخليه يصنع لي إياها على خاتم أنا بختار تصميمه، هيك بتكون السعر أقل. لكن لو بدي أروح على خاتم مشغول جاهز عنده في البوتيك، فأنا باخذه بسعر يعني في نسبة الربح فيه أعلى.
0: طيب الحين نرجع لاختيار الشبكة، يعني أنا لما شفت حسابك أستاذ حذيفة شفت إلى أي مدى أنت دقيق وتعطي إرشادات كذلك للعرايس في اختيار القصة، قصة العقد. هذه من الأمور اللي دايما مهمة، يا أن هي تبرز جمالها وأطلالتها في ليلة العمر أو أنه أطلعها مش هي. إلى أي مدى بالفعل قصة العقد تلعب دور كبير في ما يناسب المرأة أو إبراز جمالها؟
1: هذه تعرفي نقطة مهمة، إحنا في بعض السيدات أو الصبايا هيك في يوم عرسها تشتري بطريقة للأسف ما تدرس الموضوع، فشو اللي بيصير؟ بيصير هي عبارة عن الموديل اللي لابسه العقد هذا.
0: نعم.
1: يعني فبتبطل انه يضيف لمسه جمال، بصير هو التركيز عليه. فهون نقطه مهمه كثير، قطع المجوهرات مكمله للجمال زي الميك اب زي الفستان، مكمله وليست اساس. ففي نقطه مهمه احنا بنركز عليها دائما، اول شيء بسميها الماستر بيس او السنتر بيس. انا شو بدي قطعه فخمه اللي تجذب الانتباه وتلفت نظر وانتباه الكل. في عندنا مثلا اما التعليق العقد او الحلق او التكه بيس اللي تربط بالشعر وتنزل على الجبين، او يمكن الخاتم يمكن الاسواره. ففي لازم قطعه تكون الماستر بيس
0: او التاج حتى
1: التاج. ايوه بالضبط، التاج بيساعد انه يكون هو. فانا هون بعطي التاج اهميه، بركز عليه، الباقي قطع مكمله. لكن إذا رحت على طقم فخم، طقم كل قطعة فيه تحكي وألبسه مجتمعين مع بعض، بصير في عندي التشوه البصري، أو اللي هو
0: زحمة زحمة مثل ما نقول إحنا.
1: زحمة، أيوة زحمة، ما هي مريحة، عارف كيف؟ وما بتبرز الجمال بتكامل. فالفكرة هون أنا بدي أبدأ من أول نقطة ودائما بحكي فيها للصبايا في نصيحة، الإطلالة رقم واحد، ركزي على الإطلالة. وإذا بدنا نحكي عن فكرة الإطلالة بتكون بالحلق، لأن الوجه هو يعني نحكي مع بعض نتناقش كذا، الوجه دائما هو مركز الإطلالة. رقم واحد اللي هو الحلق، لأنه هو بالوجه. بعد هيك بيجي عندي أنا التعليقة أو العقد الموجود. فالإطلالة الكلاسيكية اللي هي بيكون فيها ستاد إيرينج، يعني الحلق اللي ما هو نازل وبيجي على الأذن زي حبة
0: ما متدلي ألمان. يعني ما متدلي. أيوه. نعم
1: ما متدلي. هذه الإطلالة الكلاسيكية. بننتقل على الإطلالة الملكية، حابة الصبية لبسها إطلالة دخلتها ملكية، فبتيجي بتاخد حلق بيكون حجمه كبير وبرضه غير متدلي.
0: حلو.
1: بعد هيك بنيجي على الإطلالة الجذابة، أتراكتيف، كثير هيك حلوة، بتكون حسب الفستان برضو كيف هو، فبدها تساوي إطلالة جذابة، بيكون الحلق واصل لمستوى الشفايف أو الشفة السفلية. هيك بصير في عندي أنا إطلالة مع اللي بتعرف الميك اب وكذا، فبتكون الإطلالة كثير فيها جاذبية، وهي في الحفلة عم تحكي، عم ترقص، عم كذا، فبيكون في إطلالة جدا جذابة جدا.
0: أستاذ حذيفة، يعني تأخذوا بعين الاعتبار أيضا طول البنت وطول الرقبة؟
1: نعم.
0: تقطيعة الوجه دائري ولا بيضاوي ولا مربع مثلث؟ الأكتاف، هذه أشياء يفترض أيضا تأخذ بعين الاعتبار. إحنا ما نتكلم فقط عن مجرد شبكة وفخمة أنا شفتها في المحل وخذت عقلي، أنا لازم أجربها. يعني في بعض المحلات في عندهم غرف خاصة للبنات تاخذ راحتها وتلبس وتشوف وشعرها مسدول وشعرها مرفوع. يعني لازم تجرب أكثر من قصة وتعرف هي إيش اللي يناسبها. تاخذوا هذا الموضوع أيضا بعين الاعتبار؟
1: أيوة، هذا الموضوع مهم جدا. ومجموعة من العوامل، نحكي لون البشرة، نحكي تدويرة الوجه، شكل تدويرة الجسم، وطول الرقبة، وبعدين اللي هو شكل الأصبع، وبعد هيك مشان الخاتم الياقة أو القبة أو اللي هي الفستان من الأعلى، وبعد هيك الإطلالة. ومهم جدا أنا دائما بحكيها، اللي هو مثلا واحدة بتشوف طقم على صديقتها في عرسها مثلا جدا حلو، بتروح على نفس المحل بتاخذ نفس الطقم تطلع عليها عادي. لازم نعرف إنه كل إنسان أو كل شخصية أو كل فتاة في إلها طقم بيناسبها أكثر من أي طقم ثاني. وما في واحدة بيناسبها شيء وبيناسب البقية زي.
0: صحيح. حتى في لون الألماس ولون البريق، في ألماس إحنا عندنا كأنه فضي، كأنه شوية على شامبين لونه، يعني يقلب شوي. حتى القاعدة فضية ولا ذهبية، الستون حتى إذا كان مطعم بالأحجار الكريمة يفترض أنه تعرف الحجر اللي يناسب لون بشرتها، لون عيونها مثلا. هذه من الأساسيات اللي يفترض أنه تأخذ بعين الاعتبار لما إحنا نتكلم عن طقم ماس وطقم فخم. يعني ما بناخذ أي شيء أي كلام حتى يبقى عندنا للأبد ويتوارث. يعني حتى العوائل الكبيرة تلاقي هذه طقم جدتها، طقم أمها، طقم، عرفت؟ يعني حتى الموضوع يصير كأنه ملكية عائلية يتحول بعد ذلك.
1: ما هي هاي الأطقم اللي تورث هي أساس الشبكة بالذات. أنا دائما بحكي ليش يكون فيها ألماس أو مرات، يعني حتى يصعب علينا بيعها. لأنه فعليا هذه الأطقم، الأحجار الكريمة اللي فيها، مناسبتها للبشرة، مناسبتها طبيعة الحجر، لون الحجر، طاقة الحجر، مرات بناسب أكثر من وحدة. وهي شغلة إذا ما انتبهنا إلها، نشتري طقم حلو ولكن بعد هيك بتعرفي قطع المجوهرات الموجودة اللي نقتنيها وكيف بنحكي بس ما بنلبسها. لأنه في ناس في الدراسات اللي بنساويها، يعني حتى أنا في دراسة الماجستير كانت عن المجوهرات، اللي في مشتري المجوهرات وفي مقتني المجوهرات يحبوا الاقتناء وخزنه، وفي اللي هم مستخدمي المجوهرات. فالمستخدمين لأنه الـ how to use وليش أنا أستخدم هاي وشو بتناسبني، فهذه أهم شيء بالنسبه لي انا لما نيجي ننصح احنا السيدات والصبايا اشتري الشيء اللي فعلا تستمتعي باقتنائه وبلبسه واستخدامه.
0: صحيح، هو اهم شيء تلبسي شيء يجيب لك سعاده، يجيب لك فرح، بغض النظر عن من وين اشتريتي. هنا في سؤال لك اخوي حذيفه، يقول لك ما هي الطريقه الصحيحه للحساب لشراء الذهب والبيع؟ ايضا الكثير لا يعرف لما نساله كم الجرام اليوم، كم المصنعيه، وش يطلع زياده في الشراء، نقص في البيع للمحل، لماذا لا تحتسب الأحجار أو الفصوص لما يبيع الزبون وتحتسب عند الشراء من المحل؟ هذا السؤال من أبو أمير الهاشمي.
1: أوكي. طيب هلأ في نقطة كثير مهمة. أول شيء لما أجي أشتري أنا سعر الذهب هو سعر عالمي، ولكن يضاف إله لما يتصنع ويتشكل يضاف إله مجموعة من القيم اللي هو على السعر، منها عند تصنيع الذهب لما أساوي بوليش للذهب يطلع باودر غبار الذهب هذا هذا قيمة وفاقد عند التصنيع، ويست عند التصنيع، فهذا يحسب على الزبون النهائي. في النهاية الزبون هو يدفع كل شيء من تكاليف التصنيع.
0: صح.
1: فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي المصنعية والحرفية والإبداع بطريقة الفينيشن، فهذه كمان بتعطيني قيمة إضافية، فبنسميها مرات إكسترا وإكسترا بلس أو حسب كل دولة وحسب المسميات اللي فيها. بنلاحظ إنها مصقولة بطريقة وبعناية، وننتبه هون إذا أنا بدي أدفع زيادة لازم أخذ الشيء مقابله، وهو إنه أشوف بنسميه بيت الحجر، يعني أسفل الحجر إذا في بولش كامل صحيح فعلا إنه هذا متقن. طيب هذه بالنسبة لي أنا لما أجي أشتري الذهب، فبيجي بحسب علي المصنعية، بحسب علي اللي هو الميكينج تشارج، بحسب علي مارجن الربح. مارجن الربح في الذهب اللي هو كل ما انزلنا بالعيار زادت نسبة الربح، ننتبه هنا للمحل وهي تجارة. فأنا لما أبيع مثلا 24 ربحي بسيط، لما أبيع 22 ربحي شوي زيادة، لما أبيع 21 ربحي أكثر، ولما أبيع 18 ربحي أكثر وأكثر كمحل. برضو كتصنيع تكلفة التصنيع للواحد،
0: يعني احنا نستغرب أيضا أستاذ حذيفة، يعني لما تشتري أنت عيار 21 مصنعيته أقل من العيار 18، تستغرب تقول له ليش، يقول لك لا العيار 18 أو كما نسميه الذهب الإيطالي مصنعيته مرتفعة أكثر. إيش السبب؟ ليش ترتفع مصنعية الإيطالي أكثر؟
1: أيوة السبب هون لما نيجي إحنا نمسك الذهب عيار 21 و22 و21 الذهب طري مضاف إله نحاس وفضة بنسب قليلة، ولكن هو طري في التشكيل أكثر. وبرضه لما نيجي إحنا بدنا نساوي الذهب اللي هو عيار 18 بنضيف كمية أعلى، تقريبا 75% من سعره هو ذهب و25 من قيمته من القطعة هو ذهب، و25% هي معادن أخرى، فبالتالي بيكون أطلب، فمحتاج أدوات أكثر، محتاج حرفي أكثر حتى يشكله بدقة أكثر، فبالتالي هذا بيكون سعره أعلى. طيب فهون بنيجي احنا لما نيجي نحكي نشتري، طيب لما نيجي نبيع ليش بيجي بيخصم علي انا الاحجار هذه بيشتري مني ذهب؟ لما يجي احنا نبيع القطعه انا كتاجر جمله، هلا كيف بتصير من المصانع بيشتروا تجار الجمله القطع الذهبيه وبيوردوها على المحلات على تجار التجزئه، تاجر التجزئه بيشتري قطعه الذهب بالوزن الكلي. فهون لما يجي هو بده يشتري وبعدين بيبيعها من تاجر الجملة لتاجر التجزئة بيشتريها بالوزن الكلي، لما يجي يبيعها للزبون بيبيعها بالوزن الكلي، لكن لما يجي يشتريها من الزبون لا يتم إعادة استخدامها، بيسموها الكسر، فبيجي بيكسر القطعة وبروحوا بيصهروها، فكل القطع والأحجار الموجودة تتلف.
0: عشان كذا هو ما يعني يستفيد من القطع،
1: ما بيستفيد منها. هلأ إلا في محلات معينة في بعض الدول بتبيع الذهب المستعمل، فهذه المحلات بتبيع الذهب المستعمل، هذه لما نبيعها إحنا قطعة بتحافظ إنه يظل القطعة فبتدفع فيها قيمة أعلى. يعني أحسن لو أنا بدي أبيع عندي مثلا فيها أحجار وزيركون مثلا أو أحجار صغيرة ألماس، بروح على محل ببيع الذهب المستعمل، فهذا المحل لما يأخذ مني بياخذ بقدر القيمة الجمالية تاعت القطعة، فبياخذها بسعر افضل من محل حياخذها ويصهرها.
0: صح صحيح. طيب مع ارتفاع حاليا سعر الذهب أستاذ حذيفة، صار الذهب حتى لما نشوفه في الأسواق شكله كده مفروش على الصدر وكبير وحلو، لكنه بوزن الريشة مثل ما نقول وزنه جدا خفيف. يعني أنا دايما أقول حق البنات يا تشتري قطعة يعني انه تلبسيها وانتي خايفه انها ما بتنكسف ما بتنكسر او شيء، او ما لا داعي تشتري طقم كبير، يعني اكتفي بشيء بسيط بس يسعدك انتي. لكن احنا عندنا المجتمعات العربيه والخليجيه خاصه لازم الناس، لازم الناس تشوف ايش معطينها، لازم
1: الحجم الكمية
0: الحجم.
1: طبعا.
0: أيوة لازم إنه يكون شيء كبير، حتى لو كان هم ما بيوزنوه ما بيشوفوه، بس إنه شيء يملي العين، لأنه هو يكون
1: يملي العين.
0: عرفت يعني لما يودوا المكسار أو الزهبة تكون في زجاج أو شيء الناس ما تقدر توزنها، على سبيل المثال
1: ايوه.
0: يوزنوا بالنظر فقط. فإيش نصيحتك أيضا في عملية الاختيار في وسط يعني ارتفاع جدا ملحوظ فيما يتعلق بارتفاع الذهب؟
1: طيب، هنا النقطة اللي هو الكمية والحجم الكبير، هو أوكي مطلب حسب طبيعة مجتمعاتنا وبرضو ملابسنا اللي بنلبسها، الملابس التقليدية لكل
0: صحيح.
1: بلد. لكن لو أنا بدي أشتري مشان شغلة بنسميها الديوربلتي، يعني إنها تستمر معي لفترة طويلة، أنا بدي أشتري طقم. حاليا بتعرفي إنه في أطقم، الطقم كامل بإسوارة وخاتم وحلق وعقد فيه 3 جرام. تخيلي الوزن اللي هو لا يذكر، 3 جرام في طقم.
0: صحيح.
1: يعني فهذه يمكن الناس تاخذها هديه مشان ما اخذين هديه ذهب، ولكن لا الواحده تشتريها لنفسها. يفضل لو انا معي سعر 3 جرام 4 جرام، بروح بشتري خاتم، بشتري حلق، بشتري التعليقه. الافضل الديوربلتي، لانه قطع المجوهرات او قطع الذهب يفضل ان، ودائما لها قصه، دائما يعني نادرا ما تكون القطعه الا اللي مشتريها للزينه وخزينه زي الاساور العاديه او اللي هي هاي السوليد البانجلز او البناجر. فيفضل دائما انه القصه هذه تخلد بقطعه مجوهرات،
0: صحيح.
1: بهديه ما بين زوج وزوجته، بين خطيب وخطيبته، اب وبنته، ام وبنتها. فدائما القطعه يجب انها تعمر. هذه الفكره. انه اقول لك شيء، يعني احنا مثلا الواحد لما يسافر على دوله بياخذ سوفونير او تذكار من هذه الدوله،
0: بالضبط.
1: وبيظل حاطه معه، وبيظل دائما كل ما يشوفه بيتذكر السوق والمكان اللي اشترى منه.
0: حتى لو
1: نفس
0: شيء
1: الشيء
0: بسيط، هذه المغناطيك اللي على الثلاجة الخلطة.
1: الثلاجه.
0: صحيح.
1: يس. فهون لما نيجي احنا ناخذ القطعه الحلوه الجميله اللي بتضل معي، اللي بتتوج مناسبه وتضل معي موجوده مدى الحياه. لما البسها هذه، لما الام مثلا ولدت ابنها، زوجها جاب لها الهديه هاي عند ولاده ابنها فلان،
0: صحيح.
1: فعند ولاده فلان، فهذه القطعه طول عمرها تلبسها، فبتضل تذكر اللي هو الظرف اللي اجت فيه، الجوده فالقطع دائما لا نشتري الخفيف. انا مع نقطه انه اما بشتري الذهب اللي هو القطع الجميلة بالميزانية اللي معاي أنا موجودة، بقدر أشتري كمية كبيرة بشكل هيك كبير، ولكن ما إلها قدرة على التكيف والاستمرار، تقطع يطيح منها حجر كذا، أو
0: صحيح.
1: أشتري قطعة واحدة، أشتري قطعة واحدة تعمر معي وتكون موجودة أنيقة وجميلة، هذا أفضل. بالإضافة لنقطة، مع ارتفاع سعر الذهب وفي مقبلين على الزواج وفي ناس تحبوا يهدوا ويشتروا حسب الظرف المادي، حسب الشركة، حسب لكن يفضل أنه برضو ما نغفل ونغض البصر عن الألماس الصناعي، لأنه بديله موجود وذو قيمة جمالية رائعة.
0: حلو.
1: إذا كنت قادر أني أشتري الألماس الطبيعي، نعم أشتريه، وفي البراندات أشتري منها إذا ما عندي القدرة. لكن حق لكل فتاة، برجع دايما بكررها أنا، وكثير من الخلافات بيني وبين كثير من التجار وبعض النقباء في بعض الدول، إنه الألماس الطبيعي وبس. فبقولهم لا، حق أي أنثى أنها تستمتع بالألماس يا جماعة،
0: صحيح.
1: فكان
0: صحيح.
1: طبيعي أو صناعي فما في أي مشكلة، وهي بتساعدنا إنه نشتري قطع جميلة وكبيرة وبأسعار جدا مميزة.
0: في بعد سؤال لك هنا أستاذ حذيفة، يقول لك إيش الفرق بين المجوهرات والساعات القيمة من ناحية القيمة والبيع بعد فترة؟ مثال سعر الذهب مرة يرتفع ومرة ينزل، أما الساعات السويسرية كل ما قدمت زاد سعرها، هل صحيح هذه المعلومة؟
1: صحيح إلى جانب يعني مرات بتسوي عندنا مغالطة في مقاربة الذهب بالمجوهرة. الذهب ما في مشكلة وحنستثنيه من المعادلة هاي لأنه الذهب قيمته فيه ولو نزل اليوم بعد سنتين حيكون أكيد أعلى. ناخذ المجوهرات والأحجار الكريمة وناخذ الساعات السويسرية والساعات القديمة. الساعات السويسرية ليس كل الماركات قابلة لإعادة البيع يا جماعة، هذه نقطة حساسة. ليس كل ساعة سويسرية وليس كل، حتى لو إجينا أخذنا أشهر البراندات اللي فيها إعادة بيع، ليس كل الإصدارات ساعتها سعرها في إعادة البيع جيد. أيوة، هلأ هون النقطة الثانية، المجوهرات نفس الشيء، ليس كل المجوهرات، ليس كل الأحجار، بس في حجر بيكون ياقوت أو زمرد بوزن وبجمال معين وبنقاء جيد وأعلى النقاء ومعه شهادته من مختبرات سويسرية، هذا بيكون له قيمته. النقطة الأهم في كل الحالات بالمجوهرات والساعات القيمة هي العرض والطلب والكوليكتر. يعني يمكن عندي ساعة قيمة لكن أنا ما عندي طلب عليها، ويمكن عندي مجوهرات قيمة وفي عندي طلب عليها. فالعرض والطلب هو بيلعب دور كبير، وخاصة ما بين الكوليكترز، وهذه تتأرجح بمرور السنين.
0: بس استاذ حذيفة، يمكن تتفق معاي في بعض يعني البراندات العالمية تتعمد ان هي ما تنزل من هذا الموديل كميات كبيرة لان هي تبي ليفل معين من الناس يلبسوا ساعاتها، فكل شيء نادر وكل شيء ما موجود يزيد الطلب عليه، فتلاقي ناس في الويتنج ليست ينتظروا لما يجيهم الاتصال ويقول لهم ساعتكم جاهزة للاستلام.
1: هذه لعبة تسويقية كبيرة، فهي خلق القيمة للقطع، خلق القيمة. هلأ شوفي، أنا مع أنه الشركات هي بهمها الجانب الربحي ويعني تسوي بوزيشنينج أعلى لبضاعتها كشركة، ولكن أنا كمستهلك برضو أنا ما برضى أنه أكون دايما يعني ما بين الشركات بدون وعي. فصح هي بتخلق قيمة لساعتها وفي لها ناس محبين ومريدين للبضاعة هاي، ولكن احنا لما يكون عندنا الوعي، انا ليش انتظر 3 سنوات مشان اخذ ساعة معينة وقطعة اوكي وهي قد تكون موجودة ومصنعة وموجودة بالمخازن عندهم. فهذه الفترة اللي بتخلينا انه الذي يقود السوق فعليا هو الزبون. ومتى ما توجه الزباين لبضاعة معينة بيرتفع قيمتها، ومتى ما تخلوا عنها بتنزل قيمتها.
0: طيب سؤال أخير، إيش الموضة حاليا؟ أنا أشوف كثير في هبة على حجر الباريبا، أشوفها كثير في السوق هاليومين ومن المجوهرات النادرة.
1: أيوة، طيب الهبة الفترة هذه في عنا بدنا نحكي عن حجرين حلوين اللي هو السبينل والباريبا تورمالين. الباريبا تورمالين هو درجة من التورمالين، بتعطي جمالية و درجة لون حلوة
0: يجنن الحجر. كم تقريبا سعر القيراط الواحد؟
1: القيراط الواحد بنحكي عن اللي هو 20,000 دولار بلس ماينس حسب نقاء وجودة الحجر، لكن بشكل عام 20,000 دولار بلس ماينس. وكل ما كبر الحجر يعني صار قيراطين ببطل 40 بصير 70 أو 90 ألف دولار للقيراط. لذلك هلأ هو هون ترند، يعني نحكي احنا ترند من خلال اخر سنه ونص تقريبا صار في عندي البريبه تورمالين، صار في عليه توجه كثير كبير في البراندات العالميه والمشهوره، وهذا بيخلق قيمه للحجر اضافيه. فهي نقطه مهمه. اذا كنا نحكي عن الذهب في سعره مدعوم وموحد عالميا مع اختلافات بسيطه حسب الاسواق المحليه، لما نحكي عن الالماس فالها سعر ارشادي، لكن لما نحكي عن الاحجار الكريمه إلها بحر من الأسعار.
0: خلاص ما نبي نجن زيادة، يكفي. تكفي ذي الجرعة أستاذ حذيفة، كفيت ووفيت.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة اللي ذكرتها لنا، وإن شاء

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

جالسة أفرفر في الانستغرام في الفاصل، شفت هذا الخبر، ما أعرف إذا كان صحيح أم لا، بس يقولوا أنه يتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لبحر عمان والمناطق الصحراوية

0: مئوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مساء اليوم بشكل تدريجي واليومين القادمين 20 و 21 يوليو. تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين منتصف إلى نهاية 40 درجة مئوية، يعني تقترب من 50 درجة. يلا يلطف فينا يا رب. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونرحب بالجميع. متفقة وياكم صح أنه الرسائل نقراها بناء على مواضيع الحلقة، مع كل التقدير والاحترام لكل من يتواصل ويانا ويرسل لنا رسالة، فشكرا جزيلا لكم. أم سهيل شكرا يا حبيبتي على الكلام الجميل اللي كتبتي، وحضور دايما جميل. أخوي أيضا أبو منصور البلوشي من جزيرة مصيرة كذلك متواصل ويانا. أخوي علي النجادي أيضا شاركنا فيما يتعلق بموضوع الحلقة عن اختيار الشريك. يقول علي وين راحت الرسالة؟ هل قمت بمسحها؟ يا إلهي. كله حذف الرسالة، حذف الرسالة، كيفك؟ خلونا نقرأ خبر قبل نروح لضيفتنا أيضا الأخت هزار الزجالي. اليوم راح نستضيفها، هي اختصاصية نفسية وتجيها الكثير من الاستشارات هي كذلك فيما يتعلق ب يعني بعض التحديات اللي تواجه أي شريكين. يتصلوا فيها الأمهات أحيانا فيما يتعلق بكيف أختار شريكة حياة لولدي، قال لي ما أنت اختاري لي. الحين الأغلب كذا يعني شكلهم ملوا من سوالف الحب والغرام والانتظار، قالنا لا خلاص الأم هي اللي تختار لي شريكة الحياة اللي تناسبني. فالله يكون في عونها هذه الأم، ما تعرف إيش تسوي وإيش تخلي. جاهز للاتصال لطفا منتصر. خلوني أقراكم هذا الخبر. رغم تجاوزها سن 100، تواصل الصحفية الأمريكية المخضرمة إيلين لافين عملها من منزلها في نيويورك، محتفظة بذاكرة قوية ونشاط ذهني لافت، وترى أن 3 عادات أساسية ساعدتها في الحفاظ على حيويتها. تقول السر الأول هو تدريب العقل باستمرار، تحرص يوميا على قراءة الصحف والمجلات، حل الكلمات المتقاطعة، متابعة المحاضرات والبرامج اللي تنشط الذاكرة، إلى جانب ممارسة المشي للحفاظ على نشاطها. السر الثاني هو الاستمرار في خدمة المجتمع والعمل. أسست عام 1962 شركة تحرير، ساعدت من خلالها المؤسسات التعليمية والطبية وغير الربحية، مؤكدة أن الشعور بوجود هدف ومساهمة مهمة في الحياة يمنح الإنسان طاقة متجددة. السر الثالث تقول الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، ترفض العزلة، تحرص على لقاء الأصدقاء والجيران والتواصل المستمر مع عائلتها، معتبرة أن الروابط الاجتماعية تساعد على إبقاء العقل نشطا. وتلخص صاحبة المسيرة المهنية الطويلة اللي شملت العمل في صحف كبرى مثل نيويورك تايمز، فلسفتها بالاستمرار في التعلم والعمل والاستمتاع بالحياة مهما تقدم العمر. احنا في بداية 50 خلاص حتى الشغف بالحياة طار. عموما يعني سبحان الله، يعني كل واحد وكيف هو يفكر وكيف يبني أيضا هو حياته. اليوم نتكلم عن اختيار شريك الحياة، واحد من أهم القرارات اللي يواجهها الإنسان، لكن في السنوات الأخيرة أصبح موضوع الارتباط أكثر تعقيدا، خصوصا مع تغير نظرة الشباب لمواصفات شريكة العمر وارتفاع سقف التوقعات لدى الطرفين. بين البحث عن التوافق الفكري، الاستقرار النفسي، المستوى التعليمي، الظروف المادية، إلى جانب تأثير مواقع التواصل وتغير نمط الحياة، أصبحت رحلة البحث عن شريك مناسب تحمل الكثير من الأسئلة والتحديات. هل صارت شروط الشباب في اختيار شريكة العمر أكثر واقعية أم أكثر صعوبة؟ هل المشكلة في ارتفاع المعايير أم في تغير مفهوم الزواج نفسه؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف أختنا الجميلة هزار الزجالي، هي اختصاصية نفسية، حتى تكلمنا عن هذا الموضوع بشيء من الشرح والتفصيل. هزار، أهلا وسهلا فيك معنا في استوديو 5.
1: أهلا أهلا، مساء الخير ندى، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ إن شاء الله كلكم
1: زين
0: تمام.
1: زين الحمد لله، كله بخير وكل حد يسلم عليك. سعيدة جدا أن يعني
0: الله
1: أكون وياك أنت
0: يسلمك
1: خاصة في
0: حبيبتي،
1: البرنامج.
0: تسلمين، شكرا جزيلا. وأنا محظوظة أنه ضيوفي ما يردوني، هذا بحد ذاته نعمة، الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا. ليه
1: ما
0: صار
1: يقدرون أصلا، ما يقدرون يردون.
0: يا حبيبتي تسلمين، ليه صار اختيار شريكة الحياة؟ يعني الموضوع صار صعب بالنسبة للكثير من الشباب في الوقت الحالي. هزار، شو المشكلة؟ شو صاير؟
1: شوفي، الشيء الأكيد اللي أعرفه أن التوقعات اللي هذا الجيل يحملها بالنسبة للزواج مختلفة تماما، يعني توقعاتهم من شريك الحياة مختلفة عن الأجيال السابقة. يعني الواحد لما يجي يتزوج أو الواحدة لما تجي تتزوج تبي شريك الحياة هذا يكون كل شيء، يكون الصديق المقرب، الشريك الفكري، محلل نفسي، حبيب، كله في نفس الوقت. بس قبل كان الزواج غير، كان يعني أساسه أن إحنا راح نتزوج يعني مؤسسة اجتماعية اقتصادية بالدرجة الأولى ممكن تقولين. أما
0: صح.
1: اليوم لا، صار هو كأنه مشروع تحقيق الذات، عرفتي أن الواحد يبي يتزوج شخص يكمله ويعيش حياة كاملة معاه، ففي شوية خلينا نقول يعني رومانسية زايدة في الفكر يمكن، وعبء كبير الواحد ما يتحمله، يعني ما له واحد فينا
0: اتهجين في
1: كامل عارفه.
0: رومانسية، أنا أحس صار الموضوع ما في
1: رومانسية في
0: رومانسي،
1: الفكر، رومانسية في
0: فكر
1: الفكر، عرفتي
0: مش
1: الفكرة رومانسية
0: العاطفة.
1: يعني. لا، إن الفكرة رومانسية، إن إحنا راح نتزوج والحياة راح تصير يعني
0: بمبي
1: كاملة نوعا
0: على
1: ما.
0: قولة المصريين، الحياة بمبي. طيب،
1: أعتقد إيه.
0: تختلف التوقعات بين الذكر والأنثى، بين الشاب والبنت؟
1: تصدقين أشوف في تقارب كثير، يعني مو اختلاف، أشوف في تقارب، في بيزعلون مني وايد ناس يمكن، بس في تقارب في عدم الواقعية.
0: من أي ناحية هزار؟
1: يعني الحين مثلا أول كان الواحد يفكر أو الواحدة تفكر، أو خلينا نقول المرأة تفكر إن أنا بتزوج عشان أحتاج شخص يعيلني ويحميني، والرجل بيختار واحدة يقدر يكون معها أسرة. الحين صار في شروط مختلفة، إن أنا أبي واحد يفهمني يشبهني، وهذا مو شيء سيء بحد ذاته، إن الواحد يبي شيء حد يشبهه ويفهمه، تطور صحي من ناحية، بس من ناحية أخرى هو تحسين رفع يعني سقف التوقعات العاطفي صار عالي جدا ومو واقعي، إن ما في حد كامل عشان أنت تتوقع إن خصيص، يعني علاقاتنا الأخرى مو كاملة، صداقاتنا، علاقاتنا بأهلنا إلى آخره، بس مثل ما يقولون إحنا يعني نسعى we make it work، نشوف طريقة إن إحنا نحصل التوازن. بس شو معنى في هذه العلاقة بالذات إحنا نبي العلاقة تكون مثالية وكاملة ومختلفة، والشخص يكون يعني من كل النواحي كامل.
0: طيب، إيش أبرز الشروط اللي يضعها الشباب حالياً، يعني غير الأمور اللي ذكرتيها؟ يعني مثلاً حد من الشخصيات، من المشاهير يعني، من الممثلين في الخليج، أعزب، قلت له يا أخو كمل نص دينك ويلا توكل على الله. قال لي أم سعيد لو تجيبين لي وحدة أنا أقعد معاها على الأقل ربع ساعة، ما بقول لك ساعة، ربع ساعة، ما تخليني أشعر بالملل منها ولا ثانية، أنا من بكرة بتزوجها. شوفي الطلب.
1: شفت شو رأيك أنت في التوقع هذا؟ منطقي؟
0: طبعا غير منطقي، يعني
1: بس
0: لا،
1: تعرفين
0: يعني لازم أنت بتنتقدها في شيء. إذا أنت تبي واحدة يقول لي أنا أبغيها لفتاتها حلوة، مرحة، كلامها جميل، تعرف تقلب بين الجد والمزح، مطلعة، حنونة، في
1: لا
0: نفس
1: إله
0: الوقت
1: إلا الله.
0: يعني يبغي مجموعة إنسان في شخص واحد.
1: بالضبط، وهل هو أصلا عنده هذه المواصفات يعني؟ فهي تحسينها شروط تعجيزية نوعا ما. بس إذا نجي على موضوع الملل، ترى يعني البشر تغيروا في توقعاتهم حتى بالنسبة للاستمتاع والملل، لأن السوشيال ميديا وطريقته والطريقة اللي بنوا فيها مواقع التواصل الاجتماعي تخلي الإنسان يحس، يعني علميا مخك يحس إنه هو محتاج كل ربع ساعة دوبامين، لأن المقاطع الصغيرة هذه القصيرة السريعة تعطيك الإفكت هذا السريع.
0: صح
1: فهو لهالدرجة صارت توقعاتنا إحنا إن البشر يتصرفون مثل مواقع التواصل، إن هي تسوي له ريلز طول الوقت.
0: كأنها سكتشز حياتنا صارت، كل شوية
1: إيه
0: شيء غير، كل شوية شيء غير.
1: صح
0: طيب يعني أنا حين مثلا أنا عندي شباب في سن زواج، تمام هزار، أبوهم يقول لهم يلا شدوا الحيل، نبغى نفرح، يعني
1: شو يقولون؟
0: بعده بعده تو الناس، هذا ردهم بعده بعده. يعني أنا تو صديقي زميلي متزوج يقول تحمل وبتندم وأصبر وحياتك بتصير مش ملكك، ملك للآخرين وإلى آخره، يقول يخلوني أتردد. هل تعتقدي المجتمع كذلك المحيط فيهم سواء بنت أو ولد وما يشوفون أصلاً في ترى في
1: نماذج
0: نماذج بيرفكت، يعني أو
1: ايه
0: خلينا نقول زواج ناجح
1: صح، يعني
0: حتى
1: وحتى اللي
0: بمعايير
1: تلاحظين
0: بسيطة، يعني يخليهم يقولوا
1: صح
0: ليش يعني أنا أعيد نفس
1: حط نفسي
0: التجربة.
1: بهذا الموقف.
0: م-م-م-م.
1: صح اعتقد في طبعا دور كبير على المجتمع، ان بس نرجع مرة ثانية للتوقعات الغير منطقية. يعني ما في شيء في الحياة 100% مثالي او سيء طول الوقت، هي الحياة فوق وتحت، والزواج ترى نفس الشيء فوق وتحت. بس في يعني في هذا التوقع أحس عند الشباب اليوم إنه لازم يكون مثالي ولا خلاص بلاها.
0: تحسي الموضوع المادي شوي خلى البنت تأجل موضوع الزواج تعتقدي؟ لأن الحين
1: إن هي صارت مستقلة يعني.
0: مستقلة ماديا، وبعدين حتى إذا بتتزوج متوسط رواتب الشباب حاليا كم؟ يعني يبقى عنده 700 ريال، تقول كيف أنا بعيش مثلا ب 700 ريال؟ إيش تردي على هكذا يعني أفكار أو يعني
1: شوفي
0: تساؤلات تدور في ذهن البنت؟
1: هذا يعني بدون شك من الأشياء اللي ممكن يخلي الأشخاص يأجلون أو الحريم يأجلون فكرة الزواج. خطر في بالي هذاك اليوم في واحدة قالت لي إن أنتي يعني شلون قاعدة تسوين كل اللي تسوينه وأنتي أم وعندك عيال، شلون قادرة يعني توفقين بين كل هالأشياء؟ قلت لها إن في يعني رحلة زواجي فترة طويلة في الوسط يمكن 8 سنوات تقريبا أنا ما كنت أسوي ولا شيء، يعني كان دور الأمومة عندي أهم دور، فطبيعي إن الواحد يعني يغير بين أدواره. بس موضوع اللي خطر في بالي سبحان الله أنت تذكرينه اليوم، قعدت أقول إنه لو كان الرجل الشاب يحصل دعم إذا زوجته قررت إنها تنجب مثلا، إنها تجيب عيالهم يكونون أسرة، هو يحصل دعم مادي مثلا مضاعف، بدل ما هي تشتغل بدل ما هي تحصل راتب وهو راتب، هو يحصل راتبين، وهي تكون مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن يعني الأسرة. أنا أتوقع أن في وايد بنات راح يوافقون، فهو العبء المادي حقيقي يعني ما نقدر إحنا نتهرب منه. بس نرجع ونقول مو هو أساس الزواج. يعني لو الشخصين متزوجين، خليني أنا أسأل سؤال، أنت شنو تتوقعين السبب اللي يخلي معظم الزواجات تفشل؟
0: ما عندهم تحمل ومقارنات سوشيال ميديا، وما عندهم قيمة لمفهوم هذه المؤسسة. يعني هذه مش مكان أنت داخل تستثمر
1: أبي
0: فيه
1: أغير رأيي.
0: فلوس، أو إني أنا بتزوج عشان والله يسفرني وأطلع وأروح على راحتي ومع صديقاتي. لا، هذا طرفين متزوجين اتفقوا حتى يبنوا بيت وينجبوا أولاد، يساهموا في خدمة المجتمع ويكملوا نص دينهم إلى آخره،
1: بالضبط
0: استقرار نفسي واستقرار اجتماعي وامتداد للأسر كذلك. لكن للأسف
1: بالضبط
0: الحين أغلب حالات الزواج، يعني لما أنا أسأل أوه معقولة كل ذيك المخاسير اللي خسرتوها على الزواج، انا راح كذا في بالي، لانه الزواج مكلف هزار. خلينا نتكلم بجد، من شبكة العروس الى تفاصيل العرس الى
1: مكلف مكلف، حتى لو الواحد
0: مكلف
1: يبي يقتصد
0: مكلف
1: مكلف.
0: مكلف جدا، وما استمر الزواج تزعلي يعني انه ليش، ايش السبب؟ فاهمين الزواج بطريقة خطأ،
1: بالضبط،
0: هل
1: هم
0: احنا
1: شيئين.
0: نخطأ لانه ما ربيناهم صح، ما فهمناهم ايش يعني الزواج، ولا
1: أنا أعتقد هو
0: ايش؟
1: شيئين، صح، هو
0: تفضلي.
1: شيئين، إن مفهوم الزواج يعني لازم يتصحح، وأنا أتوقع على مستوى يعني وطني، مو على مستوى فقط أسري، يعني حتى في المدارس لازم يبدون يتعلمون. عالمنا تغير بسرعة في آخر 30 سنة 20 سنة، اللي قاعد يشوفونه أو يعيشونه عيالنا غير عن اللي إحنا عشناه
0: صحيح.
1: بسبب مواقع التواصل والكم الهائل من المعلومات اللي هم يتعرضون لك اليوم. فلازم يكون في يعني تدخل سريع، عرفتي، ان الواحد يفهم ايش الهدف، مثل ما انت قلتي شنو قيمة هذه المنظومة اللي انت تدخلها. الشيء الثاني، الدراسات اللي سووها عالميا على موضوع الزواج وليش يفشل لها علاقة بالقيم، وبالضبط يعني يأتي من القيمة، ان قيم الشخصين تكون مختلفة تماما، فالواحد لما ما
0: واحنا
1: يعرف
0: ايضا اختي هزار نحتاج لدراسات مجتمعيه خليجيه
1: هذا
0: عمانيه،
1: ينقصنا ينقصنا
0: لان احنا
1: ينقصنا
0: كل
1: بشدة.
0: الدراسات حتى اللي انا اقراها في البرنامج دراسه في اوروبا في امريكا
1: أجنبية،
0: في
1: صح؟
0: دراسات اجنبيه لا تمط لواقعنا احنا الاجتماعي ولا الديني ولا الاخلاقي ولا المادي باي صله ابدا.
1: صح، من أهم الأشياء اللي المفروض نستثمر فيها بصراحة اللي هو موضوع الدراسات والتطوير.
0: طيب الحين أنا أتمنى أنه من خلال هذا اللقاء شوية نغير رأيهم، نخليهم يدخلوا في مشروع الزواج، أن تبتدي خطوة، يعني كل شيء بالأمور بتتسهل وبتتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كان بالفعل في ود ورحمة وتفاهم فيما بينكم.
1: 100%
0: ايش
1: صح.
0: تنصحيهم؟ ايش تقولي لهم؟ انا يعني يعز علي اني انا اشوف البنات للحين جالسين، ليش؟ مثلا تقولي خالو راتبه واجد ضعيف، كيف احنا بنعيش؟ يا اختي خذوهم فقراء يغنيكم الله، يعني الارزاق بيد الله سبحانه
1: فعلا،
0: وتعالى،
1: وانت اكيد مر عليك
0: ليش
1: شخصيا يعني قصص
0: يفكروا
1: اللي
0: دائما
1: ناس يعني
0: بالامور المادية؟
1: ان في ناس تغيرت احوالهم الماديه فعلا لما نووا على قولتك، ان الواحد ينوي ورب العالمين يدبر الامور. ف اعتقد ان احنا لازم يعني كل واحد يسمع البرنامج، كل ام فينا لازم تبدا في البيت، لازم تبدا تفهم يعني عيالها من قبل لا يصيرون في سن الزواج، ان هذه طبيعة الحياة، هذه يعني سنة ديننا احنا، وما نقدر احنا نسوي نفس او نصير نفس المجتمعات الغربية لان مو احنا. فهم كل ما اجلوا لان توقعاتهم ان عادي ان مثلا الغرب سووه واحنا ممكن نطبق بنفس
0: حتى سن
1: الطريقة.
0: الزواج جدا تأخر، احنا اياميها عاد في المدرسة كل واحدة ممتلكة تتخرج
1: صح.
0: تتزوج على طول، يعني سن الزواج تأخر جدا، يعني تفكر ان هي تتزوج البنت، انت خلي الولد، البنت في الثلاثين تفكر يمكن ها انها تتزوج، ليش
1: بس هاي
0: تنتظر فارس؟
1: مو طبيعة البشر ولا سنة الحياة يعني.
0: ينتظروا ما زالوا فارس الأحلام.
1: بالضبط، هذا اللي قلت لك انه هو في شوية خيال ورومانسية في الفكرة. بس خلينا حتى نجي، اذا قلنا ندى ان في اثنين قرروا ونووا وخلاص اتزوجوا، اول كم سنة تكون صعبة لان في توقعات غير طبيعية، يعني ان الحياه راح تكون ان هذا الشخص راح يعوضني عن كل مشاكلي. بس هو مشروع مشترك، يعني لازم الاثنين يكونوا واعيين ويفهمون ان اهم شيء لانجاح يعني هذه المنظومه الحوار ضروري، خاصه اذا بنقول احنا ان معظم مشاكلنا الحاليه في الزواج ماديه. ضروري ان احنا من البدايه نكون واضحين، ان هو يكون واضح من البدايه ان انا هذا دخلي وهذا اللي اقدر اصرفه على كذا، الأسبوع الماضي كنت مع واحدة، ما أدري تعرفينها ولا لا، اسمها رانيا الخصيبي، هي مستشارة مالية، يعني السايد
0: أعرفها
1: اسمه
0: رانيا،
1: الدور.
0: استضفتها مرة حتى، أيوة في البرنامج.
1: فرانيا كانت تقول إن يعني هي تنصح جدا إن الأزواج الجدد يقعدون معاها ويخططون، بس إحنا عندنا بعد ما مو بس ما في وعي، في خجل من الموضوع، إن الريال يحس إن لا، إن هو المفروض يعني يكون مسؤول عن كل هذه الأمور، فما يدخلها ولا يعطيها تفاصيل إلى أن يتورطون مثلا، أو إلى أن هي تحس نفسها مضغوطة فتقرر إنها هي تتركه. بس الحوار وايد ضروري.
0: أصلا شيئين الواحد ما يقول لك هما، يعني يذكرهم يكون صادق لما يذكرهم، كم حسابك في البنك أو كم مدخولك وكم عمرك. خلينا من هذا الكلام. هنا عندي رسالة من أبو أمير الهاشمي يقول: سبب عزوف الشباب وفشل الزواج، البنت تريد عيشة مثالية اللي تشوفها في التواصل الاجتماعي وترهق الزواج بمتطلبات لعدم الإمكانية. وجهة نظري، تزوج وانت في البداية قادر تصرف على البيت، لأنه إذا تعمل الزوجة وانت راتبك بسيط لمصروفك فقط أو لا تعمل، فأنت مسير وليس مخير إلا من رحم ربي. هنا بعد عندنا يقول، هذا ما في سؤال لكن بعدين أنا بقرأ رسالتك عليه. طيب الحين يعني في بعض الشباب على سبيل المثال يقول لك: أنا دام إني أنا قادر أصرف عليها، أنا ما أريدها تشتغل، أنا أبغيها تقعد في البيت وتربي أولادي. إيش رأيك في هذا الكلام؟ هذا بعد أنا أشوفه يعني طلب في وقتنا الحالي، طلب صعب، يعني أغلب البنات يسعوا للاستقلال المادي. هزار،
1: هو ضروري، وأنا يعني كأم لأربع بنات أقول لك إن أنا وجهة نظري وايد تغيرت. فضروري إن إحنا نخلي بناتنا عندهم القدرة والمهارات إن هم يستقلون ماديا. بس نفس الشيء الأمهات، وإنتي أدري يعني، يمرون بمرحلة اللي هل هي قادرة توازن بين الأشياء كلها؟ إذا هي قادرة كان بها، يعني أهم شيء ما تقصر في الأهم اللي هو التربية.
0: صح،
1: فكل واحد وقدراته وكل واحد ومرحلته يعني يختلف.
0: طيب احنا الحين كيف نخلي الشباب والبنات يتزوجوا بهذه الاشتراطات المادية اللي مثل ما نقول يعني تكسر كاهل الزوج؟ مثلا قبل شوي أنا جاني مسج حد يسألني من الإمارات، من المعارف، يقول لي: مسعيد، كم يكلف الزواج عندكم؟ يعني أنا حسبتها كده في مخي في راسي، لأني أنا أسأل وأروح الأسواق وأعرف أسعار
1: والله كم
0: الذهب.
1: طلع كم طلع
0: أنا حطيت يعني قلت له 35 وطلوع. هزار، 35 وطلوع، بين الشبكة، بين حفلة الزواج، وبين إنه
1: صح، والمهر
0: مهر،
1: والسفرة والشقة.
0: أيوة، أنت شوفي تكاليف الليلة الواحدة كم بتكلف، وين بيسكنوا، وين بيسافروا، وين مهرها، وين هذا. أقل شيء قلت له يبتدي ب 35. قال لي عيل حد راسل لي، قال لي: أنا دفعت 8000 وشليت حرمتي. قلت له: والله فيه، ما أنه ما في، لكن هل البنات الحين بيقتنعوا بإني أنا بعطيش 8000 ومنها مهرك ومنها شبكتك ومنها حفلة العرس اللي بتسوي وبتجري بتسكني عند أهلي، بتوافقي بهال 8000؟ أنت إيش رأيك من خلال الاستشارات اللي تجيكي؟
1: اوكي، بعطيك يعني نقطتين. الاولى ان نرجع مره ثانيه على موضوع الوعي، والمشكله هني ان حتى لما يعني يعزم الشاب انه خلاص بيتزوج، يعرقلونه بالطلبات هذه. ففي دور كبير يعني ان الوعي يصير للاهل مو بس للشباب. بس خلينا نشوفها من وجهة نظر البنات. المشكلة صارت المقارنات، أعتقد أن كل واحد عايش حياة افتراضية، عرفتي اللي إحنا نشوفه ترى على مواقع التواصل. يعني هم يبينون لك المقطع المثالي من العلاقة، عرفتي؟ بس الكواليس ما حد يشوفها، ما حد
0: صح
1: يعرفها.
0: صحيح
1: فاحنا قاعد نقارن يعني، قاعد نقارن بشيء مو منطقي. انت قاعد تقارنين كواليس حياتك بمقتطف مثالي لحياة شخص آخر، وطبيعي تحبطين. فأعتقد الوعي مهم من كل النواحي يعني، وإن إحنا نبدأ مع عيالنا في البيت، وبطريقة أو بأخرى يكون جزء من المنهج صراحة يعني. الوعي والصحة النفسية تكون جزء من المنهج عشان الواحد يقدر يعرف يدير علاقاته.
0: والقناعة لازم نعلمهم موضوع القناعة. يعني أنتي تبغي يعني تتزوجي عشان تحصلي فلوس ولا عشان أنتي تساهمي في
1: صح،
0: بناء
1: صارت هذه
0: أسرة؟
1: الفكرة. صح
0: أيوة،
1: صح
0: يعني البعض
1: صارت
0: يقول
1: هذه
0: لا، أنا
1: الفكرة.
0: عشان حد يصرف علي، حد يسفرني، يدلعني إلى آخره.
1: ترى أقول لك، يشوفون في شريك الحياة هذا اللي هو يعني سوبر مان اللي راح يحل كل المشاكل. وإذا إحنا بندخل أو بنبدأ هذا المشروع بهذه الطريقة، هو أكيد مشروع راح يفشل يعني.
0: من بداية فاشل هم يشوفوه.
1: صح
0: دام انه مدخولة 700 ريال، لان هذا المتوسط الريج عندنا
1: كأنها هي تقديم على وظيفة، تعرفين؟
0: بالضبط. صدقتي والله،
1: الأوفر هذا ما
0: جبتيها
1: راح
0: من
1: آخذه، ما
0: الاخر،
1: يناسبني.
0: جبتيها من الاخر. اي والله هذا الاوفر ما يناسبني، انتظر اوفر افضل يجيني، بغض النظر عن التوافق الفكري، الثقافي، الاجتماعي حتى. هذه من النقاط اللي وايد ضرورية انكم تاخذوها بعين الاعتبار. انت مع ان الام تبحث شركة حياة لابنها ام لا؟ اخر سؤال.
1: ما أحس أن فيها مشكلة، لأنه ما في يعني مثل ما يقولون معادلة مثالية. يعني ما كل الدراسات اللي سووها ما بينت والله أن الزواج مثلا عن حب أفضل، أو أن الزواج عن طريق الأهل أفضل. في النهاية هو التوافق، يعني توافق القيم أهم من الاثنين، فما أحس أنه يأثر يعني.
0: تنلام الأم بعدين إذا الاختيار ما طلع على حسب
1: طبيعي
0: مزاج الولد. الله يعين، الله يعين.
1: طبيعي، الأم تنام في كل الأحوال.
0: لكن احنا نرجع نقول أهمية التأسيس في العائلة الوحدة، في الأسرة. الأب قلت كلمة كذا على عيالك، خذوهم
1: صحيح
0: فقراء
1: صحيح
0: يغنيكم الله، والله الولد زين ودين وخايف رباه وبيستر وبيسوي
1: بالضبط
0: وبيجيب،
1: صح،
0: يعني شوي شوي بتكبروا مع
1: مئة
0: بعض.
1: في المئة هي من كل الجهات يعني. يعني أعتقد إحنا متفقين أنا وأنتي إنه هو من كل الجهات يعني، على مستوى الأمهات إن من البداية تبدأ تفهم عيالها شنو هذه المؤسسة. ثاني شيء إن هي تكون واعية كفاية إن ما تحس إن الزواج هذا يعني معناه إن استقلال مادي لجميع العائلة عن طريق هذا الزواج. عرفتي، إحنا راح نطلب اللي نبيه وراح نصرف اللي نبيه. فالأم دورها مهم، الأب مثل ما أنتي قلتي دوره مهم، والبنت والولد لازم نفس الشيء، الوعي إن كل واحد فيهم
0: احنا
1: يكون واعي.
0: حتى بعض الالتزامات يفترض انه نتحرر منها، انه كل التكاليف على الزوج. يا اخي هذه الحفلة مشتركة، فيها عروس وفيها عريسة، عريس انتو شيلوا مثلا اذا كانت العائلة غير قادرة وتريد شيلوا معازيمكم، واحنا بنشيل معازيمنا ويكون العرس مشترك،
1: حلوة هذه الفكرة، حبيتها
0: صح ولا لا؟
1: حبيت الفكرة.
0: اي يعني انت بتعزمي لي، بتعزمي ادفعي. يعني احنا كم عندنا، يعني لما انا كنت اخذ افكار، يعني اقل فندق عندنا الشخص تقريبا 1000 كم،
1: 20
0: 25،
1: يمكن.
0: 25 وطالع، ما في اقل. يعني تدفعي على كل شخص بتعزميه 25 ريال.
1: أقول لك شيء ثاني اللي أحسه يعني مزعج في الموضوع كله، إن الشخص اللي دافع وهي وياه اللي عرفتهم ما يستمتعون بهذا اليوم،
0: أيوة، وخاصة
1: بالنسبة
0: عاد
1: لهم ما في
0: المعرس
1: متعة.
0: يجي نص ساعة يجلس ويروح.
1: وحتى هي مو ماكلة من الصبح وقاعدة متضايقة يعني.
0: صحيح والله، بس اللي يستانسوا الأهل أكيد، لأن هذه ليلة أيضا استثنائية وما تنسى. لكن مثل ما ذكرت لازم شوية يعني إحنا هذه العقليات تتغير، نرضى بالبساطة، ويا حبذا حفلة بسيطة تجمع بين الأهل وخلاص يسافروا ويستانسوا، ما له داعي كل هذه المصاريف اللي تنصرف. من غير يعني ما أن الناس تقول والله صرفوا ودفعوا إلى آخره، إلا يطلع والله يا هزار. ما آخر عرس حضرته الناس دافعة دافعة دافعة، يعني أنت تعرفي لما تروحي عرس وتعرفي كم مصروف عليه. بعدها بيوم أنا كنت في كذا تجمع نسائي، حتى صوت الفنان قالوا
1: انتقدوه.
0: انتقدوه وقعد ينشز. أنا قلت لهم زين والله أعطيتوني هالأفكار عشان أولادي ما
1: عشان
0: أسوي لهم
1: احطهم
0: عرس، أنتم ما معزومين.
1: فعلا فعلا. ندى، اذا في شيء بس اخير اقول لك شيء
0: تفضلي تفضلي.
1: يخطر في بالي، ان من الاستشارات اللي تجي يكون دائما سؤال البنت او الولد، ان هل هذا يعني مقبلين على الزواج، او في يعني نيه، او في شخص متقدم لهم او هم يبون يتقدمون للشخص، يقولون يعني يسالون ان انا ابي اعرف اذا هذا الشخص هو اللي راح يخليني سعيد دائما. بس في مشكله كبيره في هذا السؤال، إن ما في حد ممكن عنده هذه القدرة الخارقة إنه يخليك سعيد دائما. السؤال اللي ودي إنكم تسألونه إذا كنتوا يعني توكم متزوجين أو بتختارون شريك الحياة، إن هل هذا الشخص ناضج بما يكفي إنه هو يتعامل مع خيبات الأمل اللي أكيد طبيعي راح تصير في الحياة. ف
0: وشخص يسمعك، شخص في
1: بالضبط،
0: لغة
1: نقدر
0: حوار،
1: نتحاور
0: في
1: بالضبط.
0: شخص. يعني أنا دايما أقول لهم أخذوا الشخص اللي تحطيه سند وتحطيه ظهر، وأنتي صح وكل الناس خطأ حتى لو قدامهم، شخص يخاف عليك، حنون عليك،
1: بالضبط، انه ما راح يأذيني، انه
0: ما
1: ما راح يأذيني.
0: بيأذيكي. يعني واحدة قاعدة أشوف في السوشيال ميديا حتى كانوا متداولينه، أنه كتبت رسلت رسالة لخطيبي أنه سيارتي عطلانة، أوديها بنفس الصناعية ولا أنتظر أخوي يمر علي؟ قال لها وديها بروح اشتو ما شي زحمة. قالت فسخت خطوبتي منه. ليش؟ قالت لأنه كان المفروض هو اللي يوديني، ما يخليني أنا أخذ دور الرجل وودي سيارتي للصناعية. أنا أشوف كلامها صح ومنطقي جداً.
1: بالضبط. شوفي، يعني ممكن انا وانت نشوف كلامها صح، وهني يجي دور شنو، ان انت لما تختارين الشخص، كل شخص يمر عليك راح يكون فيه يعني عيوب او اخطاء، طبيعي، وانت نفس الشيء. بس يمكن في شيء ندى ما تتحمله ابدا، مثل هذا الموقف او هذه، ما اتحمله. مثلا عندي خطوط حمراء معينه انا ما راح اتحملها،
0: وصح
1: بس في اخطاء
0: كلامك،
1: انا
0: ويمكن حد غير
1: اتحملها.
0: يشوفها عادي، يعني
1: بالضبط.
0: ايش
1: فإن
0: المشكلة؟
1: أنت اختاري الشخص اللي أنت تقدرين يعني تتحاورين معه، تتقبلين أخطاءه، أو عرفتي ما تكون ثقيلة عليك،
0: ايوه صح صح كلامك.
1: عشان يعني تنمو العلاقة، أو أنها تصير يعني يصير في توازن بينكم.
0: لأنه في حد غير بيشوف هذا الموقف أنه أوه والله واثق فيني وعارف أن شخصيتي قوية،
1: حلو،
0: يشوفوه
1: صح
0: بمنظور
1: صح
0: آخر
1: صح
0: غير
1: صح
0: عن إحنا
1: بالضبط.
0: الرومانسيين. هزار، أنا وايد شاكرة لك هذا اللقاء، والوقت مر بسرعة والله من غير ما نحس. شكرا
1: شكرا
0: جزيلا،
1: لك.
0: وإن شاء الله في ميزان حسناتك كل ما قلتيه في البرنامج، إن شاء الله الناس بالفعل تسمع وتستفيد وتطبق. شكرا يا
1: جميعا
0: حياتي،
1: إن شاء الله،
0: شكرا شكرا
1: جميعا.
0: جزيلا. كانت
1: شكرا
0: معنا،
1: لك، يعطيك
0: تسلمي
1: العافية.
0: حبيبتي، كانت معنا هزار الزجالي، هي اختصاصية نفسية، وتكلمنا عن اختيار الشريك. فاصل سريع ونرجع نتكلم عن نهائي كأس العالم اليوم.

0: تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم بعد تقارير تفيد بأن الفيفا يعتزم تمديد الاستراحة بين الشوطين إلى من 25 إلى 30 دقيقة لإقامة عرض فني ضخم في خطوة أثارت نقاش واسع بشأن تأثيرها على جاهزية اللاعبين خاصة داخل معسكر إسبانيا. بحسب التقارير يشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين جاستن بيبر، شاكيرا، مادونا، فرقة البيتس وبورنا بوي وغيرهم قبل انطلاق المباراة وأخرى خلال الاستراحة. رغم أن تنفيذ الخطة يطلب موافقة حكم المباراة، تشير التقارير إلى أن الفيفا أنهى ترتيباتها التنظيمية، ويأتي ذلك بعد تجربة مشابهة في نهائي كأس العالم للأندية حيث مددت الاستراحة لإقامة عرض فني ما أثار انتقادات رغم عدم تأثيره على نتيجة المباراة. ومن المنتظر أن يعلن الفيفا قريبا التفاصيل الرسمية وسط استمرار الجدل حول إدخال عروض ترفيهية مطولة إلى أكبر مباراة في عالم كرة القدم. طيب، كم سيتقاضى نجوم العرض النهائي لن تكون المواجهة بين إسبانيا والأرجنتين وحدها حديث العالم في هذا النهائي؟ أيضا مثل ما ذكرنا فترة الاستراحة اللي تعتبر المرة الأولى في نهائي المونديال، رغم ضخامة الأسماء المشاركة فإن هؤلاء النجوم لن يحصلوا على أي أجر مالي مقابل عروضهم بعدما وافقوا على المشاركة مجانا ضمن مبادرة إنسانية مشتركة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة جلوبال سيتيزن. يهدف العرض اللي بيستمر 17 دقيقة على ملعب ميت لايف إلى دعم صندوق عالمي لتطوير التعليم مع خطة لجمع 100 مليون دولار لمساعدة الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى تخصيص دولار من قيمة كل تذكرة للنهائي لصالح البرامج التعليمية. وبذلك يتحول عرض الاستراحة من مجرد فقرة ترفيهية إلى رسالة عالمية تجمع بين نجومية الموسيقى وشعبية كرة القدم لخدمة هدف إنساني. إذن على طرف الملعب يقف ليونيل ميسي قائد الأرجنتين اللي يسعى لإضافة مجد جديد إلى مسيرته الاستثنائية، وعلى الطرف الآخر لامين يامال النجم الشاب اللي يمثل طموح جيل إسباني صاعد يحلم بالتتويج العالمي. حجزت إسبانيا مقعدها في النهائي بينما واصلت الأرجنتين مشوارها بتجاوز إنجلترا لتضرب المنتخبان موعدا في قمة تجمع بين خبرة الأبطال وحماس المواهب الجديدة. يعني الحديث يدور أنه هل الجيل الجديد أم الخبرة هي التي سوف تتوقع. وقبل أن تحسم هوية بطل كأس العالم، تكشف الأرقام أن المواجهة بين إسبانيا والأرجنتين ليست فقط صراع كروي بل معركة اقتصادية بين جيل شاب عالي القيمة ومنتخب يعتمد على خبرة نجومه. تتفوق إسبانيا في بورصة اللاعبين بقيمة سوقية تبلغ 1,681,000,000 دولار، متقدمة بفارق ما يقارب 745,000,000 دولار عن الأرجنتين التي تصل قيمة تشكيلاتها إلى 953,600,000 دولار. $1,935,600,000. يعكس الفارق اختلاف فلسفة بناء المنتخبين. في اللاروخا تراهن على جيل شاب يبلغ متوسط عمره 26.7 عام، بينما يعتمد التانجو على مزيج من الخبرة والشباب بمتوسط أعمار يصل إلى 29.1 عام.
1: أرجنتينية الكرة ليو ميسي، من هنا ميسي حاول يمر من أمام جيت سبينس، خليت له الاتساع، رجعت الخلف، هاي كرة صعبة التسديدة وجول. با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با إنزو فرنانديز. الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديدة على الجهة اليمنى.
0: يتصدر لامين يامال قائمة أغلى لاعبي النهائي بقيمة سوقية تبلغ 228,000,000 دولار و 800,000، يلي بيدري 171.6. في صفوف الأرجنتين يبرز جوليان ألفاريز، كانت صح كذا ساميهم، مليون بل 114 مليون و 400 ألف دولار، وفرنانديز 102 مليون فاصلة 900 ألف، مارتينيز 97 مليون و 200 ألف. ليونيل ميسي لم يعد الأعلى سعرا في سوق انتقالات اللاعبين بسبب بلوغ 39 عام، فإنه يبقى الأعلى قيمة من الناحية التجارية مع عوائد سنوية ضخمة تجعل استثناء خارج حسابات السوق التقليدية. في الوقت اللي الناس يعني متحمسة لهذا اليوم، ليش يرفض رئيس الأرجنتين حضور نهائي كأس العالم؟ اختار الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي طريقا مختلفا إذ قرر عدم السفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة مواجهة الأرجنتين وإسبانيا، مفضلا مشاهدة المباراة من القصر الرئاسي في أوليفوس. السبب ليس سياسيا أو بروتوكوليا بل يرتبط بما يصفه بالحظ، فالرئيس الأرجنتيني يتمسك بطقوس خاصة منذ بداية البطولة حيث يشاهد مباريات منتخب بلاده من المكان نفسه وبرفقة شقيقته كارينا ميلي، معتقدا أن تغيير الروتين قد يؤثر على نتائج الفريق. لم يتوقف الأمر عند مكان المشاهدة، كشف ميلي أنه سيرتدي خلال النهائي السترة السميكة الخاصة بشركة النفط الأرجنتينية، وهي السترة التي ارتداها في مباراة سويسرا قبل أن يربط بينها وبين فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-1 بعد التمديد. شو قال؟ أنا لما لبستها سجلوا علينا هدف، ولما فسختها لما فسخها ولما رجع لبسها لا، يعني هم اللي فازوا، هو يعتبرها تميمة حظ. ويعني في الوقت نفسه بيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك الإسباني فيليبي مع زوجته وعياله في نهائي بالفعل يجمع بين المجد الكروي والطقوس الغريبة خارج الملعب.

أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر نهائي كأس العالم، فقد حطمت الأرقام القياسية بعد اعتماد الفيفا نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في المباراة النهائية، لترتفع الأسعار الرسمية إلى 32,970 دولار للمقاعد المميزة، فيما بدأت الفئة الرابعة بدأت من 2030 دولار للمقعد. وفي سوق إعادة البيع كما نسميه احنا سوق السوداء، بلغ متوسط سعر التذكرة حوالي 11,272 دولار، بينما وصلت بعض المقاعد القريبة من أرضية الملعب إلى 38,000 دولار، وسجلت أعلى العروض المتداولة نحو 215,000 دولار، مع ظهور عرض استثنائي لبيع تذاكر مقابل مليوني دولار. ويرجع الارتفاع الكبير إلى الطلب العالمي الهائل ومحدودية المقاعد في ملعب ميت لايف واعتماد التسعير الديناميكي، لجانب غياب سقف لأسعار إعادة البيع، ما يجعل نهائي مونديال 2026 الأغلى من حيث تكلفة الحضور الجماهيري في تاريخ البطولة. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم، نقرأ شوية رسائل ايضا وصلتنا في الختام. علي النجادي يقول: الزواج ليس اول قصة بل اخرها، كثيرون يظنون ان الزواج هو بداية الحكاية، لذلك ينشغلون بالبحث عن الشريك المناسب وتعلم مهارات التواصل ومعرفة الحقوق والواجبات، لكن الحقيقة ان الزواج ليس بداية القصة بل هو اخر فصولها، فهو الثمرة التي تكشف الرؤية التي يحملها الانسان عن الحياة وعن نفسه وعن آخر وعن الله. لهذا لا يمكن أن نبني زواجا متماسكا بعقل لم يبني أو لم يبين رؤيته بعد، فكل إنسان يدخل في الحياة الزوجية وهو يحمل منظومة فكرية كاملة وإن لم يكن واعيا بها. هذه المنظومة هي التي تحدد كيف يرى شريك حياته وكيف يفسر المواقف، كيف يفهم الحب والحرية والعدل والحقوق، وكيف يتخذ قراراته عند الخلاف. الله عليك يا علي. يقول: رأيكم عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج ليس قضية فردية فحسب، بل قد يتحول إلى تحدي اجتماعي واقتصادي إذا استمر لسنوات طويلة، فاستقرار الأسرة هو أساس استقرار المجتمع، وكلما تيسرت سبل الزواج انعكس ذلك إيجابيا على مستقبل الوطن وأجياله. يقول: يا حظ أعراس الغرب، المهر خاتم، القاعة في سحد حديقة، المعازيم الناس اللي في الشارع، يا حلو البساطة. أبو هاني أهلا وسهلا فيك أخي الكريم، شكرا جزيلا، شكرا لكل من تواصل ويانا، وأنا أعتذر إذا بعض الرسائل ما قريتها، لكن وقت برنامجنا انتهى، أرجع وألقاكم من غير شر إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمنتصر بالله بن محمد العمري، وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: ذات موضوعاتنا إذاعة الشباب مونديال 2026.
1: أعتقد بأن نهائي كأس العالم 2026 من خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني إلى حد ما هما أفضل المنتخبات من الناحية الجماعية بشكل عام في عدة نقاط. لما نأتي على الترشيحات خاصة بالنسبة لحضوري هنا في هذه البطولة وحضوري لعدة مباريات المنتخب الأرجنتيني الذي يلعب وكأنه في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين بحضور جماهيري دائما ما يفوق 60 ألف مشجع أرجنتيني في الملاعب، وبالتالي هذه الجزئية أحيانا تخدم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، ستتسبب إلى حد ما بضغط كبير على لاعبي المنتخب الإسباني. أتوقع المنتخب الأرجنتيني هو أقرب من ناحية الفوز وتحقيق هذه الكأس بالنظر إلى عدة نقاط، لكن يبقى أن المنتخب الإسباني هو أحسن منتخب من ناحية الانضباط التكتيكي، وبالتالي هي جزئية مهمة جدا في كرة القدم، وهي الجزئية التي تغلب عليها بشكل جيد لدى المنتخب الفرنسي. وبالتالي المباراة حسب رأيي 51% للأرجنتين مقابل 49% لإسبانيا، وتبقى هي كرة القدم مفتوحة أكيد على كل احتمال.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026
1: مباراة الأرجنتين وإسبانيا، مباراة لالبي سيليست ولا روخا، مباراة الأحلام، نهائي كبير، لافيناليسيما، بيج ماتش كرة القدم العالمية. صراحة غير ممكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع النتيجة النهائية لهذه المواجهة. المنتخب الإسباني بالتيكي تاكا، المنتخب الإسباني بالاستحواذ على الكرة، المنتخب الإسباني كلهم يصنعون الخطر، كلهم ينشطون فوق أرضية الميدان بنظرية اللامركزية. المنتخب الأرجنتيني بالجرينتا، بالحرارة، بالقوة، المنتخب الأرجنتيني بالعزيمة الفولاذية فوق أرضية الميدان، لاعبوه يمتازون بقوة كبيرة بدنية تؤهلهم لقلب نتيجة أي مباراة وأمام أي منافس مهما كانت قوته وحجمه في كأس العالم، وشاهدنا هذا الأمر في عديد المباريات. صراحة مباراة قوية، ميسي من جهة، لامين يامال من جهة أخرى، إنسو فرنانديز من جهة، رودري من جهة أخرى، صراحة مباراة داخل مباراة بين عديد اللاعبين. كوكوريا أيضا اللي لم يسبق لأي لاعب في كأس العالم وأن راوغه منذ أول مباراة في المونديال، هل سيراوغه ميسي ويراوغ المنتخب الإسباني معه؟ سوف نعرف هذا بعد النهائي. إبراهيم حنيفي، إعلامي جزائري.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: يعتبر وصول المنتخبين الاسباني والارجنتيني الى نهائي كاس العالم امر مستحق تماما بناء على الاداء المبهر والمسار القوي لكلاهما في البطوله، حيث يمثل النهائي صراعا كرويا استثنائيا بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. اسبانيا قوه تكتيكيه ودفاع حديدي، حيث لم تستقبل شباك سوى هدف واحد في جميع المباريات الماضيه. الارجنتين واصلت اظهار شخصيه البطل بحسم المباريات في الدقائق الاخيره، وبلغت النهائي للمره الثالثه في اخر اربع نسخ كاس عالم. فإذا فرضت مباراة تعتمد على الاستحواذ والإيقاع السريع فكفة تميل إلى أسبانيا، أما إذا تحولت المواجهة إلى صراع تكتيكي ونجحت الأرجنتين في تقليل المساحات واستغلال خبرتها في إدارة التفاصيل فإن فرصها في حسم اللقب ستكون كبيرة. هاني البشر، إعلامي سعودي.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت للمرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، والوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مونديال 2026.
5: سير يا طويل العمر, سير سير يا طويل العمر, سير.
4: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال, مونديال, مونديال.
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026, البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: يمشي يتقدم ويرزب الهدف الأول. 1-0 إسبانيا, 1-0 لاروخا, 1-0. والسيناريو اللي سألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه واللغة اللي كلمتكم وبديت بها, كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتدخل في سكور يا كيليان؟ هذا مكان بانتظار ما سيكون, أنت في ورطة هذا حتما.
8: إسبانيا تواصل اكتساح, يمشي الاستحواذ للماتادور وما كنت تتوقع.

انزو فرنانديز صاروخ تسديد على الجهه اليمنى، اعطوا الناس كاروني هو يبكي، اعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من انزو فرنانديز. الارجنتينيون عادوا عدلوا النتيجه وسيفوزون اذا وصلوا بهكذا ريتم. نعم المدرب توخيل اقحم المدافعين في العشر دقائق الاخيره فدفع الثمن بهكذا الشكل. هاي الكره وهاي اللعبه، اللعبه من هنا ميسي مش متسلل مش متسلل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام حياكم الله معنا، ونحن طبعا نقترب من المشهد الختامي لمونديال 2026، المونديال الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. اليوم راح يكتب الفصل الأخير من هذا المونديال ومعرفة من هو بطل هذه النسخة. هل هو المنتخب الأرجنتيني الباحث عن اللقب الرابع، أم المنتخب الإسباني الباحث عن النجمة الثانية في مباراة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة والتشويق الكروي، بانتظار أكيد عشاق كرة القدم لمتابعة هذا النهائي المنتظر اليوم الساعة 11 بتوقيت السلطنة. وختام هذه المباريات، 103 مباريات انتهت، بانتظار ختام هذه المباراة حتى يكتمل العدد إلى 104 مباراة.
1: بانتظار المباراة الأهم أكيد. في الساعات القليلة الماضية سمعنا الكثير وقرأنا الكثير من الترشيحات والتي طغت طبعا على كثير من وسائل الإعلام العالمية، والأحاديث كانت مستمرة عن المنتخب الذي سيتوج بهذا اللقب بين الشباب بأمال وحماسه طبعا، وخبرة ميسي وزملائه طبعا في المنتخب الأرجنتيني، والحديث كان مستمر عن ما يملكه الفريقان من إمكانيات كبيرة في الحقيقة، تعطي مؤشرات كبيرة على أننا سنشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين ومباراة مثيرة قد تمتد إلى سهرة طويلة.
0: بالضبط الليلة. واليوم مثل ما نعرف حسين، يعني مثل هذه النهايات المباريات الختامية تلعب على أجزاء بسيطة فقط، يمكن فيها الكثير من الحذر، لكن البعض يتوقع أنه ما راح نشهد يمكن ذيك المستويات الفنية أو مباراة فيها مستوى فني أو أداء فني، يمكن بحكم أنه نهائي ونهائي كأس العالم، جزئية بسيطة قد تنهي هذه المباراة، خصوصا إذا ما تقدم المنتخب الإسباني. وطبعا المنتخب الإسباني في هذه البطولة ما تأخر، على العكس المنتخب الأرجنتيني اللي نشاهد أنه يتعود أنه يتأخر ويرجع في آخر 10 دقائق، خاصة بعد الدقيقة 90 يرجع المنتخب الأرجنتيني.
1: لكن تذكر النهائي الماضي اللي شاهدناه مع
0: فرنسا،
1: فرنسا والأرجنتين ما كان في يعني موضوع الحذر
0: بالضبط،
1: طبعا
0: خالف كل السيناريوهات.
1: أحيانا الرغبة تطغى على الحذر، والرغبة الكبيرة بين لاعبي الفريقين في التتويج بكأس العالم ربما تطغى على الحذر، وهذا ما نتمناه نحن كمشاهدين محايدين. نتمنى نستمتع بمباراة حلوة تليق بنهائي كأس عالم تتجه إليه الأنظار هذا المساء بعد أيام قضيناها مع هذه البطولة، ومن خلالها طبعا ربما عاش العالم أحداث جميلة على وقع هذه البطولة، بطولة كأس العالم. شفنا الكثير منها، فيها من الأحداث على مستوى المستطيل الأخضر، شفنا الكثير من القصص الإنسانية بالضبط الملهمة خارج المستطيل الأخضر، كلها طبعا تصب في أن هذا التجمع العالمي الكبير بات يتعدى حدود ملعب

0: قال بغينا مطعم نتغدى فيه ما حصلنا يعني في
1: نيويورك قصدك ولا في الدوحه؟
0: نيويورك.
1: نيويورك زحمه حتى المطاعم الباكستانيه.
0: هي حتى المطاعم الباكستانيه كلها
1: زحمه
0: ما شاء الله. المطاعم الارجنتينيين ترسل مكان مره يعني بمد النظر
1: على مد البصر. نعم
0: نقول ساعات وسيطلق الحكم الصافره الاخيره التي ستعني تاريخ جديد.
1: تاريخ
0: يعني صافره بتاريخ جديد.
1: صافرة بتاريخ جديد. نعم
0: مكتوب باللون الإسباني أو بالألوان الأرجنتين.
1: الألوان الأرجنتين.
0: فهيا ننتظر الإثارة.
1: الأرجنتين في المشهد الختامي طبعا الباحثة عن كتابة الأمجاد ومعادلة الرقم المسجل بعدد الألقاب بين إيطاليا وألمانيا برصيد 4 ألقاب. والمنتخب الإسباني الطامح طبعا لمعانقة المجد مرة أخرى بعد 2010.
0: نعم
1: حديث كبير أكيد وإياكم مستمعينا الكرام من خلال تواصلكم على الواتساب واتصالاتكم. نعرف أجواءكم اليوم في متابعتكم لنهائي كأس العالم، كيف راح تكون الأجواء، وين راح تشوفوا المباراة، توقعاتكم، آراءكم، كل ذلك أكيد من خلال تواصلكم معنا في الحلقة قبل الختامية من برنامجنا مونديال 2026 مع صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الشملي. وبعد الفاصل إلى آخر أخبار مونديال 2026.
2: مونديال 2026.
3: يعتبر وصول المنتخبين الإسباني والأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم أمر مستحق تماماً بناء على الأداء المبهر والمسار القوي لكلاهما في البطولة، حيث يمثل النهائي صراع كروياً استثنائياً بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. أسبانيا قوة تكتيكية ودفاع حديدي، حيث لم تستقبل شباك سوى هدف واحد في جميع المباريات الماضية. الأرجنتين واصلت إظهار شخصية البطل بحسم المباريات في الدقائق الأخيرة، وبلغت النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نصف كأس عالم. فإذا فرضت مباراة تعتمد على الاستحواذ واللقاء السريع فكفة تميل إلى أسبانيا، أما إذا تحولت المواجهة إلى صراع تكتيكي ونجحت الأرجنتين في تقليل المساحات واستغلال خبرتها في إدارة التفاصيل فإن فرصها في حسم اللقب ستكون كبيرة. هاني البشر، إعلامي سعودي.
2: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
1: تفضل.
0: شكرا. إنجلترا تحرز المركز الثالث بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا في المباراة الأخيرة للمدرب ديدي ديشام بعد 14 عاما في المنصب. وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشام بدايو أوباميكانو ولوكاديني لتعزيز خط دفاعي بدا تائها وكاد أن يتسبب في خسارة ثقيلة للفرنسيين.
5: مسرحية يا جماعة، مسرحية. مهرجان هذا بيلينغهام، هذا بيلينغهام يختتم المهرجان ويؤمن على أسطورية جديدة وعلى رقم جديد. يختتم بيلينغهام مهرجان الأهداف.
1: قائد منتخب فرنسا كيليان امبابي يحطم الرقم القياسي للأرجنتين ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ب 22 هدفا، وذلك بتسجيله ثنائي أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. بذلك يتقدم امبابي بفارق 2 على ميسي الذي سيخوض الليلة المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني تواليا للأسطورة الأرجنتينية والثالث في مسيرته بعد عام 2014. كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 10 أهداف.
5: كرة من جديد إلى كيليان. يأتي التأكيد ليثبت المستحيل. أصبح اللحاق به مستحيلا في لحظة للتاريخ. كيليان ينفرد

0: بهدف كأس العالم تاريخيا متفوقا على ميسي.
1: فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقول إن خليفة مدرب المنتخب ديدي ديشان سيتم الكشف عنه قريبا وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة. وذكرت إذاعة مونتي كارلو أن ديالو أكد مرارا وتكرارا رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم نهاية الشهر الحالي. وينتظر زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم عام 98 دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدربا لريال مدريد في عام 2021.
0: طريق كيليان مبابي أمامية جميلة جدا من جديد باركولا باركولا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا مستحيل في عالم كرة القدم، لأنها المجنونة المستديرة المجنونة المستديرة. يصنع كيليان ويسجل باركولا باركولا لإعادة الروح. اصرخ من قلبك
2: من جانب شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدرب منتخب بلاده ديدي ديشان الذي جعل فرنسا تهتز حماسا حسب تعبيره في رسالة نشرها على منصة إكس قبل مباراة المركز الثالث في كأس العالم أمام إنجلترا. وكتب الرئيس الفرنسي: تطوى هذا المساء صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية. شكر ديدي ديشان على الانتصارات الأسطورية وعلى المشاعر القوية وعلى قيادتك منتخبنا لسنوات طويلة وجعلك فرنسا تهتز حماسا.
0: ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي. لا يغلقون الصفحة لا يغلقون الصفحة ويواصلون الحضور والإيمان، لا يرمون المنديل ولا يستسلمون ويقاتلون حتى اللحظة الأخيرة. انطلاقة أوباميكانو صناعة أوباميكانو ديمبلي.
1: بحضور عدد من ملوك ورؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة يسدل الستار اليوم على النسخة 23 من كأس العالم على ملعب ميتالايف بضواحي نيويورك عبر لقاء يجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين حامل اللقب في أول مرة في التاريخ يلتقي فيها بطل أوروبا مع بطل كوبا أمريكا في المباراة النهائية. وتخوض الأرجنتين النهائي السابع في تاريخها وهي تعول على أسطورتها ليونيل ميسي الذي يبحث عن رقصة الوداع في أبهى صورة عبر تتويج رابع لمنتخب بلاده والثاني تواليا، وهي تسعى لأن تصبح ثالث دولة فقط في التاريخ تنجح في الاحتفاظ باللقب بعد إيطاليا 34-38 والبرازيل 58-62.
0: الأرجنتين بسبع أرواح يفعلها إنزو فرنانديز، صاروخ تسديد على الجهة اليمنى. أعطوا الناس كاروني هو يبكي أعطوا الناس كاروني هو يبكي بعد هدف التعديل من إنزو
2: فرنانديز. من جانبها تبحث إسبانيا عن إضافة نجمة ثانية بعد أولى تاريخية عام 2010 وهي التي لم تستقبل سوى هدف واحد ولم تتأخر في النتيجة مطلقا خلال هذه البطولة، فأصبحت أول منتخب تتلقى شباك هدفا واحدا في سبع مباريات ضمن نسخة واحدة من كأس العالم. وطبعت الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية مسيرة المنتخب حتى النهائي، وهو ما تجلى بوضوح في الفوز على فرنسا بطلة عام 2018 ووصيفة البطل عام 2022 بثنائية نظيفة في نصف النهائي.
0: ويرسبال الهدف الأول 1-0 إسبانيا 1-0 لاروخا 1-0. والسيناريو اللي تسألت فيه والسيناريو اللي حددتكم فيه وكاللغة اللي كلمتكم بديت بها، كيفاش سنرى فرنسا وقت اللي تتأخر في سكور يا كيليان؟ هذا ما كان.
2: و
1: ولا تحمل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا قيمة اللقب العالمي فحسب، بل تعيد أيضا إحياء واحدة من أكثر المواجهات ندرة بين كبار منتخبات كرة القدم. وتكشف الأرقام عن تقارب لافت بين المنتخبين، إذ حقق كل منهما 6 انتصارات بينما انتهت مباراتان بالتعادل. ولا يقتصر التوازن على النتائج بل يمتد إلى الأهداف أيضا، بعدما سجل المنتخب الإسباني 19 هدفا مقابل 18 للأرجنتين. وبين تاريخ متوازن ومواجهة مونديالية وحيدة تعود إلى 6 عقود ونهائي طال انتظاره، يدخل المنتخبان ملعب ميتلايف في واحدة من أكثر المباريات ترقبا في تاريخ مواجهاتهما.
0: لعودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين، أرجنتينا أرجنتينا 3-2. يا ميسي يا ميسي، يا مجننهم يا ميسي، يا معذبهم يا منقذهم يا ملهمهم، سي سي الأرجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو.
2: السلطات الأمريكية تفرض حظرا جويا فوق محيط الملعب أثناء المباراة مع إبقاء مقاتلات F-16 في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب نشر قناصة على أسطح المباني المحيطة ومشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة الأمنية الاتحادية والمحلية ضمن أعلى مستوى للتأمين المعتمد للفعاليات الخاصة في الولايات المتحدة. فيما أكدت السلطات المحلية في نيويورك على أن الجماهير ستخضع لعمليات فحص دقيقة على بوابات الملعب. وأكد أندرو جوليانيا المدير التنفيذي للفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن الخطة الأمنية الخاصة بالنهاية تفوق من حيث الحجم والتعقيد الإجراءات المتبعة، تضاهي التدابير الأمنية التي ترافق حفلات تنصيب رؤساء أو خطاب حال الاتحاد أو الكونغرس.
0: والهدف الأول 1-0 للمنتخب الإسباني. منتظر جدا نتيجة الضغط. لامين يامال يدخل تاريخ كأس العالم بهدفه الافتتاحي في المونديال. لامين الذي سيكون في يوم من الأيام برتبة الكبار مارادونا ونازاريو داليما الفينومينو رونالدو وكريس.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سين سين سين سين سين سين يا طويل العمر. سين سين يا
3: طويل العمر. سين 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: كله نظر قول أرجنتيني. أيوة يا لالي
7: يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي
6: يا لالي يا لالي يا لالي
8: أبو حامد.
6: لا ينوك يا أبو حامد. أبو حامد أربعة مالنا أربعة.
8: أوكي أوكي. والله.
9: اسمح
8: لنا أبو حامد يا غبار.
6: أبو حامد.
8: لا
7: ينوك يا أبو حامد.
6: لا ينوك
7: يا أبو حامد.
6: هذا أرجنتين ما يبكيني.
7: هذا الأرجنتين ما يبكيني.
6: إلالي
7: إلالي إلالي.
6: أنت بكر بس ميشيل معلوم حتى مونغالي معلوم. أنا معلوم أقول لك. بس انا مش انا مش انا مش انا مش مقاطع الاعلام ركب مش انا الارجنتين عيونك ايوه
8: لا الارجنتين يعني ما عيوني انا ايه
6: انا مش الارجنتين اقول لك
8: اقول لك بطل فهد يا عيونك ولا هنت ايوه
6: ايوه مش فهد بطل عيونك انا اقول لك بطل عيونك
8: شكرا يا زيفول
6: اسمع اسمع اسمع بطل عيونك اسمع انا وش كلام بطل عيونك اسمع انا وش كلام
8: ها
6: ايوه هذا نمونه ارجنتين دي نمبر 1
8: انت واحد حب كلام هذا
6: ارجنتين قدام هف الكاس ان شاء الله كاب كبير حصل
8: بعدين انت كيف حفله وايش سوى ترتيب
6: اوه حفله كبيره اقول لك مره
9: اول شيء يصير سيم سيم بيت مال فهد سوي جرين جرين
8: ايوه
6: والله انا معلوم انت معلوم وين بيت مال هو
8: لا لا
6: انا معلوم انا روت انت بيت مال هو وقفه سايكل مني وقف فين بيت كرين كرين لين صبح صبح أنا صبح صبح أنا ركّب كرين كرين هو ما يري النوم خلي هو معلوم من أرجنتين
10: ويرسبان يعمل عرضية والهدف الأول 1-0 للمنتخب الإسباني منتظر جدا نتيجة الضغط لامين يامال يدخل تاريخ كأس العالم بهدف الافتتاحي في المونديال لامين الذي سيكون في يوم من الأيام برتبة الكبار مارادونا ونازاريو داليما الفينومينو رونالدو وكريس وليونيل ميسي لامين يامال أول أهدافه في البطولة 10 دقائق الهدف الافتتاحي في كأس العالم 2026 للمنتخب الإسباني هربة عدم تقدم للدفاع متأخر سعود عبد الحميد

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اكيد بانتظار انطلاق صافرة بداية نهائي كأس العالم 2026، النهائي الذي راح يجمع بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية في مواجهة تحمل الكثير اكيد من المستويات الفنية. المنتخبين طبعا وصلوا الى هذا الدور بعد مشوارهم في الادوار دور المجموعات وبعدين الادوار الاقصائية، وراح تكون هذه المواجهة الثانية فقط بين اسبانيا والارجنتين في كأس العالم. كان اللقاء الاول بين المنتخبين أقيم طبعا في دور المجموعات بمونديال 1966 وانتهى بفوز الارجنتين بنتيجة 2-1، لكن الصورة طبعا تغيرت بعد مرور هذه السنوات حتى فوقت إسبانيا في المواجهات المباشرة بعدما حققت الفوز في 3 من آخر 4 مباريات أمام الأرجنتين مقابل خسارة واحدة، جاءت بنتيجة كبيرة كانت 4-1 في مباراة ودية جمعت المنتخبين، تمكن فيها المنتخب الإسباني تحقيق هذه النتيجة الكبيرة في عام 2010. وآخر لقاء طبعا بين المنتخبين انتهى بانتصار تاريخي للإسباني بنتيجة 6-1 في 2018، وهي واحدة من 5 مباريات فقط في تاريخ الأرجنتين التي استقبلت خلالها 6 أهداف في مباراة واحدة. طبعا النهائي الحالي هو أول مواجهة تجمع بين بطل كوبا أمريكا الحالي وبطل أوروبا الحالي في نهائي كأس العالم.
1: نعم، إذن نحن بعد حوالي 2:30 تقريبا ننتظر صافرة بداية النهاية السطر الأخير لهذا المونديال الكبير، فننتظر طبعا أن بعد ذلك تتحول هذه البطولة إلى جزء من التاريخ.
0: نعم،
1: وسنتذكرها جميعا بحكم أنها أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخب، لأول مرة تقام في 3 دول أيضا، هذا العدد الهائل جدا من اللاعبين والمنتخبات المشاركة والجماهير التي حطمت الأرقام القياسية بالحضور في المدرجات. يختتم الليلة طبعا بعنوان وحيد يبقى في التاريخ، هو من سيسجل الانتصار والفوز والتتويج باللقب.
0: لكن المشهد الأخير، نعم،
1: إسبانيا طبعا تطمح لتحطيم الرقم القياسي لأقل عدد الأهداف التي يستقبلها منتخب متوج بكأس العالم إذا ما نجحت في الفوز. طبعا يشترك في هذا الرقم حاليا كل من فرنسا 98، إيطاليا 2006، وإسبانيا 2010، واستقبلوا 2. طبعا ما زالت إسبانيا
0: حتى الآن هدف واحد،
1: إسبانيا هدف واحد، وبالتالي من الممكن أن تحطم هذا الرقم. في المقابل منتخب الأرجنتين استقبل 7 أهداف خلال النسخة الحالية، والشيء المؤشر السيء أنه آخر منتخب نجح في بلوغ نهائي كأس العالم رغم استقبالها أكثر من 6 أهداف كان منتخب البرازيل في مونديال 98 لما تلقى الخسارة الثقيلة أمام فرنسا
0: في النهاية،
1: زيدان وربع يعني بثلاثية نظيفة في هذه المباراة الكبيرة. نعم، والليلة الصعبة على البرازيليين والسعيدة على يومها كان إيمي جاكي طبعا مدرب المنتخب الفرنسي الذي نجح في تتويج فرنسا بأول نجمة مونديالية في هذه الفترة. ونحن ننتظر اليوم ماذا سيحدث في هذه المباراة بعد هذا الحديث الكثير والعناوين والحبر الذي سال والأحاديث التي تناولتها الاستوديوهات. كل ذلك سنبقى بانتظار ما سيترجم داخل
0: أرضية الملعب.
1: يا سلام سلم،
0: ويا مساء الخير.
2: يا مساء النور،
0: حياك يا ابو منصور.
1: ابو منصور، انت وين ايامك؟ وين من زعلك علينا؟
2: مساكم الله بالخير، كباتنا يا اخي.
0: حياك الله.
1: حياك الله يا ابو منصور،
0: غبت عنين عنا غيبه.
1: يا مرحبا يا مرحبا. طلع البرازيل شويه ما
2: موجودين غيابات المجال للشباب مره يعني.
0: بارك الله فيك.
1: من طلعت البرازيل شوية حسيتك ما يعني ما واجد يعني ما
2: لا موجودين لكن نتابع
0: اليوم الله. اليوم ترتيبات العزبة غير في النهائي.
2: اليوم خلاص اليوم النهائي، وكل شيء مرة الشباب وجزاهم الله خير، كل شيء مرة مجهزين الأمور كاملة.
1: عاد
2: اليوم العشاء ترى بتكون الساعة 10.
1: العشاء قبل المباراة؟
2: خلاص.
1: عشان ما يشغلكم شيء وقت المباراة.
2: عشان ما يشغلنا شيء، عشان بس نحط ريح لري ونشوف.
1: زين، والعشاء عبارة عن ويش يعني؟
2: عن كل شيء اليوم.
1: كل شيء.
0: اليوم وجبات مفتوحة.
2: اليوم
0: متنوع اليوم.
1: بوفيه يعني.
2: اليوم مفتوح. مرة.
1: يا سلام، لا تقول لي هذيك الأكلة موجودة.
2: كل شيء موجود.
1: مرة.
0: مسالة مسالة.
2: اليوم مرة أنا الحين مرة الساعة 9:30 إن شاء الله أكون في العزم.
1: الحين انت يعني ابو منصور كل ما الحين اسمع صوتك اسمح لي اتذكر مصاله وبراته ما اعرف ليش
2: موجوده موجود موجود موجود
1: بس انت عندك مصاله حبار يا اخي ما تحصلها وين مصاله حبار هذا
0: ما تحصل غير في مصيره
1: هذا ماشي غير مع ابو منصور
2: اليوم مار اليوم اليوم اليوم مسكاله الصينيه عامر اليوم
1: انزين
2: من من من عيوش من براطه
1: اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب عاد البراطه الحاره هذا البراطه الحاره ذي
2: البراطه الحاره والمصاله مع الحبار تقول لك اني والكبسه وتقول لك اني والامور كلها اليوم مره
1: وسميكات شويه سميكات
2: موجود موجود سميكات
1: يا الهي يا الهي
0: جواك. من البحر على الجمر
1: يا اخي انا متغدى من وقت
2: عمار جزاهم الله خير متحركين
0: انت بتهضم لي انا جوعان ها صح
1: متغدى من وقت يعني جوعان ابو منصور جوعنا
0: جوعت يا ابو منصور
1: يا اخي ابو منصور وهل بيحضر عندكم يعني انت قلت لي بيحضر انت برازيلي
2: يحضروا اليوم معنا كلهم الاغلبيه صراحه يشجعوا الاسبان اليوم
0: ها آه. مع حصوب الارجنتين
2: اليوم يشجعوا الاسبان الاغلبيه وفيه وفي ناس تشجع الارجنتين في محبين للارجنتين
1: وش توقع يعني
2: اليوم عاد قالوا بنضرب العشاء اليوم من الساعه مره 10 يكون خلاص يعني 10 ونص 11 الا ربع لاني لا علي من
0: خلاص بعدين نتيجه المباراه يمكن تردهم على الاكل بعدين
1: هي لان بعدين بعدين بعدين ما تنسى ابو منصور اذا ارتاحت البطون تتفتح العيون
2: عاد عاد مرة عاد من بعد اليوم من بعد البطولة عاد بنمارس الرياضة بنلعب كورة خلاص
1: ايه عبد الله بصراحة ابو منصور كم زدت يعني في هذه البطولة انت على هالحال
2: والله ابو علي قلت بصراحة وقت 8 كيلو 9 كيلو
1: ما شاء الله
2: صراحة ما
0: اكل ليل 39 يوم اكل فجر
1: بالله عليك الساعة 2 ضربوا لي
2: بعد ما اضرب العشاء كان الحمد لله مشكلة عشاء كثير يعني الساعة 12 11 ممكن
0: 12 هي بعد المباريات يعني تفرضت على الواحد
1: وبعدين ابو منصور ترى المباريات تخليك تجوع شويه يعني تحتاج شويه
2: افطر مخوخني اخر شيء عاد
1: هي افطر نعم من هذا فارق التوقيت تعب
2: روح لاني ما عرفني مباريات في دار تفوت غير عاده الحين في الايام عاد المباريات تكون حلوه الساعه 11 رمت مباراه امس الساعه 1
0: هي امس بعد 10 اهداف
2: هي 10 اهداف
0: زين ابو منصور انت تشوف وين البطوله رايحه الختام اليوم
2: والله البطوله انا اقول الاسبان
1: الأسبان.
2: الأسبان. الأسبان عناصر شابة فيه شباب.
1: تالين
2: بطولة اليورو. وصح إن الأرجنتين لكن نقول راح الأسبان. ولو إني مشجع غير اللي يفوز أبارك له.
1: يعني أنت تشوف أعصاب باردة اليوم؟
2: أنا أعصاب باردة عشان أتعشى وخلص وحط لي على ريل وقعدت أشوف.
1: يا سلام
0: تعبنا.
1: بعد يبغى لك تحلي.
2: هم لا المتعصبين الضاربون وأنا جالس أتابع.
1: أيوة وشاي أحمر في دينك.
2: شاي أحمر موجود.
1: يا سلام سلام.
2: موجود وجالس.
1: أيوة انتبه بعد عن يزيد كيلو مرة اليوم.
2: لا خلاص عاد إن شاء الله عاد مسوين النية إن شاء الله من عاد من بعد بكرة ورا باكر عاد إن شاء الله نمشي.
0: يعني ثاني.
1: يمكن بعد الجو شوية بدأ يتحسن ها.
2: لا الجو طيبة.
1: يعني زين حل المشي
2: لا لا المشي مرة إن شاء الله على شاطئ الظهرية
1: الظهرية
2: ايه
1: هلا هلا
2: عدني العيقة وعدني الظهرية
1: يا سلام سلم يا سلام سلم
2: وعاد حطيني المسي عليك
0: بارك الله
1: خليك زين خليتنا نسمع صوتك
2: يا أخي سمحوني عادي
1: لا بالعكس انت اسمح لنا يعني خذينا راحتنا معك وانت أخ عزيز يا أبو منصور
0: الله يسلمك إن شاء الله
1: جزاك الله خير بالعكس معرفة طيبة وفرحتنا بسماع صوتك قبل إحنا لا نختم باك البرنامج يعني
2: أحسنت الله يحفظكم يسر
1: الله يا أبو منصور جزاك الله خير من المستمعين الطيبين المميزين حقيقة أبو منصور
0: مشارك دائم طبعا أبو منصور
1: ورسم الابتسامة على المستمعين وكثيرين سألونا عنه صراحة أبو منصور وبروح الطيبة الحلوة كذي مثل بقية المستمعين طبعا
0: أكيد كلهم خير
1: لكن عاد مشكلته يقول لك اليوم ما شجع حد جالس في النص
0: استمتع اليوم
1: حكم اليوم
0: اليوم هو في البار
1: هي والله هي والله
0: أنا محمد
1: نعم اليوم محايد
0: اليوم محايد
3: بكوني بورو بورو يرسم كرة عرضية على القائم الثاني وحده كوكوريا بالرأس صعبة على الهدف الثالث الهدف الثالث من أوير زابال 3-0 في 23 دقيقة هنا نتحدث على انهيار 3-0 للمنتخب الإسباني تعادل كابو فيردي كان من الواضح أنه ستكون له عواقب
1: يغني ولدهم
0: ترى طربن
1: طربن
4: من داخل القلب هو اللي مطلوب.
5: ها
4: من داخل القلب هو اللي مطلوب التانجو من القلب باغينة.
5: حلو. أنا ما يخاف
0: هيدور ودوار
4: من داخل القلب هو اللي مطلوب.
5: هي
4: أحلى سلامي لمشعلنا من الهدابي سعد دوم يبعث له التانجو بسط بسطة نعود وهذه شهادة علي واجب.
5: أها
4: التانجو بسط بسطة نعود وهذه شهادة علي واجب.
5: معودة سوى سوى إعصار التانجو سوى.
4: نبارك للأخوة
5: قلي صعودة طيح.
0: هذا رسالة شو اسمه؟
5: يعني تهدئه
0: تهدئه
5: قبل الموعد المنتظر.
4: أنا والله على رغبة شخصية إن أباهما التانجو.
0: هي من القلب أنت باغنهم
5: من خاطرك.
4: باغنا أقول لك من القلب من داخل القلب هو اللي مطلوب. التانجو من القلب باغنا. أنا باغنا يوم يقول يتغنون التانجو والتانجو بتاخذ البطولة مع منتخب يعني ما داخل مستوى. شوف المتدور سول الإسباني يحب المنتخب المتوهج يحبني قابل المنتخب المتعطش
5: المتعطش
0: المتوهج. على 7-2-4-4-2-0-0-9-3 ولدك شخص إسباني تتعدد الجنسيات وتختلف الثقافات ولكنك ستصاب بعدوى إسبانيا أما في البداية العمر أو في منتصفه لا مفر من أن تتمنى لإسبانيا أن تعشق منتخبها يكتب عليك ذلك رغما عنك. إن كنت لا تفضل ذلك تذكر دائما أن إسبانيا تملك أعظم نادي في تاريخ كرة القدم وأن المؤسسة الأكبر في تاريخ اللعبة تنتمي لهذه الدولة. نعم عن ريال مدريد أتحدث إسبانيا ولا شيء آخر. العدوى وصلت لنا الآن فاموس لاروخا على خاطر النجادي صادق حسين اتصلوا اليوم في سيفول خلوه يتكلم.
5: نحن ننتظر اتصاله هو ترى هو اللي يتصل.
0: أيوة
5: على 2-4-6-9-8-1-5-1 يا سيفول أخذ ما أعرف عنه هو اليوم كنا شوية يجهز نفسه على المباراة اللي
0: اتصل
5: كما ذكرنا طبعا توقعاته اللي تميل للإسبان أكثر أغلب توقعات كلها تروح للإسبان.
0: نعم
5: نوجه تحية للزميل خالد البداعي حياك يا أبو سيف.
0: حياك يا أبو سيف متابعنا.
5: يعني ما أعرف يمكن نص نص
0: نص نص
5: شكله ينتظر.
0: ما أعرف اليوم تصوب إسباني ولا صوب الأرجنتين إلى وين
5: ما أبغى أقول يعني لكن أشك أنه صوب الأرجنتين يعني. لكن ما أبغى أقول يعني
0: بعدك ما تقول بعدك كذا ما قلت
5: اعتقد يحلمون الحين شو بالي وش دخل
0: ما اعرف
5: وهو خالد البداعي يميل على الارجنتين. انت وش ارجنتيني
0: انت ارجنتيني اليوم
5: بعد يقول ارجنتيني من بيونس ايرس ما بس يميل وبرشلوني بعد زين خبرتنا ما كنا نعرف من كتالونيا خلاص ما باقي شيء. و حياك يا عدنان.
6: يا هلا ومرحبتين.
0: حياك يا عدنان.
6: يا هلا فيكم.
5: جاهز اليوم جاهز؟
6: جاهزين اليوم جاهزين؟
5: جهزوا البشت؟
6: جاهز ما للبشت جاهز.
5: يا سلام سلم يعني الأرجنتين فايزة ورايحة.
6: مرة أنا قايل لك من قبل قلت لك إحنا ماشيين خطوة خطوة.
5: بتودونا أشواط إضافية وسهرة ولا نحط
6: ما سمعتك.
5: يعني بنروح اشواط اضافيه وسهره طويله ما مخلصنا صراحه النسهر اذا بتخلصوا اموركم من قبل لا تجلسون تتاخروا اثنين وبعدين ترجعوا لنا بعدين متاخرين يعني اذا تبغوا تخلصوا خلصوا من البدايه
0: ايه
6: مخلصينها في 90 دقيقه
5: لا ينزل لا يعني يعني الحين هو لازم يسجل عليكم اول شيء
6: ترى هذاك الادوار السابقه
5: ايه
6: كنا فاتحين مجال انه لازم يسجلوا علينا
5: تفروحه
6: ايوه لكن
0: عشان تردوا انتم بعدين
6: نهائي لحسابات أخرى.
0: ها أنتوا بتتقدموا يعني. أنتوا بتبدوا بهم.
6: المقابل إسبانيا. هذه أهم مباراة. أبغى أشوف ميسي يلعب سجل أهم مباراة.
5: لازم يسجل إذا بغى يكون هداف ترى. مبابي راحة.
6: خلي هداف ما مو من هداف أهم شيء نفوز على إسبانيا ليش؟
0: أهم شيء الكأس.
5: ليش؟
6: ليش؟ لأن عشان ما يقول البرشلونيين برشلونة شلت كأس العالم.
5: آه.
0: نقطة على السطر.
6: وأنا مدريدي ما لا لا لا ما يصير.
0: يعني لو ما يشجع مدريد.
5: أيوة نعم.
6: ما يصير.
5: نعم نعم
6: الأرجنتين اليوم شال الكاس شالتنا،
5: لكن يقول لك الأسبان يعني ما يتسجل عليهم مشكلة أهداف يعني شوف
6: خلي ما علي نظر. قبل واحد قال فرنسا جاية جاية، قلنا له إن شاء الله بنضربه مقلي، هو ما راح يوصل حتى النهاية، ضربوا سوق قبل مقلي.
5: يا سلام سلم، تخيل ان نسبة الفوز يقولك مع نافوينتي مع منتخب اسبانيا 76% في 49 مباراة خسر في مباراتين بس، ومن 37 مباراة ما خسر للآن، يعني بغى يروح بعد 38 عشان خلاص يروح على الرقم القياسي
0: ينفرد.
5: أكيد. ينفرد نافوينتي.
6: انا بقول لك شيء،
5: تفضل
6: الدفاع الاسباني الحين عنده خلاص ثقة كبيرة ان احنا اقوى دفاع وما حد سجل علينا، بس البرغوث قال
5: نزيل سؤال الحين، تحس عدنان ان الضغط على البرازيل على وش يا البرازيل على اسبانيا يا مال ولا الارجنتين ميسي اكثر؟ احس الضغط شوية على ميسي وربعه
6: اكثر الضغط، انا بقول لك على ميسي
5: وعلى
6: المنتخب الارجنتيني كان يمكن الحين اكثر عن 90% من الكرة الارضية مع اسبانيا،
5: أكثر من 90% من الكرة الأرضية
6: مع إسبانيا وأنا 10% الأرجنتيني، بس هذه العشرة
5: من وين جبت هذه الإحصائية يعني؟
0: هذا من عنده. إذا هذه العشرة بالمية وش بتسوي لكم؟
6: أتغلب 90.
5: أها
6: أتغلب معالك.
5: ومن بيسجل عندكم الأهداف اليوم؟
6: والله أتوقع ميسي، وأتوقع بعد هذا اللاعب اللي يلعب أتلتيكو مدريد
5: الفاريز.
0: يعني بعد ما واحد
5: اثنين
6: ما يكفينا واحد عن الأرجنتينيين.
5: 2-0 ولا 2-1؟
6: 1-1 3-1 النتيجة،
5: 3-1
0: ومع اسبانيا
6: ميسي 2
5: هاي عشان يصير هداف ما يستوي بعد. ايه
6: انا مكلمينه البارحة قايل له جولين لازم تجيبين.
5: اها وقال لي خلاص تم زهلها، قال لي زهلها
6: جماهير عمان كلهم ان الجولين انا جايبني.
5: يعني خلاص لو الحين ما
0: نبشرهم
5: يعني ما نشوف المباراة
6: ما يحتاج. انت رايح اليوم شوف اذا حبيت تشوف المباراة
5: هي
6: جيب لك معك عصير مانجو حطه جنبك.
5: تانجو
6: انت بيك يقول هذا الجول الثاني ميسي والفريز يقول خلاص
0: انتهى المباراة،
5: عبارة من يجي الهدف الثالث انا بروح انام، ليش اسهر واتعب عمري؟
0: انتهى المباراة، ما تبغى تشوف تتويج وهذا اذا بغيت تشوف تتويج عشان شو اسمه
5: ما دام انك ذا سهل الامور
6: تشوف تتويج يجلس هنا، ما بغيت يعني تشوف المباراة بس ما تشوف تتويج، كل امور قولي على التتويج. خلي صحوك عند التتويج
5: ان شاء الله
6: باذن الله.
5: مشكور يا عدنان.
6: العفو عزيزي،
5: حفظك الله.
3: كرة خطيرة المنتخب الأرجنتيني، تلعب الكرة خطيرة والهدف الثاني للتانجو الألبي السليستي. أرجنتينا أرجنتينا بذكريات 78، بذكريات مونديال الأرجنتين، بذكريات الكامبيون ديل موندو. 2-1 في سقف المرمى، ميسي من ركنية.
5: هذا وين كان؟
7: برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام
8: يو سلام برنامج المونديال،
7: يو سلام يو سلام
8: برنامج المونديال.
7: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمان، صادق وحسن في الأمان وشملي خط الأمان، كلكم قولوا يا سلام
8: برنامج المونديال،
7: كلكم قولوا يا سلام
8: برنامج المونديال،
7: برنامج المونديال بنودع البرنامج، كلكم قولوا يا سلام يا سلام يا سلام برنامج.
9: الو
7: فين المونديال؟ برنامج
9: المونديال وراك
5: يضحك. هذا مشكلة عندنا مذيع بسرعة يضحك، هذا مشكلته يعني.
7: وده خط الأمان، خط الأمان، وانتو في الميدان
5: قطع الودر، الودر قطع
7: وانتو مناكم التوفيق.
5: غيبنا مش علي يا اخي، غيبنا سمح لي
7: غيبكم
5: والله. يوم عندك واحد يضحك وايد مشكله، هذا يعني هذا شويه مشكله.
7: ويو سلام
8: ويو سلام برنامج المونديال،
7: يو سلام ويو سلام
8: برنامج المونديال،
9: نفس تانجو يا تانجو
8: هو الأرجنتيني بزعل الإسباني هذا الأرجنتيني
7: تانجو يا تانجو
8: هو الأرجنتيني
7: مع السلامة
8: حياك الله توصينا شيء مع السلامة يا مشعل
5: تكسر دايم تضحك تكسر البيت يعني تضيع تضيع الصوت يعني لا انا مضبطنها الامور
0: توازن لنا البيت ها
5: ايوه لكن غيبنا مش على المسكين يا خالد الو اقول لك السلام عليكم خالد البداع مره ثانيه يقول اذا راحت للامين ترى ولدنا ولا هي الثانيه لميسي يعني ما لكن ما اذا راحت يعني ما بيزعل يقول
0: اذا راحت لي شو اسمه
5: يعني اذا راحت للامين يا مال يقول حاطين رجل على رجل يعني هي ليه محمد شملي بكره الصبح بكره الصبح بتشوفه وقول له يا اخي ما بتشوفه
0: بعد عندك بعدك صغير يمين بعدك خليها لهذا
5: خليها عمك ميسي
0: خليها لعمي ميسي
5: وشعوركم يقول خالد شعوركم مع اخر حلقه ايش شعورك الاخ صادق
0: متخالط بين الفرح
5: يعني كوكتيل كوكتيل هم هناك مش على يسموه مخلوط
0: مخلوط ايوه لكن مودع يا اخي مودع مستمعينا يا اخي
5: ايام صراحه
0: مشيه طيبه مشيه طيبه كان
5: صار البرنامج جزء من يومنا يعني
0: طبعا
5: يعني مع المستمعين اللي هم طبعا الاساس في البرنامج من صادق
0: اجيبك
5: لينك محمد شمالي يا ابو سيف هدي شويه اللعب لان ابو صادق شويه حساس معني
0: ف
5: الجوهرة البرنامج يعني هذه
0: أبو تياغو عندنا بناخذ شوية رسائل ولا واصل
5: أحسنت يا أبو سيف جزاك الله خير يقول لكم ما قصرت ومشكور يا أبو سيف وجزاك الله خير على فكرة اليوم سامعنا في الإذاعة العامة حاط تعليق جميل عن يوم النهائي غلبنا فيه لا ما بصوت ما بصوت ما بصوت
0: إيش قال فيه
5: ما أتذكر لكن
0: شيء طيب
5: هي سمعته وانا مار كذا فاسال الشباب من وين ده الصوت طالع اسمع صوت عن المباراه النهائيه قالوا هذا خالد البداعي في الاذاعه العامه مبدع
0: مبدع
5: نسخه تاريخيه من كاس العالم اوليسي اللي قال عنه ايش محمد شملي فقاعه
0: قال عنه فقاعه اوليسي
5: ايوه تحت حطم الرقم القياسي التاريخي للأسطورة بيليه كأكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة بسبع تمريرات حاسمة. تفتح لك أبواب السانتياغو برنابيو يا أوليسي.
0: بعديش يعني بعد ما ودع المنتخب طبعاً.
5: إيه طبعاً هذا أرقام شخصية في النهاية ولكن.
0: يسجلها التاريخ طبعاً.
5: طبعاً ما في شك.
0: نروح شوي للرسائل على 7244200009 مساء الخير كابتن صادق وحسين والمايسترو محمد الشملي أول شيء حاب قدم لكم شكر والتقدير على هذا البرنامج الجميل مونديال حقيقة استمتعنا معكم وقضينا أوقات جميلة وممتعة برفقتكم أنتم ثنائي رائع بقيادة المايسترو محمد الشملي وللأمام دائما بإذن الله كل الشكر والتقدير كذلك جميع المستمعين الذين شاركوا في هذا البرنامج واتمنى لكم التوفيق والنجاح وطبعا رسالة طويلة من موسى وكل شكر لك والله خطوطنا وايد زحمة يا موسى مساء الخير صادق وحسين تابع بصمت والبث الحلقات بس حابة أشكر وجودكم الثنائي الفكاهي والمتبادل بينكم وبين المستمعين فيا رب نسألكم طول العمر نلتقي بسنوات القادمة بنفس الحماس وجمال الحلقات وصراحة برنامج ناجح 200 أم السير شكرا على تواصلك محمد الملاسي من السودان الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة في إذاعة الشباب جيل 2010 كان طفرة في وقتها فريق يدمج بين التيكي تاكا والقوة البدنية لكن الجيل الحالي ما يميزه أن لديه فكر كروي وتطور أكثر ما يميزه أنه يلعب على أفكار الخصم وهذا بعد آخر من تكتيكات الكرة هذا الجيل أرى في مرحلة سيكون أقوى من جيل 2010
5: هو ممكن يكرر طبعا هم خاضوا يعني كوبا عفوا اليورو كاس العالم اليورو هذه خاضوا اليورو دوري الامم والحين كاس العالم
0: وبرشلونه كان متوج يومها بعد
5: هي
0: وجوزيه مورينهو كان مدرب ريال مدريد من ضمن يعني الفترة. هي من ضمن بعض الأرقام المصادفة طبعا. زيد النويرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين وصادق اليوم ختامها مسكو الكاس أرجنتيني.
5: باكر نختم يا زيد وننتظر منك ننتظر منه طبعا الفنان زيد النويرة. نعم. يعني نعرف إن شوية عندك حقوق حصرية وكذا بس عطينا كلمتين
0: شوية
5: يعني
0: هي على النهاية.
5: هي باكر ننتظر منك.
0: عشان خاطر علي النجادي بعد.
5: عشان خاطر علي خاطر
0: النجادي.
10: جول ممكن يجي ممكن يجي. ما في جاي ما في هو ميسي ما في رجع ميسي جول. ثلاثة يوم ميسي كوبر ودي مشين بهات
5: اسمي فهد سوال أزمة نفسية ودي من شان فهد اليوم فهد سهران أكيد طبعا المرة. بناخذ مكالمة يقول محمد شملي تأخرنا على سلطان. مساء الخير يا سلطان.
11: مساء النور السرور
0: حياك الله يا سلطان.
11: مساءكم مرتاحين
0: الله يسلمك.
5: نرتاح لما نسمع هذه الأصوات الطيبة يا سلطان. حياك
11: في أي وقت
5: حفظك الله.
11: نسمعك أجواء طيبة أجواء يعني في المونديال مستمتعين وخاصة إذا كان عندك خط عندك مشوار عندك كذا تعيش الأجواء.
5: بارك الله فيك
0: يا سلطان.
11: حال المباراة اللي بعدها يعني هذه الأجواء الحين حفزك حال المباراة اللي راح تكون. فهمت كيف؟
0: هي نعم
11: مستمتعين جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك.
11: أنا ما أعرف إذا كنت أنتوا راح تسوي نفس البرنامج كأس الخليج أو كأس آسيا أو كذا ولا هذا خاص كأس المونديال. يعني ما شفنا كمان هذه الأجواء في كأس الخليج أو كأس
5: هو هذا البرنامج يعني بدا في 2010 المونديال 2010 واستمر في بعض البطولات مثل كوبا يعني كوبا امريكا وكاس الامم الاوروبيه خاصه لما تكون متزامنه تعطينا فرصه اكثر. نعم. يعني انه تعرف منتخبات هذه تتمتع بشعبيه كبيره في القارتين يعني
0: وكل بطوله يعني لها يعني
5: تغطيه خاصه
0: تغطيتها الخاصه يعني. نعم.
11: اكيد لكن مثل هذا البرنامج صراحه إضافة كبيرة إحنا بالنسبة لنا يعني مستمتعين.
5: بارك الله فيك إن شاء الله.
11: البرنامج.
0: بارك الله فيك.
11: نتكلم عن مباراة أنا طبعاً صرت فيك قبل مباراة إسبانيا فرنسا قبل الأرجنتين إنجلترا وتكلمنا عن مباراة فرنسا بس تعقيب بسيط بس أريد أتكلم عن مباراة فرنسا وإسبانيا. طبعاً اللي كل الكرة الأرضية كانت متوقعة فوز فرنسا على على على إسبانيا لكن شفنا كيف الدهاء والذكاء والفلسفة الإسبانية كيف يعني جمحت هجوم فرنسا يعني صراحة اختفاء تام يعني تخيل دقيقة 80 يمكن ولا فرصة ولا تسديدة حتى من منتخب فرنسا حل إسبانيا.
5: هذا لما يقول لك منتخب إسبانيا منظومة تشتغل كامل يعني حتى يقول لك إنه يعني منتخب ما عنده هداف بس المنظومة هذه تساعد أويرزابال مثلا في المقدمة أنه هو يسجل.
11: أكيد يعني شوف أنت لو تجي تقارن مثلا مهاجم إسباني ومبابي يعني شوف الفرق الإمكانيات والسرعة وإلى آخره لكن صراحة تحسب له المدرب وشيء متوقع يعني كان أنه هو استحواذ اللعب الهادي عدم الاستعجال حتى أنت لو تلاحظ لما تروح الكرة قدام ما عنده مشكلة يرجع يستغل الوقت صراحة يعني مباراة يعني أنا واجد استمتعت في هذه المباراة ومبروك لإسبانيا مبروك ليامين يامال النهائي اليوم إن شاء الله راح يكون. أيضا نرجع لمباراة الأرجنتين صراحة مباراة أنا من شفت إنه مدرب إنجلترا إنه يبدل يدخل دفاع أنا قلت بيصير برس عليهم في هذه الأوقات نفس سيناريو مباراة مصر نفس سيناريو مباراة
0: سويسرا
11: كان يعني غلط مدرب صحيح انه غلط مدرب لكن توفقوا فيها صراحه الارجنتينيين شفنا بوتياغو ظهور اخر ربع ساعه الاخر 10 دقائق صناعه هدفين والنهائي احنا انا كمشجع صراحه انتظر هذا النهائي بهذا الشكل يكون ارجنتين اسبانيا الحين انت رجل على رجل مثل ما قال زين واستمتع ما عندك مشكله تفوز اسبانيا وتفوز الارجنتين حتى انا اليوم سوني اصلا اروح اتابع المباراه في مكان ثاني ما بتابعها في البيت
5: تبى تستمتع بالأجواء يعني
11: تستمتع بالأجواء ضامن عمرك إنك أنت ما خسران سواء فاز الفريق
5: ضامن عمرك ما بتزعل يعني
0: ما تحت أي ضغط
11: ما في أي ضغط بس مطالبين ان ابو تياجو يسجل هدفين على الاقل اليوم.
0: يعني
11: يسجل ابو تياجو عاد ما نعرف كيف الترتيب
5: يا اخي على على هذا شوف على اسبانيا عاد هدفين صعب.
0: سلطان تشجيع مبطن.
5: اي
11: لازم تكمل اليوم لازم
0: تتوقع يعني وصول الارجنتين طلع ها
5: فيها بلنتي اليوم فيها
11: فيها بلنتي وفيها وفيها كرة ثابتة من أبو تياجو يسجل اليوم.
0: هذا حسين متوقع إنه فيها فيها.
5: أنا متوقع إنه فيها بلنتي بس عاد
0: حل من معه. أنا قلت تحل على الأرجنتين
11: لأنه شوف شوف الغريب في الموضوع إن إسبانيا لحد الحين أنا لا شفت لا بيدري ولا شفت يمين يامال ضاخين في المنتخب.
5: وبيدري أكثر من ذلك إنه هو يلعب احتياط بعد.
11: يدخل. كيف يعني هذا الغريب في الموضوع.
0: في الشوط الثاني.
5: نعم يامال. طبعا يا مال صحيح انه جاي من اصابه شويه طويله يمكن شهر تقريبا هو كان غايب لكن ايضا سلطان يعني انت متابع اكيد مباريات برشلونه
11: اكيد اكيد اكيد
5: لا لا هو الحين لعب صحيح 7 مباريات لكن حتى في برشلونه يا مال يعني يظهر لك مثلا في مباراه مباراتين بعدين شويه يختفي يرجع مره واحيانا مشكلته انه يستسلم للرقابه يعني هذا الفرق بينه
11: انا هذا اللي شفته حتى في مباراه مثلا عند مباراه البرتغال لحد ما بدلوا منديز
5: هذا هذا الكلام امس كنت اقوله للشباب يعني لما
11: فما نعرف ايش مشكلته هو عنده امكانيات عنده السرعه عنده المهاره ما نعرف ايش هو اللي يصير معه
5: عنده سوابق في مساله الخضوع او الاستسلام للرقابه تذكر مباراة برشلونة مع تشيلسي في دوري الأبطال
11: مع تشيلسي نعم
5: 3-0 كوكوريا خلاه يعني 0 على الشمال وأيضا اللي هو مندش أيضا مع باريس سان جيرمان ذكرها سلطان مباراة البرتغال يقول محمد شمالي مباراة البرتغال لما تعور مندش شوية بدأ يتحرك ومباراة باريس سان جيرمان أيضا مع برشلونة نفس الوضع مندش
11: بالفعل كان بالفعل
5: فتحس أنه أحيانا يستسلم للرقابة
11: وهذا الشيء السيء يعني
5: يتنرفز حتى وكذي يتوتر
11: كإمكانيات يمين يامال المفروض خلاص هو عنده الإمكانيات وعنده القدرة على ذلك يا أخي يا تغير مكانك يا تلعب تغير طريقة لعبك أنت كمهاجم بإمكانك أنك تسوي فارق لأن الإمكانيات موجودة
5: بس يا ترى من يراقبه فرديا في الأرجنتين رأيك سلطان يعني من يراقب يامال مثل مندش مثل كوكريا مثلا
11: والله شوف هو في الأرجنتين أنا أشوف أنه الظهرة ما له تعبانة يعني ما عندك الظهرة اللي تسوي فارق يعني ما في لاعب بارز انا ذاك الدفاع اللي هو رقم 3 انا اشوفه ما عنده ذاك الامكانيات الارجنتيني يعني فممكن انه يمين يقدر يسوي فارق ذيك الجهه لكن وش راح تكون التشكيله انا اتوقع ان تشكيله اسبانيا راح تلعب نفس تشكيله منتخب الفرنسي في النهائي يعني راح يكون يلعب نفس الاسماء اولمو يمين يامال بيكونوا موجودين اساسيين بيدر ما راح يدخل اساسي يخليه لآخر الوقت على أساس إنه يمكن إذا كان فايز يحتفظ بالكورة وما شابه ذلك.
0: نعم.
11: لكن أبو تياجو وش راح يسوي اليوم أبو تياجو هل راح يكون كيف وضعه راح يكون كيف الوضع هل نتيجة تكون اليوم شوف. أتوقع إنه هو ما تفرق معه ولا كيف؟
5: هي أبو تياجو مباراة العمر. هو ما يمكن ما يفرق عنه يعني كثير بقدر ما هو يبغى إنه يتوج منتخب بلاده بثاني بطولة مع أبو تياجو يعني. لكن أنا أتوقع إنه بيعطي كل اللي عنده اليوم. يعني فيما معناه ان اليوم يخلص كل اللي عنده لانها اخر ظهور يمكن لميسي مع
11: اليوم شوف اليوم الارجنتين راح تلعب ترى بالمناسبه اتوقع انها راح تلعب نفس الاسلوب الشوط الاول المنتخب انجلترا تخشين الخشونه الدخول القوي لانه اسبانيا تحتفظ بالكوره اكثر
5: صح
11: كل ما احتفظت اسبانيا تنرفز فريق الخصم فهذا الشيء هذا الشيء اللي تسويه اسبانيا وهي سويت أمام فرنسا ونجحت في هذا الأسلوب
5: ونجحت.
11: وهي أسلوبها طبعا المعتاد فهذا الشيء اللي راح يعمل ضغط على لاعب الأرجنتين هل راح يتنرفزه خاصة عليك أنت تتخيل أن إسبانيا تلعب بهذا الأسلوب ومثلا متقدمة بهدف
5: يعني أنا أتوقع أن إسبانيا بتدخل ضاغطة على طول للأمام ممكن
11: والله ممكن
5: أيوة. ممكن أكثر شيء عشان ممكن تسجل كان. وبعدين ممكن عاد لافوينت يمشيها على كيفه يعني أيوة.
11: كيف لأنه الأرجنتين إذا واحد في هذا السيناريو راح تتنرفز بشكل كبير وشوفنا إحنا اللعيبة كيف
0: طبعا هو طلع من جو المباراة نعم
11: أكيد يعطيكم العافية وما كنت
0: شكرا لك يا سلطان
11: أتمنى لكم مباراة ممتعة
5: الله يخليك يا سلطان مشكور على متابعتك ومشكور على مشاركتك دائما ودائما تسوي يعني الإضافة وتمثل الإضافة مثل بقية المستمعين جزاك الله خير أحسنت
0: بارك حفظك الله
3: أنه فرنسا بتدخل بقوة لحد ما فماش 61 بارو الثاني بيدرو بارو كجول كجول كجول كولاسو فينا
12: إيبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل

0: المنتخب الإسباني كلهم يصنعون الخطر، كلهم ينشطون فوق أرضية الميدان بنظرية اللامركزية. المنتخب الأرجنتيني بالجرينتا، بالحرارة، بالقوة، المنتخب الأرجنتيني بالعزيمة الفولاذية فوق أرضية الميدان، لاعبوه يمتازون بقوة كبيرة بدنية تؤهلهم لقلب نتيجة أي مباراة وأمام أي منافس مهما كانت قوته وحجمه في كأس العالم، وشاهدنا هذا الأمر في عديد المباريات. صراحة مباراة قوية، ميسي من جهة، لامين يامال من جهة أخرى، إنسو فرنانديز من جهة، رودري من جهة أخرى، صراحة مباراة داخل مباراة بين عديد اللاعبين. كوكوريا أيضا اللي لم يسبق لأي لاعب في كأس العالم وأن راوغه منذ أول مباراة في المونديال، هل سيراوغه ميسي ويراوغ المنتخب الإسباني معه؟ سوف نعرف هذا بعد النهائي. إبراهيم حنيفي، إعلامي جزائري.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: مونديال 2026.

0: عن شو صار، كلها توقعات وأحاديث وتكهنات وأرقام، لكنها سرعان
1: ما تسبق المباراة طبعا،
0: ستذوب مع صافرة البداية.
1: صافرة البداية اللي أكيد الجميع ينتظر هذا النهائي.
0: نهائي كبير.
1: 11 أكيد بين إسبانيا والأرجنتين، وعشاق المنتخب الأرجنتيني طبعا يتمنوا أن المنتخب الأرجنتيني يختم هذه المسيرة بقيادة ليونيل ميسي بلقب رابع، وهذا طبعا ما أكده المدير الفني طبعا المنتخب الأرجنتيني سكالوني، قال نحن ما قدمنا كل ما لدينا ونطمح أن خلال المباراة النهائية نقدم المستوى الحقيقي للمنتخب الأرجنتيني. على 7-2-4-4-2-0-0-9 سعيد الهشامي يقول لك أتمنى اللقب إسبانيا بسبب تاريخ العرب وآثار الأندلس. شكرا لك يا الهشامي،
0: كل حد يشوفها من زاويته.
1: نعم. أبو المهند السلام عليكم أخواني صادق وحسين، يعطيكم ألف عافية على الجهود، نهائي مستحق للمنتخبين، توقعات الأسبان بالتتويج بحكم قوة الوسط ودفاعهم، كذلك عكس الأرجنتين هشاشة الوسط والثغرات في مباراة في كل مباراة موجودة، لا يوجد همزة وصل صح ما بين خطوطهم الخلفيين. أتمنى نشاهد نهائي يليق بسمعة المنتخبين، كل التوفيق ليمين يامال وميسي. شكرا لك يا ابو مهند. طبيعي
0: مثل ما قال ابو مهند، نقطة ضعف قاتلة في الأرجنتين
1: بالضبط
0: بمعنى الكلمة يعني.
1: هذا ممكن واحدة من الثغرات اللي ممكن يشتغل عليها
0: يعني. على فكرة لو توخيل بس دخل لاعب سريع في الوقت اللي كانت تضغط فيه الأرجنتين ممكن يسجل فجمة واحدة ينهي المباراة يعني.
1: لكن تراجع. طبيعي ابو عمان، هلا وغلا كباتن حسين وصادق، راح نفقدكم بإذن الله. البطولة إسبانية، فهد سيفول ومشغل سيفول ومشعل بقية شلة المشجعين، هذاك الفريق
0: هذاك
1: ما بعد ما هي فهد ما يقول ما
0: يعني
1: اسمه.
0: ما يحب وين يذكر اسمه يعني بالخطأ. هو نعم عندك رسالة
1: أبو عبد الله الكمال، مساء الخير حسين صادق والمبدع، إيش من اللي توقعها اليوم أرجنتينية مقابل اثنين؟ في رسالة هني حالك من من من من من من, من
0: لا لكن أبو عبد الله الكمالي لا أبو عبد الله الكمالي يعني الحين يتوقعها ولا يتمناها؟ لأن اللي عرفه إنه هو
1: توقعها
0: يعني اللي عرفه إنه
1: ثلاثة مقابل اثنين. يتوقع للأرجنتين. بس أقول لك ثنية أبو علي أمثلتها كلها عن الأكل.
0: أخوي إيش نسوي ثنية بعد؟
1: نقدم من وقت اليوم.
0: ثنية زين تذكر اليوم يوم كلمنا ثنية إيش قال؟ تعرف هو الحين ايش قال؟
1: رايح يضار مشاكيك.
0: ايوه قال خلوني الحين مع البراتة والمشكاك الحار
1: وراس الصورة بعد.
0: يا الهي حتى الريحة وصلت معنا في الاستوديو
1: بعد، لا تلومه يعني
0: هداك الله بعد يعني هذه الاشياء ترى مشكلة بعد، وهي يعني يمكن احلى شيء في الحياة لكن ترى
1: رايك
0: جميل يعني اي استمتع بالهذا.
1: بس اقول لك فهد احلى شيء في الحياة انه
0: الارجنتين تطلع. يا فهد نشوف ليلتك بتكون سعيدة ولا على العكس، احنا نتمنى ان تكون ليلتك سعيدة في كل الاحوال طبعا.
1: اكيد ان شاء الله باذن الله.

0: كابتن خبر ميسي وربعه انه هو بعد نوبه، هو يعني ايش يسموه، شاق عمره،
1: شاق عمره لا فريقك يلعب
0: ها
1: ولا لك علاقة
0: وطالع بالبطولة،
1: طالع من البطولة
0: وعنده العائلة كلها، الأسرة إخوانه وربعه وهذا المحيطين بي كلهم أرجنتينيين
1: كلهم
0: هي، وانت الحين حتى اللي ما أرجنتيني بيستوى أرجنتيني ضدك بعدين،
1: ولا المتغ أو تو حتى راح يشجع أسبانيا،
0: إيش قال فينك؟
1: قالوا له مال أسبانيا يا أبوي استري ما أريد،
0: أيوة استهدي بالله
1: ما غيرك،
0: أيوة
1: تو نهج المرة كنت الله يهديك، أيوة
0: مرة تطلع أولادك عشان تشوف مباراة الأرجنتين، مرة تروح تجلس في السيارة عشان تشوف المباراة وانت هذه يلا خذ
1: شوف شوف الجماهير، شوف جماهير الأرجنتين
0: يا اسمين الجمهور، نعم ما شاء الله يعني أعداد كبيرة هائلة
1: يعني، شوف شوف حركة لما يرفع الكاس،
0: أيوة شكله هذا يتدرب على رفع الكاس يعني، ولكن صراحة أعداد هائلة جدا من يعني الحشود الجماهيرية الكبيرة، وشفنا الإجراءات الأمنية الاستثنائية
1: F-16
0: جاهزة يقول لك للانطلاق طبعا، لأنه تجهيزات أمنية كاملة يعني يقول لك تفتيش دقيق إن صح التعبير على البوابات وخارج البوابات، اليوم ليلة كبيرة طبعا أكيد، وإحنا نتمنى أنها دائما تمر بسلام ونستمتع بما يجري في أرضية ملعب المباراة. نعم. ويقول لك اليوم رودري يبرز برقم قياسي في التمريرات، أوني سيمون حارس الإسباني كذلك يبرز بشباك نظيفة والدقائق اللي خاضها طبعا بدون استقبال أهداف، لأن طبعا هو الآن استقبل هدف واحد، ومتى طبعا كان في مباراة اللي هي ربع النهائي مع بلجيكا،
1: مع بلجيكا نعم،
0: ولكن هناك كل هذا يقابل تفوق ليونيل ميسي الذي يعيش في أفضل حالاته في هذه البطولة، وكأنه يريد أن يودع الملاعب مع الأرجنتين بأفضل صورة لتبقى عالقة في الأذهان. رودري مرر 648 تمريرة ناجحة، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من التمريرات الناجحة للاعب واحد في تاريخ كأس العالم، واللاعب طبعا هذا يبلغ من العمر 30 سنة، حطم رقمه السابق 638 تمريرة، رقمه السابق
1: حطم رقمه
0: يعني ينافس نفسه مثل ما يقال، وحققه طبعا في مونديال قطر 22، أما الرقم السابق طبعا سابقا كان مسجل باسم مواطنه تشافي ب 599 تمريرة في نسخة 2010 لما إسبانيا توجت بأول لقب في تاريخها، أما في المرتبتين الثانية والثالثة أيضا يأتي لاعبين من إسبانيا، باوكو بارسي ب 547 تمريرة وإمريك لابورت ب 533 تمريرة، كل هذا طبعا يعطي العنوان الأبرز اللي نتحدث عنه دائما بأن إسبانيا هي ملك الاستحواذ في هذه البطولة، والاستحواذ الفعال، الاستحواذ نعم. الفعال دفاعيا وهجوميا، لأن تتحدث عن فريق لم يستقبل سوى هدف واحد في الوقت اللي هو يستطيع أن يحسم المباريات في أوقات مختلفة من المباراة بحكم ما يضمه من منظومة متكاملة مع مدرب،
1: ويلعب ككتلة واحدة طبعا المنتخب،
0: ككتلة واحدة مع مدرب محترف، خذ معهم بطولة تحت 19 سنة، كثير من الأسماء كانت معه
1: 23 سنة
0: تحت 21 سنة، فضية الأولمبياد مع نفس الأسماء تقريبا، وخذ معهم دوري الأمم الأوروبية وكاس أمم أوروبا، والآن يبحث عن إكمال كل هذا وتتويجه بأغلى بطولة على مستوى العالم طبعا كاس العالم ليهديها لإسبانيا. هذا المدرب اللي هو صراحة حكاية يعني مع المنتخب الإسباني دي لابوينتي يعني،
1: واليوم يقابل تلميذ واحد من تلاميذ اللي كان يعني
0: هو مفنش، كان من نادي إسباني من الأندية اللي هو مش بيتيس، نسيت والله اسمه ثاني، لكن بعد ذلك لما قاد المنتخب الإسباني في المراحل السنية حقق إنجازات كبيرة، وتم تصعيده مع المنتخب إلى أن وصل للمنتخب الأول وها هو يجني الثمار وقد يتوج بكأس العالم. تفضل
2: يا وايد صادق، تكلم وايد
0: صادق هذه
1: نتكلم عنه وعن المستمعين ما شاء الله
0: صلى على النبي
1: مسكنا الخشب
0: حياك سعد، أخماك سعد سامحنا شوية،
3: هذاك اللي ينهم وين انت
0: انت،
3: هذاك اللي ينهم وين انت
0: هي
3: يا صادق ويا حسين ومحمد
0: أنا موجود. هي.
1: نعم.
3: سعد انتنبأ بعد ياكم.
1: هيش.
3: وشهدوا عليه بعد
0: ياكم. شهدوا آسف.
1: لا أتخرب.
3: سعد انتنبأ بعد ياكم وشهدوا عليه بعد شهدوا.
0: شهدين.
3: أمبون هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف.
0: أمبون هي.
3: أمبون هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف.
1: أما مقبول هذا الحكي.
0: عبارة قرب لك لينكس.
3: هذا اللي ينهم وين أنت؟
0: أنت.
3: يا صادق ويا حسين ومحمد. سعد انتنبى بعد ياكم. وشهدوا علي بعد شهدوا أمبون هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف
0: أمبون
3: هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف
0: أمبونها خلاص من يوصل
3: الضغط اللي ضغطونا حق على المتدور الأسباني في التمارين
0: هي. نعم
3: أمس تواصلت تواصل لمدة ساعتين أنا ويا مال
1: ساعة الخط
0: عرفات ورعوده
3: بكل التفاصيل يقول يا سعد الهدابي يا ود شرس الهداد احنا مضغوطين من كل النواحي قلت له
1: لا تزيدنا انت بعدك
3: ما عليك يا مال ما عليك رغم هذا اقول له هذه من ندرة المنتخب ومن ابداع المنتخب فما عليك من الضغط وسلم لي على المدرب وان شاء الله انتم قدها وقدود
0: نعم
3: فلذلك يعني فلذلك انا خضيت وعطيت بعث القصيده فقال لي الهدابي طالب منك طلبه قلت له تفضل يا مال قال لي القصيده عطها للبرنامج لكن قولها بشكل عام لا تطرينا لان احنا يعني مجهزين قنبله حق المنتخب الارجنتيني
0: اعوذ بالله
3: قنبله مره يقول قنبله هذا للتاريخ وبدعمك وبظننا مخلينك انت المصرح
0: بعدنا بس عن قنبله كرويه نعم
3: بل يتعاطى العالم معها
1: الانفجر ولدهم
3: يقول لك هذاك اللي ينهم وين انت يا صادق ويا حسين ومحمد سعد تنبى بعد اياكم وشهدوا علي بعد شهدوا أمبون هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف أمبون هالبطولة حل الأسبان التانجو بيبكي الحكي واجف بتذكروا كلامي
0: عبارة بيخلص لك لينكس عندهم في نيويورك
3: مرة بعد ماشي
0: إذا بكوا ذي الأرجنتينيين كلهم اللي هناك مشكلة
3: ماشي لإضافة
1: وين بيسدهم
3: وهذا كل من يتصل أنا مع البر أنا مع المتدور وأنا مع حلمان بقى معروفين المشجعين للمتدور ومعروفين المشجعين للتانجو
1: فهد ما تبوه مسكين ما محصل مكان
3: ما نبحد الكل من يشاهد يخلي ريل على ريل يشرب شاي وهو مرتاح ما نبحد
1: اي متحوه هو
3: كل فريق
1: تعرفوا ايش يسوي سعد تعرفوا يسوي الفريق اللي يسجل اول ما يسجل يرسل رسائل
0: حتى لو تسلل ما ينتبه
3: خلاص احنا متوافقين على هذا الرأي
0: زين لا بس سعد يا اخي خذوا معكم فهد لان ما حصل كرسي يقول لك
3: اقول يا لي

0: تدور
1: إلى البطولة.
0: اليوم مرة مرة هذا. مرة يا اليوم أنا بسوي ثلاث دلات شاي.
2: هذا ما للبطولة، اسمح لي ساعدنا
3: يعني شوية
2: البطولة.
3: نومتنا شوية باغين سرعة.
0: لا هذا هذا هذا سحابي بسيط.
3: لا سحابي يعني
0: سحابي بسيط.
3: نحن باغين رباشي.
0: شوف يوم يقول لك لما ينفجر في شيء على الراحات، رغم الضغوطات، رغم الضغوطات اللي انضغط فيها أمس في التمرين المنتخب الأسباني المتدور. قال لي أرجوك لا تطرنا في القصيد، لكن بشكل عام.
3: لا أنت اسمع الحين تقول الأسباني على البطولة ناوي.
0: لا لا هي هو احنا شيكات بترا غير هذا الشيء.
3: يعني ما تنفع ما تركب.
0: بس تواصل بعد
2: بعد قوله
0: نعطيكم.
3: انت حطهم معك اليوم احتياط عشان باكر يمكن خلاص يلتغن خلاص.
0: لا لا لا لا لا حتى نشوف العلم. كان يتواصل احد يعني مصانع الحلوى العمانيه، فقلت له وقف شوي ان شاء الله لما ناخذ البطوله هذه الحلوى راح ترسل اقول للبرنامج المونديالي.
3: لا لا حسبت هناك في المصنع اللي يمر الشارع العام توزع حلوى.
0: لا لا بتيكم انتو خاصه، بتيكم انتو خاصه من عدي امال، هذا من عدي امال.
2: وصلنك يعني عباره.
0: ايوه وصلني وطالب مني طلب ان القصيده لازم اطرد صادق
2: ذكرنا بالاسم يعني
0: وحسين ومحمد لازم تطريهم لان هذيلا ما قصروا بداية البطولة.
2: ذكرنا بالاسم اول شيء بدا اسم من
0: يا صادم وحسين
3: اي اسمك انت انزين المهم يعني هو اظن مغير رقم تلفونه او شيء، كل ما نرسل له ما توصل له.
0: الحين التواصل كله معي الحين التواصل كله معي ومعطيني الصلاحية الكاملة.
3: عطنا كم نتيجة؟
0: 2-1 واسبانيا راح تسجل رغم ان الضغوطات كلها على المنتخب الاسباني وانت على سالفه
2: ركله لازم يسجلوا اذا يبغوا
0: يفوزوا. هي بتسوي ركله جزاء، بتسوي
3: ركله هي بتسوي ركله جزاء خلاص عرفناها.
0: لكن ركله الجزاء اللي بتسوي بتسوي معاكسه علينا، لكن احنا فايزين 2-1.
3: حلو يعني حلب وتياجو يشوت هي
0: حلب وتياجو، لكن النتيجه 2-1 والبطوله احنا ماخذينها بعد.
3: زين يعني بنروح اشواط اضافيه ولا ما يحتاج؟
0: ما في اضافيه، راح تنحسب المباراه في وقتها. رغم التوقف يعني احنا نقول رغم التوقف في حدود النص ساعه،
3: يجي نص ساعه بيبردوا اللعيبه
0: بيبردوا، لكن المباراه راح تنحسم. ترى هي المباراه فيها ضغوطات من كل النواحي، احنا ما بنتكلم الان، احنا عيننا على احراز البطوله رغم ان فيها ضغوطات من عده جوانب. فقلت لنا يا مال هذا اللي في خاطرك انت خلي الان، انت خلي حماسك مرتفع والشباب معك حماس
2: في الميدان مرتفع. في الميدان
0: في الميدان خلي هذه الامور الجانبيه لان دخلنا في هذه الامور الجانبيه ما راح نخلص.
3: وهذا وش قلت وين انت؟
0: هذاك اللي ينهم وين انت؟ يا صادق وحسين ومحمد سعد انت نبأ بعد ياكم وشهدوا عليه بعد شهدوا انبونها لبطولة حلل أسبان التانجو بيبكي الحكي واجف
2: مسكي.
0: انبونها لبطولة حلل أسبان التانجو بيبكي الحكي واجف بيبكي اليوم بوتياغو.
2: بس واحد من المستعجل يقول لك بنشوف من بيبكي من الخاطر.
0: لا لا
2: ميدان بيتكلم.
0: لا لا احنا فايزين 2-1 فايزين.
2: يقول لك النجمة الرابعة خلاص جاهزة
0: النجم الثاني وهذا المنتخب راح يكون صراحة
2: وثلاثة واحد للأرجنتين.
0: على مدى الطويل بطولاته راح تتحقق صراحة. منتخب الإسباني بأمانة منتخب خرافي في الأداء حقيقة، هذا لازم نعترف به جميعا يعني.
3: يا سلام
0: ما شاء الله شباب صغار يعني.
3: مشكور يا سعد.
0: تستمتع وتمتع لما تشوف هذا المنتخب.
3: الله الله
2: علي خاطر النجاد يقول لك مع الاسبان.
0: مع الاسبون مبونا هذا النجاد مبونا معينه ترى
3: يفهم يفهم يفهم
0: هذا اسبان من الاخير.
2: أيوة.
0: وسلامي وتقديري لكن الحين الريان بنسمع على صوته كله بالرسائل حايلنا وغرينا عده اغراءات نبغى يشارك بنسمع صوته
2: يمكن بيطلع بعد هذا بعد تتويج اسبانيا.
0: جزاكم الله خير يا اخواني.
3: احسنت مشكور مشكور
0: بارك الله فيك
3: وياك.
4: بيدري كوبارسي كوبارسي اي اي اي جول ميرينو جول جولاتو لاسبانيا الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد ألمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
5: مساكم الله بالخير ابو علي.
3: حياك الله يا مرحبا عم جمعة.
5: ايش الاخبار؟
2: يا هلا يا هلا.
3: الخير والبركه. انت الخير والبركه
5: جميعا.
3: حياك الله.
2: الله يحفظك ان شاء الله.
5: ابو سهلي نعم ان البرنامج ممتع شاهد الله.
3: بارك الله فيك.
2: الله يخليك.
5: نعم ونتمنى ان شاء الله يكون يطول الاخوان البرازيليين نفرين ما شاء الله خلاص.
2: جبتوهم جبتوهم صوبكم بس هذا.
5: أيوة قالوا خلاص ولا كيف يا جماعه؟ قالوا خلاص لم يعرفون يلعبون وراحوا اللعيب البرازيليين ما ادري ويش خلاص احنا ارجنتينيين. حتى واحد من الاخوه ويشجع البرازيل لما جابوا الانجليز الهدف تم يسوي لي صوره في التليفون تقول اسعاف.
2: يرسل لك في التليفون
3: واتساب واتساب. ايوه
2: كم هو هذا اللي راسل؟
3: زين
5: زين.
3: هي
5: بعد المباراة رديت عليني.
3: بعد المباراة
5: بعد المباراة.
2: انت ما تستعجل انت تنتظر.
3: لكن عاد وش رديت عليه؟
2: هي عاد الرد وش
5: حصلت نص في السوق اسلم عليه ما ياخذ عليه السلام زعلان الرجال.
3: افا
2: كل كورة ترى كورة هذه. ولا كثرت عليه انت؟
5: لا لا ما شعود الحلال.
2: يقول يقول لك الفايز في كاس العالم بعد اللاعبين بيوزعوا لهم خواتم ذهب.
5: هو خواتم ذهب.
2: هي هالمرة وين خواتم ذهب؟
5: لا لا خواتم ذهب لا شيء لا قيمة 200 ريال وهذا.
2: هي نزل شوية سعر الذهب.
5: انا عندي دراجة
3: ما شاء الله.
5: نعم ومخلي عليها فانيلة الأرجنتين
3: بعد.
5: نعم الشاهد الله علينا.
2: رقم 10 ولا رقم كم؟
5: رقم 10 نعم مال ميسي.
3: لا لكن هذا نشوفها في شوارع المصنعة ولا تاخذها اماكن ثانيه؟
5: مصنعة يعني ببيت للسوق وكذي عباره. زين
3: يا سلام يا سلام. نعم. طلعت فنان فنان.
5: ليش يقعون برازيل يصدون على صوب؟ اقول الله يسلم بعدهم يوم يدعموني.
2: لا تلبسها وانت تسوق ترى عاد ما فيهم عاد
3: خاصة اليومين.
5: اكيد اكيد اكيد مسلم الله.

0: آخر خسارة
1: لإسبانيا
0: مع كولومبيا كانت 1-0 في 2024. بعد ذلك
1: خسارة إسبانيا ولا
0: إسبانيا مع كولومبيا كانت في مارس 24 1-0. بعدها منتخب لاروخا سجل 27 فوز و10 تعادلات، ما خسر في 37 مباراة. ذكرنا بأن منتخب إيطاليا سبق إلى هذا الرقم بين عامي 2018 و2021 قبل أن يكرره المنتخب الأرجنتيني بين عامي 2019 و2022.
1: نعم، هل راح يكسر اليوم منتخب الأرجنتين هذا الرقم ويوقف المنتخب الإسباني عند هذا الرقم، أم الإسباني عندهم كلام ثاني للنجمة الثانية؟
0: لنرى.
1: يقول لك فهدا معكم وإسبانيا فوق عدم التشبق ما يقول عبد الرحيم
0: فهد يعني مصر يكون معهم يقولوا ما عندهم كرسي يعني ما عندهم وزع
1: ماشي مكانه وفهد يسدهم اللي عندهم جمهورة ومكتفينه وين.
0: نعم.
1: السلام عليكم كباتن، كيف الحال؟ من الأخبار طيبين، بلغوا الأخ سعد قولوا له أن النتيجة محسومة للأرجنتين.
0: يعني استريح يا سعد.
1: ماجد المعولي بعد يقول النتيجة صوب، لا ما الأرجنتين، صوب الثور الإسباني. كل التوفيق للثور الإسباني بعد من موسى.
0: جميل.
1: يا جماعة سمير اليوسف، يا جماعة شوفوا أن درب ما محصلين خط من هجلة الأرجنتين.
0: هجلة
1: آخر يوم يمكن.
0: اي والله. 2-4-6-9-8-1-5-1 أجواء جميلة في محيط الملعب وحافلة الأرجنتين تتجه إلى الملعب. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الأخ فهد والأخ حسين، كيف حالكم؟ طيبين.
1: حياك يا عادل.
0: طيبين يا هلا يا هلا.
2: أخباركم كيف أموركم؟
1: طيب الحمد لله، كيف أمورك؟
2: الحمد لله. أقول الحين بعد كما بدت المباراة عندنا ماخذ شاي كرك، حسبته بارد الشاي وشربته وهو صاخن.
0: مستعجل عادل.
1: مستعجل عادل. ما كل شوبك ني
2: ما بدت المباراة ولا بدت شيء، وقعد اسمع الاذاعه واسمع الاخبار والشباب والعلوم
1: وشفت عاد عطونا النتيجه عشان كذا.
2: ايه وعد ما ذاك قلت وشربت كذاك وما شو حسبت بعض واخوي عاد ما ماشي بغيت اموت قلنا ما حد يصبر
0: عاد بعد الجو حار وبعدك شربت حار. يلا
2: بعد حار وبعد اليوم نسوي كبسه ربيان كبسه ربيان.
0: ايش جايينكم على هالبحريه هاليومين؟
1: اقول لك عاد الشيمه كان فيك شيمه صوب الاكل هذا ترى
0: لا تروح ترى خلاص
1: ما يتحمل.
2: اقول لك اسمع حسين انا جوعان متغدي
1: من الساعه 11 ترى كان حد يتغدى الساعة 11
0: ترى بعد شوية بغني أغنية تعلن انسحابي.
2: هو سيقول لك ساعة 11 متغدي لكن تلقى يمكن ساعة 9:30 10 عاد متغدي.
0: هو ضروري ترى عادل بعد الواحد يجوع شوية في الصيف.
2: هي تلقى صالونة في النار وهو من هناك وشال بعد ما حرق مية مية ولا مضيقة.
0: ذكرتنا برمضان يا أخي وما شوية تجينا الروائح الجميلة.
2: ورمضان يعني سبحان الله يعني يبون يعني امهاتنا الله يرحمنا
0: كل مساكين الله يرحمه ويحفظه
2: يعني يوم اول كان زمان يعني يسوي الشربه يعني بعد الاذان يقول خلاص انتم صلوا احنا قبل ان نروح نصلي ان شارينا الشربه من شارينا من الطباخه واحنا خاطرين نصلي ونحن نشرب.
0: ايوه تقول من هو البطن فاضي.
2: من هو اللي صبوا يشرب الشربه كذا
1: انت متعود على الاشياء الحاره انك تشرب اشياء حاره ما تنتظر.
0: هذا اللي يقول لك ماكل قرصني
2: ايوه توما قاسين اسبانيا وما اعرف ايش وكل حد يقول شيء ابوي الحين هذا الحين الكاس ان شاء الله البطوله هذه حال الارجنتين بتاخذ ان شاء الله 3 سنين
0: محسومه عنده بعد عادل يعني يقول ما عاجبني يقول اسبانيا يعني
2: انا عندي عندي عندي عندي دوامه كذا قمت افقدك الدوامه مسويناك ورقه صغيره كذاك حطيتني اسبانيا وحطيتني الارجنتين وخمدك الدوامه راح تحدى الارجنتين.
1: كم مره سويت يعني كم مره جربت عادل صحيح والله
2: 3 مرات الدوامه تحيدك الدوامه زمان احنا كنا صايرين صغار ما تسوي الدوامه.
0: هي واخر مره طلعت الارجنتين يعني اخر مره
2: طلعت الارجنتين ما طلعت الاسبانيه يعني طلعت الارجنتين
1: الاولى والثانيه اسبانيا الثالث عثبتت على الارجنتين.
2: هي حاولت يعني قلت يمكن هذه بعدها ياب سوى شيء سويت له زيت زيتون قلت له بعدها دورها مره ثانيه
1: بعد زيت زيتون قال زيت زيتون زين
0: زين انت كذا وشلت
2: بهم الله عندكم بعدها ياب ياب الدوامه يمكن ما تروح هذا عاد نحطينها
0: زيت يبغالها تزيد
2: ودورنا مره ثانيه وراحت شيده على الارجنتين
0: وشلت بهم الارجنتينيين احسك انت
2: يعني خلاص ان شاء الله الامور حاسب حال الارجنتين باذن الله سبحانه وتعالى.
1: هو توقعك انت نفس الارجنتين انه يتاخروا بس في النهايه يفوزوا.
2: هي هم شيء اول
0: هي من كده يعني الدوامه قبل لفت شويه
2: هي هم يلعبوا متع الناس يعني تمتع اللعب
0: ما يبونه يعني تشوف مباراه عاديه هي
2: الليله تلقاهم اول شيء ها بعدين عاد تلقاهم عاد تلقاهم بالقوة يدخلوا عليهم أول شيء خلوهم ذيل الجماعة خلوهم ها أكيد يضعفوهم
1: فهد وسعد وهذا
0: يعني فهد وربعه يفرحوا وكذا ويرخصوا شوية بعدين هذا يرجع
2: وبعدين يجيهم دفعة واحدة عاد خلاص يجيك شيء دفعة واحدة ما تقدر بس نفسه
0: وفي خمس دقائق خلص المباراة وروح بيتكم
2: هي وعد وحدك خمس دقائق يا عقب
1: تعرف وش
2: قاعد انا افكر اخوي الشيل اخوي صالح انا قاعد اخوت هذا الروبيان وكيف انا اكله توعد توصلني كل ملته من الشاي الكرك انا حسبته هذا الشاي يقول لك بارد ما عندي
1: الا حزب بارد وشربه
0: يقول لك عاد
2: اللي هذا حرقني تلاقي ابو ماي بارد ولا جابوا ثلج ولا جابوا شيء
0: من كثر ما يرسلوا له من الصبح اسبانيا والارجنتين حصل
2: كرك هو قاعد يرسلوا لنا وهذوك الحدو سمو تفوز وكيف اليوم ترمس ما ترمس والجماعه انا تسهر وتسوي اسهر يسهر معكم انتو
1: ذاك الروبيان
2: كم شف البيت يعني كم شف بجيب لكم اياه ما يستوي ما ما واحد اثنين جيش قوم
1: ايوه لكن كم بتكفي ما تبدهن
0: عادل
2: يبغى له مراقل
0: عادل يسدك ريحه الكبسه بس من تدخل المجلس عندك
2: بعد الروبيان اخوي فاشوفه شيء روبيان يابس وشيء روبيان هذا طازج انا اليوم ماخذنا فرش ماخذنا من السيب فرش تعال تعال بطله تعال كل شيء بروحك صلحه
0: هذا الكبار الكبار هذا الغاوي
2: اي هذا الكبار في شنب في شنبات بعد في شنبات ايوه تخاف هذاك في شنبات هو ذاك بيرمسك
0: اي والله يا اخي
1: هجله هذا في هجله
2: ايه وفي هيك ليش تتكل عليه
1: وتتكل
2: نعم
0: لكن تابع المباريات عادل في البطوله ولا
2: لا والله بس انا قليل يعني ما واجد اتابع لكن عاد هذه المره عاد اخر شيء مشيت بين الارجنتين وادي اسمه
0: قلت يعني ما تتفوت يعني هي
2: واسبانيا يعني تابعت فيهم بعدين خلاص الحين هذه قال اخر مباراه قلنا يلا بنتابع بس احنا نتابع دائما نشجع منتخبنا يعني يكون في المنتخب نتابع كل مباريات من المنتخب
0: يلا ان شاء الله دائما يفرحكم المنتخب وتستاهلوا
2: ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا وان شاء الله نشوفه كذاك يعني احسن يعني المنتخب واحسن طالع فوق رفع رؤوسنا باذن الله سبحانه وتعالى
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: راح الزمنيه ما يعني يفرح الشعب ونفرح انه كنا
1: اكيد تعرف
2: وهذه المره احنا ما نسوي على اذا المنتخب طلع فوق احنا ما نسوي الكبس التربيان يعني حق شخص واحد ولا شخصين هو حال عاد نسوي عاد مراجل
0: الربيان يسوي مراجل يقول لك في الشارع على طول
2: مراجل ان شاء الله باذن الله
0: شكله من هوات الربيان عادل
2: يلا جزاكم الله خير ان شاء الله انا بنفتح المجال للاخوان الاخرين يعني
0: مشكور يا عادل اول مره تكلمنا عادل
2: هذه أول أنا تتابعكم قبل أتصل فيكم لكن يعني الخطوط كلها ما شاء الله كلها مشغولة
1: مشغولة
0: بارك الله
2: فيك كلها مشغولة وعد ما سويت في الرسائل ما رسائل قلت لا أكلمهم أحسن في التليفون
0: نحن اللي نتشرف
2: طالع يضحكهم ويضحكونا وإنه يكون لهم طيبة
0: جزاك الله خير وقابل عمرك عادت وضبط عمرك في هذا اللي سويته
2: ضبط عمرنا عادت ونحاول نشوف لك شيء منك نطب شوية اللسان شوية بيكون حذق ربيان شوية
0: ايوه عني روح ربيان بعد
2: ايوه نشوف لك حاجه يا شباب ويبرد ولا شيء لا جابوا ثلج ولا جابوا سكري ولا جابوا شيء لكن نشوف لك شيء
1: هم بهمبه هم بعماني
2: هم بعماني ما زاد بتزيد اكثر واكثر يجيني براو
0: اسمك تعطي وصفات ايوه هذا اللي يقول لك ربط صبعك ويبي يوصفوا لك الف دواء يلا
2: ايه يلا احسن لك جزاك
0: احسنت عادل بارك الله فيك جزاك الله خير احسنت يقول لك عادل ما كنت أتابع اليوم سمعت وشفت أنهم كلهم أرجنتين وإسبانيا قال خلينا نستمتع لكن إيش يبغالك صينية صح. من العيش والروبيان
1: وهو اختار الروبيان
0: فراح إلى سوق الصيب
1: خذ اللمدات الروبيان
0: هذا الجنبو هذا يا أخي تحضيرات والله هذه تحضيرات صحيحة
1: أقولك اليوم وش محضرين أنتوا للمباراة أيوة
0: اللي تقول لي والله يعني أجيب شيبسات وأجيب ما أعرف مزمزة
1: مالدلع
0: ما يعني صينية عشان إيش لما تشوف المباراة أيضا تستمتع فإذا ارتاحت البطون
1: تفتحت العيون
0: يا سلام عليك السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: لا في متصل
1: أحسن ختام الكلام
0: شابك اليوم يا أخي من سبع سالفة روبيان شكله
1: زي يقول لك محمد قاسم
0: نعم
1: يقول لك لو جيبوا كل نجوم إسبانيا ولعبوا ما 11 لاعب 22 لاعب
0: رايحين
1: الأرجنتين اليوم بتفوز بقيادة الأسطورة ميسي والمباراة خاصة ومحسومة وانتهى الكلام
0: بس خلاص ما نتكلم روحنا عب
1: نسير
0: خلصت
1: يلا أحسنت يا محمد قاسم قال لك شو اسمه خبروا خبرهم اللي حاضرين هناك وال16
0: والربشة هذه يلا مكالمة مساء الخير أهلا وسهلا
3: مرحبتين وسهلاً.
1: حياك يا ماجد.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك.
0: حياك الله يا هلا والله.
3: أولاً حقيقةً حبيت أشكركم على البرنامج الجميل والبرنامج الشيق حقيقةً.
0: بارك الله فيك. بارك وجودكم
3: الله فيك يا ماجد. بنفتقدكم أولاً. وأنا متابع بصمت. وأحب أني أتابع بالصمدات، لكن اليوم قلنا لازم نترك بصمة بسيطة.
1: جزاك الله خير.
0: زين سمعتنا صوتك.
3: ها؟
0: زين سمعتنا صوتك يعني.
3: والله تشريف أني أكون مشارك معك.
0: الله يخليك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
3: خيرة الشباب، جزاكم الله خير. من التوفيق للأرجنتين. بس يعني تعاطفا لميسي، نتمنى له يكون نهاية سعيدة يعني.
0: نهاية سعيدة في الرقصة الأخيرة.
3: الرقصة الأخيرة.
0: تابعت البطولة ماجد ولا بعض المباريات شوية شوية؟
3: والله
0: بحكم التوقيت طبعا
3: 80% يمكن تابعت.
0: يعني ما شاء الله متابع يعني.
3: متابع.
0: استمتعت بالأجواء البطولة؟ مباريات حلوة؟
3: والله الأمتع كان مع المنتخبات العربية، بس سبحان الله ما حالفهم في الفترات الأخيرة يعني.
0: تأيد زيادة عدد المنتخبات الـ 64؟
3: هو جميل، لكن يعني وش أقول لك يعني، إتاحة للجميع، هو زين
1: تكثر مباريات يعني.
0: يعني كل حد يروح يلعب عاد ويسوي لك يعني
1: مجال مفتوح.
0: أي حد تعال ولعب كأس عالم.
3: بس يا المشكلة إن الأزوري ما شارك. أنا من عشاق
0: الأزوري. خلاص
1: ترى بغى سيف، أنت صوب وين يعني؟
0: غاب غيبة طويلة على فكرة. فقدنا جمهور الإيطالي يعني في برامجنا في السنوات الأخيرة صراحة، يعني مع أنه كان يعمل إضافة يعني.
3: كأس العالم يعتبر مظلم بدون الأزوري حقيقة.
0: الله الله يا أخي، عاد تعودنا يعني، خلاص بدينا ننسى الأزوري.
1: هي يوم يلعب كان ما يشغلوا
0: الكشافة. كأس العالم بدينا ننسى. أيوه. بدينا ننسى. مشكور على مشاركتك يا ماجد، جزاك الله خير.
3: جزاكم الله خير، بالتوفيق
1: جميعا ان شاء الله يا ماجد.
0: باذن الله ان شاء الله.
1: بارك الله. اشكرك ماجد.

0: sayyidayyimallah. Kelkem golu mashallah. Eya sayyidayyimallah. Seya sayyidayyimallah. Kelkem golu
1: mashallah.
0: Kelkem golu
1: mashallah.
0: والله هذا التانجو بيغني في الملاعب بيغني كلكم قولوا
1: ما شاء الله
0: كلكم قولوا
1: ما شاء الله
0: اي والله وان شاء الله يا رب الله يوفقنا باكر ويوفق فريق منتخبنا اللي نشجعه والفوز والفوز والنجم الرابع ان شاء الله بيشيلها ابو تياغو
2: وعادت الارجنتين ارجنتينا ارجنتينا 3-2 يا ميسي يا ميسي يا مجننهم يا ميسي يا معذبهم يا منقذهم يا ملهمهم سي سي الارجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو

0: اقرا شوي الرسائل على 7244209. من ناصر الهادي: مساء الخير حسين وصادق، المخرج المبدع محمد شميل، اسعد الله مساكم بكل خير. البرنامج هذا مبدع بصراحة، كان حلو من أول حلقة لآخر حلقة، النهاية كانت قوية وختمتوها بطريقة تليق فيكم ويعطيكم العافية على جهودكم. شكرا يا أم ناصر وعلى تواصلك وعلى استماعك لبرنامجنا. محمد الخصيبي: أتوقع فوز الإسبان على الأرجنتين اليوم. أنا ما أفكر في النهاية، النهاية محسوم 200-200. أفكر في رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الفيفا، في زيادة عدد المنتخبات 64 منتخب في بطولة كأس العالم القادم. هل راح يصعد منتخبنا الوطني أو كلام آخر؟ وأنا أقترح بأن يغير من السامبا العماني إلى التانجو العماني.
1: جميل جميل، لكن بس يعني حلو، يعني تحس بطعمه لما يكون خلاص 64 منتخب، بتحصل المنتخبات يعني شوية، لما زادوا عدد المنتخبات حتى في كأس آسيا من 16 إلى 24 مثلا، يعني صارت شوية يعني منتخبات شوية تعبانة توجد، يعني تكون موجودة في البطولة، فتحس إن البطولة صارت عادية، يعني ما
0: هي بطولة
1: أول كان لطعم، يعني إحنا طبعا بالنسبة لنا يعني. لكن أجواء جميلة في الملعب، وبدأ الحفل الافتتاح وحفل افتتاح حفل الختام، وبعدنا بنشوف بين الشوطين بعد. هذا نعطيكم شوية صوت مباشر مع محمد شمالي. تفضل محمد.

0: سعد الهدابي.
1: نعم.
0: جاك رد من عند أبو يوسف.
1: هاته.
2: اسمعني بقول لك، نبتدي بالله التانجو يعود، نال أزرقنا بفن الاعتبار، يا بحر يكفيك من حدة تعود، وهذا الأسبان في البحر اليوم غرقان، والنديق 3-0 الأرجنتين مسجلها عندك.
1: كبيرة
0: كبيرة،
1: ثلاثة يعني يوسف وايد،
0: ولو غرقان الاسبان
1: غرقان
0: غرقان.
1: أنا متحمس يوسف. وطبعا من ضمن الأشياء اللي شفناها، طبعا الأرجنتين سجلت في هذه البطولة 19 هدف، بقول حاجة قال لي يا بعدين محمد، في هذه النسخة بمعدل 2.71 هدف في كل مباراة، أعلى رصيد يحققه منتخب في كأس العالم منذ أن سجلت البرازيل هذا العدد في نسخة 1970، ولم يتجاوز هذا الرقم في تاريخ البطولة سوى 4 منتخبات: البرازيل ب 22 هدف عام 1950،
0: نعم.
1: فرنسا ب 23 هدف 1958، ألمانيا الغربية ب 25 هدف عام 1954، والمجر ب 27 هدف في النسخة ذاتها. أما إسبانيا فسجلت 13 هدف متجاوزة أفضل حصيلة سابقة لها في نسخة واحدة والبالغة 11 هدف عام 86، وأكثر بخمسة أهداف من رصيدها يوم توجت بالبطولة 2010.
0: نعم. اليوم المنتخب الأرجنتيني اللي يدخل بشخصية طبعا البطل وخبرة لاعبينا في مواجهة طموحات الشباب، مثل ما قلت حسين في واحدة من الحلقات، معدل أعمار المنتخب الأسباني. نعم. في العشرين
1: فريق شاب يعني،
0: فريق شاب. نعم. حياك يا أحمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حياك الله.
1: وعليكم السلام
3: استاذ حسين. استاذ صادق
0: بارك الله فيك يا احمد.
1: يا احمد يا اهلا فيك.
3: الله يعطيكم العافيه يا رب، مشكورين على البرنامج الحلو.
0: بارك الله فيك. تواصلكم اكيد هو الاضافه الحقيقيه للبرنامج.
1: وين بتعيش النهائي يا احمد اليوم؟
3: والله في البيت.
1: في البيت يحب الهدوء
0: على اجواء هاديه.
1: من اللي قال اليوم احب اغير سلطان؟ ايه يحب يشوف برا، لان يقول لك انا مرتاح يعني، اي حد يفوز.
3: لا لا، احب شو اسمه اكون وحدي في البيت وتابع على الراحات بدون ازعاج وازعاج.
1: المشكله يوم تشوفها برا كانك تحس هي مقوله على القناه المفتوحه، لكن يقول لك انه احمد يبغى يشوفها في البيت، لانه لما تروح برا مكان عام احيانا يكون يعني تبغى تسمع اراء مثلا هناك مدربين ومحللين، كل واحد يدلو بدلو،
3: كل شيء موجود.
1: هي.
3: كل حد ينقلب مدرب، واللي ينقلب محلل.
1: أيوة.
3: واللي ينقلب لاعب سابق، واللي خاض تجارب ومعارك. أيوة. في الملاعب.
0: واللي ضغطك يعني حتى هو جالس يوجه اللاعبين انزل انت العب مكانه.
3: مشكله نصهم يعرف يلعب كوره.
1: يا اخي في فتره من الفترات انا كنت احب اطلع اشوف المباراه برا، اذا كان مثلا ريال مدريد وبرشلونه اشوف الاجواء حلوه بين الشباب يعني، اذا يعني حد سجل هدف، اذا هذا
3: رمشه. تعرف متى تكون حلوه؟ حلوه يوم تكون انت المحايد.
1: ايوه
3: يعني ما تشجع الفريق الاول ولا الفريق الثاني.
1: صحيح.
3: انت هني مريح راسك وتتابع وتسمعهم وازعاجهم تنرفزتهم، انت خليك ساكت وتضحك ومستمتع معهم
0: ولا تضغط نفسك.
3: ايوه كذي.
1: وين توقعها اليوم؟
3: اليوم والله هي تميل للارجنتين، بس نتمناها للاسبان وان شاء الله تكون مباراة حلوه.
0: تشوف
3: اليوم تقريبا بيدخل نفس التشكيل المنتخب الاسباني، بس انا شفت ما حد يعني يتكلم عن اللاعب اولمو. اولمو صراحه مقدم بطوله حلوه.
1: صحيح.
3: وهو نقطه الوصل بين الوسط والمهاجمين.
1: هذا
3: الاحيان حتى يلعب كلاعب كمهاجم وهمي،
0: مقدم مستويات حلوه. نعم
3: ايوه، حتى هو بعض الاحيان هو اللاعب اللي ما تشوفه كثير في الملعب، بس تواجده مؤثر وايد مع منتخبه. ويمكن طبعا. ما تشوف يعطي اسيست، ما تشوف يسجل كثير، بس هو همزه الوصل مثل ما يقولوا بين الوسط والمهاجمين.
0: نعم،
1: دوره مؤثر كثير. هو فتره من الفترات كان يعاني من اصابات كثيره ومتلاحقه.
3: ايوه ترى هو دي المشكله، لما انتقل لبرشلونه شويه اثرت عليه الاصابات، ولا هو صراحه لاعب مستواه جدا ممتاز، وحتى اذا غاب او شيء المنتخب الاسباني يتاثر شوي
1: صحيح
3: بغيابه.
0: نعم.
3: حتى فابيان رويز
1: صح؟ نعم
3: كذا رويز
1: بالضبط.
3: لان بعض الاحيان افتغها رويز يعني. فابيان رويز نفس الشيء بعد ما دخل شسم المدرب
0: رويز.
3: صارت التوليفه حلو بينه هو رودي.
1: بس يعني انا احس ما ادري اذا تتفق معي احمد، احس انه اولمو افضل في المنتخب من انه مع برشلونه، خاصه انه ما يعتمد كثير عليه المدرب برشلونه، يعني يعتمد عليه احيانا شوط واحد او ان ما يلعب مباراه كامله. كذلك الامر هذا ينطبق على رويز وينطبق ايضا على بيدرو بورو، لانه ما كنا نشوف بورو بهذا التوهج مع توتنهام مثلا.
3: لا لا مع توتنهام هو شوي يعني بقول لك بيدرو بورو زين، بس هذه هذا الموسم توتنهام كان تعبان، فاكيد اللاعب يعني
1: تاثر صحيح
3: مع المجموعه، لان اذا كانت المجموعه ما تساعدت ففرد واحد او لاعب واحد ما راح يسوي شيء.
1: صح.
3: ونفس الشيء مثل ما قلت اولمو في برشلونه، يعني بقول لك المدرب مثل ما قلت يعني بيعتمد عليه كثير، وهناك يعني ايش بقول لك مع رافينيا اكثر شيء هناك مؤثر معهم في برشلونه، فكل انظار على رافينيا على يمال.
0: نعم.
3: بعض الاحيان على ليفا
1: حتى بيدري
3: مع اللعيبة، حتى بيدري متألق معه في برشلونة أكثر عن أولمو عن المنتخب.
0: يعني واحد هو أولمو واحد من أكثر لاعبين صناعة للأهداف في المنتخب الأسباني.
3: أيوة العفاف كبير هو في المنتخب، خذ راحته وخذ حريته مثل هو فابيان رويز، بتشوفهم هني متألقين في المنتخب لأن حصلوا رويز. حصلوا
0: نعم.
3: في هناك رودي يغطي عليهم، رودي خلاص هو الساتر والمانع قبل المدافعين، هو اللي وصلهم كورة وهم ياخذوا حريتهم في الصعود في الرجوع.
0: 371 تمريرة
3: لأولمو؟
0: لا رودري.
3: رودري.
0: نعم.
3: رودري خلاص لأنه هو المحطة، لازم يستلم ويسلم يستلم ويسلم. لازم الكوره مثل ما يقول لازم يختم عليها
0: بعد 655.
1: ايوه هو حطم رقمه اللي كان
0: نعم. نعم حطم رقمه في السابق
3: البطوله الماضيه
1: بالضبط.
3: هو
1: بالضبط.
3: لازم لانه هو رودري هو رمانه الوسط مثل ما يقولوا. فالمنتخب الارجنتيني بس ما اعرف اذا هو يمكن يدخل نفس التشكيله او يطلع ابن سيميوني. فالمنتخب الارجنتيني بيحاول شويه ياخذها المباراه شوي، يطلعهم من الاجواء وياخذها شوي بدنيا.
0: نعم.
3: لانه في من هذه الناحيه المنتخبات امريكا الجنوبيه معروفين بهذا الشيء، فاذا طلعهم اذا المنتخب الاسباني جاره
1: هو لانه ابن سيميوني بيكون في الطرف اللي فيه كوكريا له صح.
3: ايوه
1: صح.
3: ايوه
1: اتوقع انه يعتمد على اتوقع انه بيعتمد عليه يمكن لانه طبعا ما في حل مع كوكريا الا شويه لاعب كثير عنيف مثل
3: صح هو من أي ناحية صحيح عاد هني بتبين كيف قوت كوكوريا هل بجارية أو لا، لكن كوكوريا المباراة الماضية نفس الشيء واجه ديمبلي وواجه أوليسي وهو ما أخذ كرت من الشوط الأول وطلع في المباراة من أحد نجوم المباراة
1: فعلا.
3: يعني يمكن يعني هذا الشيء يمكن ما أثر عليه يعني
1: بالضبط.
3: ما شاء الله عليه يعني ما توقعت أصلا أن بهذا المستوى يكون كوكوريا.
0: نعم
1: كوكوريا
3: كان مفاجأة في البطولة
0: كثير. إذن أنت تتوقعها أحمد أنه في أشواطها الأصلية تنتهي المباراة
1: تميل للأرجنتين يقول
0: وللأرجنتين.
3: أيوة في الأشواط الأصلية أقرب شيء بتنتهي في الأشواط الأصلية.
0: نعم
1: مشكور. نعم. يا احمد نتمنى لك متابعه ممتعه
3: وياك
1: يا احمد وياك
3: ونلتقي في برامج اخرى ان شاء الله.
1: بارك الله فيك ما نستغنى عنكم يا احمد جزاك الله خير.
3: مع السلامه.
0: شكرا يا احمد الله يحفظك.
1: صفر.
4: يا سامع الصوت
5: يا ليل دانا
1: يا سامع الصوت
0: هو يقول شيء وهذا يرد عليه شيء.
5: مع السلامه.
0: يا مع السلامه
1: حياك الله. ما كنت مركز اول. يقول ما دخلت 10 كده هي نشرة أخبار يعني عشان دخلت 10 يعني. يا خلينا نشوف الأجواء الجميلة في كأس المباراة والحفل والأجواء والشاشات العملاقة في أكثر من مكان حول العالم اللي من المتوقع بالمناسبة إن يشوفها أيضا. يقولك عدد يتجاوز المليار نسمة بالإضافة حول العالم بالإضافة إلى أكثر من 80,000 في ملعب ميت لايف لمتابعة المباراة التي ستنتهي بتتويج بطل لهذه النسخة 23 من هذه البطولة إما للأرجنتين أو لإسبانيا. نحن في الانتظار من هذا الرأس الله الصورة.
0: ما بغى والله ما بغاك انت
1: لا لا لا من هذا
0: ما بغى انه يشوف الصورة بغنى يختم عشان ما يشوف الصورة.
1: أنا وش هذا جاي خصوصي ولا وش
0: هذا؟ حبار.
1: حبار وش جاي انكم على هذا؟ وش جاي انكم على البحرية يا ها؟ هذا كله عشان المباراة النهائية.
0: شوف حتى
1: شوف لحظة الخبز
0: خبز شبهاتي
1: وين هذا علي خاطر؟
0: ارسل اللوكيشن المطعم.
1: ذكرتني باللوكيشن موضوع هذا. انجلترا ايش الاغنيه مالهم محمد؟ باك هوم. باك هوم الحين
0: راجعين يا وطننا.
1: المنتخب الانجليزي راجعين يا وطننا يعني مضيعين البوصله مالهم يعني.
0: فهد بعد ايش هاد حيله؟
1: بعد ايش فهد؟ ترى نبغى نروح نشوف المباراة حماك الله. انت الحين اذا متوتر لا تقدر تسترسل حل برنامج. خلصنا
0: ايه خلصنا حل فهد.
1: ايوه
0: خلي الرسالة هذه حل بكرة.
1: حاول تهدي توترك بكوب من الكرك ولا ما يهدي التوتر؟
0: هل
1: ما يصير؟ ما يصير يعني. لا
0: ليمون نعناع.
1: كركدي. ايوه
0: هذا
1: ترخص. حتى احمد السلطي وهو يشرح يقول رمانه حتى فيها بعد رمان يعني
0: كل اكل في اكل
1: رمانه الوسط يقول رودري. مشكورين يا جماعه وصلنا لكم. ان شاء الله نذكركم انه بكره حلقتنا الاخيره
0: باذن الله. ان شاء
1: الله لا تنسونا. بامكانكم ايضا متابعه قناه اذاعه الشباب على واتساب. وين رايح؟ لا لا لا لا تعال تعال تعال. لا لا حبيبي تعال تعال. رايح
0: لا ما تختم.
1: لا لا لا رايح فين؟ النصيحة.
0: يرس أنا ما بغى أسمع زيادة.
1: لا أنت
0: تختم. أسمعها.
1: أنت لازم تختم. أيوة. ماسكنا بس يبقى يطلع. يا أخي والله العظيم.
0: عندنا مباراة الساعة 11.
1: رجعته من خارج الباب.
0: الساعة 11 بس ينتعشى.
1: ينتهي يعني؟ يلا خلاص خلاص عشان خاطر الأخصار.
0: زين نصيحتك.
1: أنت مستعجل؟
0: بس بنسمعها.
1: ماشي والله يعني. احيانا صراحه يعني تؤلمنا بعض الحوادث اللي تصير في الشوارع.
0: اكيد الله يسلم ويسلمك ان شاء الله.
1: ويعني ما نبغى نسمع هذه الاخبار. فالله يحفظكم جميعا. ها ركزوا في الشارع ما تنشغلوا بشيء ثاني. لما تبغى تطلع مشوار طويل شيك على سيارتك على الاطارات. التواير يعني
0: في هذه الظروف
1: في وقت الحرارة يعني في هذا شيك على التواير على الاطارات يعني احنا نقوله هذه وعلى يعني الصيانة أيضا صيانة السيارة قبل لا تطلع وتشل فيها أرواح يعني. يعني ما نبغى نسمع أخبار والله يعني يتكدر الخاطر يعني. نبغى نسمع عنكم دائما الأخبار الطيبة. هذه أشياء طبعا تصير أكيد لكن لنتعاون للحد من مثل هذه الأشياء اللي احنا نسمعها. خلونا دائما نسمع عنكم الأخبار الطيبة والله يحفظكم دائما وأبدا. بإمكانك الآن تختم البرنامج يا صادق.
0: شكرا هذه النصيحة.
1: يلا مع السلامة.
0: أخوكم أبو علي.
1: شكرا لك. يلا
0: حياكم الله. هذا البرنامج كان برعاية شركة أواصر. صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الجشملي. مسموح ما يسمعوك والله.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ساديو ماني، من ضيق القرية إلى سعة المجد. مستمعين الأعزاء، نطل اليوم على الساحل الغربي لقارة أفريقيا. نقترب من ساحل المحيط الأطلسي المتاخم للسنغال. نسلك طريقا بريا لمدة ساعتين من داكار حتى نصل إلى قرية بامبالي. أشجار الموز تحيط هذه القرية البسيطة، والبيوت القديمة والأسوار الخشبية تطوقها. قرية تتحلى بالصبر لتواجه الفقر وتتعكز على الكفاح لترى النور. في هذه القرية البعيدة عن الأضواء وأثر الثراء ولد نجم سجل أهدافا في ميادين العمل الخيري ونثر عبق أخلاقه في كل مكان وطأته قدماه. نفتح نافذة تطل على مسيرة السنغالي ساديو ماني، اللاعب والإنسان. ولد ساديو ماني في 10 من أبريل من عام 1992 لأسرة بسيطة عرفت قسوة العيش. فقد والده مبكرا وتحملت والدته الصابرة مسؤولية تربيته. وجد ماني في كرة القدم مستقبله، ركض خلفها بأقدام حافية تحت أشعة الشمس الحارقة، فالأحذية في قريته ترف يحجبه العوز. طارد ماني أحلاما أكبر من سنه وأوسع من حدود قريته، ليعبر لاحقا بإرادته الصلبة من ضيق القرية إلى فضاء المجد. كشفت الملاعب الترابية في بامبالي موهبة ماني لينضم إلى أكاديمية جينيرش فود في داكار العاصمة، ومنها شد الرحال إلى أوروبا. ودع ساديو ماني السنغال بود وتعهد بأن يعود لها وفيا بالوعد. قصد فرنسا واحتضنه نادي ميدز في عام 2011. تعلم بالفرنسية أبجديات الاحتراف. أعين نادي ريد بول سالزبورغ كشفت المستقبل قبل أن يكتب، فخطفته في عام 2012، ومع سالزبورغ لمع الاسم وعظمة الحكاية، فحقق ماني بقميص النادي لقب الدوري في مناسبتين 2013-2014، ورفع كأس النمسا في عام 2014، وتوج في العام عينه هدافا للدوري، ليفتح الدور الإنجليزي له أبوابه.
4: يمشي الكرة الهولندي الطاير، حط الكرة، فرصة مش ساديو جول، ساديو جول 1-0 لليفربول. الحمرة برجالها، ساديو ماني يسجل أول الأهداف. هذا السيناريو اللي خاف منه بايرن.
3: بدأت قصة ساديو ماني مع الدور الإنجليزي في عام 2014 بانضمامه إلى نادي ساوثهامبتون، ثم سجل عصره الذهبي بانتقاله إلى ليفربول في عام 2016. حقق مع الريدز العريق إنجازات خلدتها ذاكرة الزمن، حيث رفع دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو 2019، وتوج في العام نفسه بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

0: 2023 قبل أن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته بانتقاله إلى نادي النصر السعودي العريق في عام 2023، حاملا معه الخبرة متسلحا بروح القائد المتواضع. منح ساديو ماني كل شيء لمنتخب بلاده، فعطاؤه سخي كالنهر ووفاؤه راسخ كالصخر. قاد أسود التيرانغا لتحقيق لقبي كأس أفريقيا في نسختي 2022 و2026، كما توج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أعوام 2019 و2022 و2026. رغم الأضواء التي تحيط ماني والكاميرات التي تقصده، لم ينسى بامبالي المحفورة في قلبه وخاطره. عاد ماني إلى قريته والتواضع شيمته، فقال كلمته الشهيرة: لماذا أمتلك 10 سيارات فارهة وأبناء قريتي بلا مدارس ولا علاج؟ لقد سخر ماني جزءا كبيرا من ثروته لخدمة أبناء وطنه السنغال، وخصص الجزء الأكبر لقريته الأم بامبالي، فمول في عام 2021 بناء مستشفى حديث بتكلفة قدرت بنحو 700,000 دولار أمريكي، قاصدا توفير الرعاية الصحية الأساسية لنحو 2000 نسمة من سكان المنطقة. وفي مجال التعليم، أعلن ساديو ماني في عام 2019 عن تمويل مدرسة ثانوية بلغت كلفتها نحو 250,000 يورو، كما وزع أجهزة حاسوب محمولة على الطلاب وقدم مكافآت مالية سنوية للمتفوقين. ساهم ماني في تطوير البنية الرقمية في بلده، إذ تكفل في عام 2020 بتوفير خدمات الإنترنت من الجيل الرابع في بامبالي، ما أتاح للطلاب والشباب فرصا أكبر للتعلم والتواصل. وخلال جائحة كوفيد-19 وتحديدا في أبريل 2020، تبرع ساديو ماني بمبلغ 41,000 يورو لصندوق مواجهة الجائحة في السنغال، وتوجت هذه المبادرات الإنسانية بحصوله في 17 أكتوبر 2022 على جائزة سقراط ضمن حفل الكرة الذهبية. مستمعينا الكرام، لا يمكن للسنغال أن تنسى ساديو ماني، فهو باق في مدرسة شيدها ومستشفى مولها وفي قلب وطن يحبه.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: مونديال 2026.
3: أعتقد بأن نهائي كأس العالم 2026 من خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني إلى حد ما هما أفضل المنتخبات من الناحية الجماعية بشكل عام في عدة نقاط. لما نأتي على الترشيحات، خاصة بالنسبة لحضوري هنا في هذه البطولة وحضوري لعدة مباريات للمنتخب الأرجنتيني الذي يلعب وكأنه في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين، بحضور جماهيري دائما ما يفوق 60,000 مشجع أرجنتيني في الملاعب، وبالتالي هذه الجزئية أحيانا تخدم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، ستتسبب إلى حد ما بضغط كبير على لاعبي المنتخب الإسباني. أتوقع المنتخب الأرجنتيني هو أقرب من ناحية الفوز وتحقيق هذه الكأس بالنظر إلى عدة نقاط، لكن يبقى أن المنتخب الإسباني هو أحسن منتخب من ناحية انضباط تكتيكي، وبالتالي هي جزئية مهمة جدا في كرة القدم، وهي الجزئية التي تغلب عليها بشكل جيد لدى المنتخب الفرنسي. وبالتالي المباراة حسب رأيي 51% للأرجنتين مقابل 49% لإسبانيا، وتبقى هي كرة القدم مفتوحة أكيد على كل احتمالات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: شكرا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. مونديال 2026،
2: مباراة الأرجنتين وإسبانيا، مباراة لالبي سيليست ولا روخا، مباراة الأحلام، نهائي كبير، لا فيناليسيما، بيج ماتش كرة القدم العالمية. صراحة غير ممكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع النتيجة النهائية لهذه المواجهة. المنتخب الإسباني بالتيكي تاكا، المنتخب الإسباني بالاستحواذ على الكرة، المنتخب الإسباني كلهم يصنعون الخطر، كلهم ينشطون فوق أرضية الميدان بنظرية اللامركزية. المنتخب الأرجنتيني بالجرينتا، بالحرارة، بالقوة، المنتخب الأرجنتيني بالعزيمة الفولاذية فوق أرضية الميدان، لاعبوه يمتازون بقوة كبيرة بدنية تؤهلهم لقلب نتيجة أي مباراة وأمام أي منافس مهما كانت قوته وحجمه في كأس العالم، وشاهدنا هذا الأمر في عديد المباريات. صراحة مباراة قوية، ميسي من جهة، لامين يامال من جهة أخرى، إنسو فرنانديز من جهة، رودري من جهة أخرى، صراحة مباراة داخل مباراة بين عديد اللاعبين. كوكوريا أيضا اللي لم يسبق لأي لاعب في كأس العالم وأن راوغه منذ أول مباراة في المونديال، هل سيراوغه ميسي ويراوغ المنتخب الإسباني معه؟ سوف نعرف هذا بعد النهائي. إبراهيم حنيفي، إعلامي جزائري.
0: مونديال 2026، معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: مونديال 2026.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. مونديال 2026.
1: يعتبر الوصول للمنتخبين الاسباني والارجنتيني الى نهائي كاس العالم امر مستحق تماما بناء على الاداء المبهر والمسار القوي لكليهما في البطوله، حيث يمثل النهائي صراعا كرويا استثنائيا بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. اسبانيا قوه تكتيكيه ودفاع حديدي، حيث لم تستقبل شباكها سوى هدف واحد في جميع المباريات الماضيه. الارجنتين واصلت اظهار شخصيه البطل بحسم المباريات في الدقائق الاخيره، وبلغت النهائي للمره الثالثه في اخر اربع نسخ كاس عالم. فإذا فرضت مباراة تعتمد على الاستحواذ والإيقاع السريع فكفة تميل إلى أسبانيا، أما إذا تحولت المواجهة إلى صراع تكتيكي ونجحت الأرجنتين في تقليل المساحات واستغلال خبرتها في إدارة التفاصيل فإن فرصها في حسم اللقب ستكون كبيرة. هاني البشر، إعلامي سعودي.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

اترك نحبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا معيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب انفاسي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: مونديال 2026.
1: أعتقد بأن نهائي كأس العالم 2026 من خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني إلى حد ما هما أفضل المنتخبات من الناحية الجماعية بشكل عام في عدة نقاط. لما نأتي على الترشيحات خاصة بالنسبة لحضوري هنا في هذه البطولة وحضوري لعدة مباريات للمنتخب الأرجنتيني الذي يلعب وكأنه في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين بحضور جماهيري دائما ما يفوق 60 ألف مشجع أرجنتيني في الملاعب، وبالتالي هذه الجزئية أحيانا تخدم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، ستتسبب إلى حد ما بضغط كبير على لاعبي المنتخب الإسباني. أتوقع المنتخب الأرجنتيني هو أقرب من ناحية الفوز وتحقيق هذه الكأس بالنظر إلى عدة نقاط، لكن يبقى أن المنتخب الإسباني هو أحسن منتخب من ناحية انضباط تكتيكي، وبالتالي هي جزئية مهمة جدا في كرة القدم، وهي الجزئية التي تغلب عليها بشكل جيد ضد المنتخب الفرنسي. وبالتالي المباراة حسب رأيي 51% للأرجنتين مقابل 49% لإسبانيا، وتبقى هي كرة القدم مفتوحة أكيد على كل احتمالات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

جهدك يصنع الفرق فيني.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: مونديال 2026،
3: مباراة الأرجنتين وإسبانيا، مباراة لالبي سيليست ولا روخا، مباراة الأحلام، نهائي كبير، لا فيناليسيما، بيج ماتش كرة القدم العالمية. صراحة غير ممكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع النتيجة النهائية لهذه المواجهة. المنتخب الإسباني بالتيكي تاكا، المنتخب الإسباني بالاستحواذ على الكرة، المنتخب الإسباني كلهم يصنعون الخطر، كلهم ينشطون فوق أرضية الميدان بنظرية اللامركزية. المنتخب الأرجنتيني بالجرينتا، بالحرارة، بالقوة، المنتخب الأرجنتيني بالعزيمة الفولاذية فوق أرضية الميدان. لاعبوه يمتازون بقوة كبيرة بدنية تؤهلهم لقلب نتيجة أي مباراة وأمام أي منافس مهما كانت قوته وحجمه في كأس العالم، وشاهدنا هذا الأمر في عديد المباريات. صراحة مباراة قوية، ميسي من جهة، لامين يامال من جهة أخرى، إنسو فرنانديز من جهة، رودري من جهة أخرى. صراحة مباراة داخل مباراة بين عديد اللاعبين، كوكوريا أيضا اللي لم يسبق لأي لاعب في كأس العالم وأن راوغه منذ أول مباراة في المونديال. هل سيراوغه ميسي ويراوغ المنتخب الإسباني معه؟ سوف نعرف هذا بعد النهائي. إبراهيم حنيفي، إعلامي جزائري.
2: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت المرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، والوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن منتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الكرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: أعتقد بأن نهائي كأس العالم 2026 من خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني إلى حد ما هما أفضل المنتخبات من الناحية الجماعية بشكل عام في عدة نقاط. لما نأتي على الترشيحات خاصة بالنسبة لحضوري هنا في هذه البطولة وحضوري لعدة مباريات للمنتخب الأرجنتيني الذي يلعب وكأنه في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين بحضور جماهيري دائما ما يفوق 60 ألف مشجع أرجنتيني في الملاعب، وبالتالي هذه الجزئية أحيانا تخدم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، ستتسبب إلى حد ما بضغط كبير على لاعبي المنتخب الإسباني. أتوقع المنتخب الأرجنتيني هو أقرب من ناحية الفوز وتحقيق هذه الكأس بالنظر إلى عدة نقاط، لكن يبقى أن المنتخب الإسباني هو أحسن منتخب من ناحية الانضباط التكتيكي، وبالتالي هي جزئية مهمة جدا في كرة القدم، وهي الجزئية التي تغلب عليها بشكل جيد ضد المنتخب الفرنسي. وبالتالي المباراة حسب رأيي 51% للأرجنتين مقابل 49% لإسبانيا، وتبقى هي كرة القدم مفتوحة أكيد على كل احتمالات.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هلا
1: بالنفس. على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: يا احمد. عشتوا عشتوا يا شباب، يعطيكم العافيه.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاضفة عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تالي.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: أعتقد بأن نهائي كأس العالم 2026 من خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني إلى حد ما هما أفضل المنتخبات من الناحية الجماعية بشكل عام في عدة نقاط. لما نأتي على الترشيحات خاصة بالنسبة لحضوري هنا في هذه البطولة وحضوري لعدة مباريات للمنتخب الأرجنتيني الذي يلعب وكأنه في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين بحضور جماهيري دائما ما يفوق 60 ألف مشجع أرجنتيني في الملاعب، وبالتالي هذه الجزئية أحيانا تخدم كثيرا المنتخب الأرجنتيني، ستتسبب إلى حد ما بضغط كبير على لاعبي المنتخب الإسباني. أتوقع المنتخب الأرجنتيني هو أقرب من ناحية الفوز وتحقيق هذه الكأس بالنظر إلى عدة نقاط، لكن يبقى أن المنتخب الإسباني هو أحسن منتخب من ناحية الانضباط التكتيكي، وبالتالي هي جزئية مهمة جدا في كرة القدم، وهي الجزئية التي تغلب عليها بشكل جيد لدى المنتخب الفرنسي. وبالتالي المباراة حسب رأيي 51% للأرجنتين مقابل 49% لإسبانيا، وتبقى هي كرة القدم مفتوحة أكيد على كل احتمال.
1: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026
1: مباراة الأرجنتين وإسبانيا، مباراة لالبي سيليست ولا روخا، مباراة الأحلام، نهائي كبير، لافيناليسيما، بيج ماتش كرة القدم العالمية. صراحة غير ممكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع النتيجة النهائية لهذه المواجهة. المنتخب الإسباني بالتيكي تاكا، المنتخب الإسباني بالاستحواذ على الكرة، المنتخب الإسباني كلهم يصنعون الخطر، كلهم ينشطون فوق أرضية الميدان بنظرية اللامركزية. المنتخب الأرجنتيني بالجرينتا، بالحرارة، بالقوة، المنتخب الأرجنتيني بالعزيمة الفولاذية فوق أرضية الميدان، لاعبوه يمتازون بقوة كبيرة بدنية تؤهلهم لقلب نتيجة أي مباراة وأمام أي منافس مهما كانت قوته وحجمه في كأس العالم، وشاهدنا هذا الأمر في عديد المباريات. صراحة مباراة قوية، ميسي من جهة، لامين يامال من جهة أخرى، إنسو فرنانديز من جهة، رودري من جهة أخرى، صراحة مباراة داخل مباراة بين عديد اللاعبين. كوكوريا أيضا اللي لم يسبق لأي لاعب في كأس العالم وأن راوغه منذ أول مباراة في المونديال، هل سيراوغه ميسي ويراوغ المنتخب الإسباني معه؟ سوف نعرف هذا بعد النهائي. إبراهيم حنيفي، إعلامي جزائري.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: يعتبر وصول المنتخبين الاسباني والارجنتيني الى نهائي كاس العالم امر مستحق تماما بناء على الاداء المبهر والمسار القوي لكليهما في البطوله، حيث يمثل النهائي صراعا كرويا استثنائيا بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. اسبانيا قوه تكتيكيه ودفاع حديدي، حيث لم تستقبل شباك سوى هدف واحد في جميع المباريات الماضيه. الارجنتين واصلت اظهار شخصيه البطل بحسم المباريات في الدقائق الاخيره، وبلغت النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ كأس عالم. فإذا فرضت مباراة تعتمد على الاستحواذ واللقاء السريع فكفى تميل إلى أسبانيا، أما إذا تحولت المواجهة إلى صراع تكتيكي ونجحت الأرجنتين في تقليل المساحات واستغلال خبرتها في إدارة التفاصيل فإن فرصها في حسم اللقب ستكون كبيرة. هاني البشر، إعلامي سعودي.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: السلام عليكم، تحياتي. أكيد تتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب إلى ملعب نيوجيرسي في نيويورك، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبات إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026. إسبانيا التي أقنعت وأمتعت وأخرجت الديوك الفرنسية في مشهد كان رائع جدا، وأقنعت الجميع بأنها قادمة للقب. ورأينا الكلاكيت للمرة أكثر من مرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، والإثارة والتشويق الذي يقدمها ميسي ورفقائه، فالوصول للمشهد الختامي على حساب منتخب إنجلترا. أرى بأن المنتخب الإسباني صعب جدا التسجيل في مرمى، لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا في الدقائق الأخيرة في تسجيل في أي منتخب يواجهه، فاللقاء سيكون صعب جدا على كلا المنتخبين، لكن أرى بأن المنتخب الإسباني قادر على الانتصار بهدف مقابل لا شيء على التانجو الأرجنتيني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. مونديال 2026.

0: اتركني احبك احبك مثل ما انا اريد، وخلى ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراسي،
1: اتركني احبك مثل ما انا اريد.
2: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
3: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. الصلاة عمود الدين والركن الثاني لأركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه، لذا كان لزاما على الوالدين تربية الأبناء على المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الأبناء بالصلاة وهم في السن 7 لتعويدهم عليها، وإذا لم يعتادوا على الصلاة وهم في هذه السن من العمر فإنه يخشى من بعد ذلك أن يتكاسلوا عنها عندما يبلغون سن التكليف. وعلى الوالدين تحبيب الأبناء للصلاة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لأن فيهما وقت الراحة والنوم، وإذا حافظوا على هاتين الصلاتين من السهل أن يحافظوا على بقية الصلوات. تعويدهم على النوم المبكر كي يأخذوا حاجتهم من النوم قبل الصلاة، وإذا لم ينفع هذا معهم وبلغوا سن 10 فلا بد من ضربهم ضربا غير مبرح، كما ينبغي الرفق بالأبناء عند إيقاظهم لصلاة الفجر نظرا لشدتها ومشقتها على النفس. لا ينبغي للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرهم. إذا كان هو يخرج مبكرا إلى المسجد فهو مسؤول عنهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومما يعين الوالدين على هذه المسؤولية طلب العون من الله، والدعاء للأبناء بظهر الغيب بالهداية والصلاح، والإلحاح على الله بذلك، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كما ينبغي على الوالد الصحاب الأبناء الذكور معه إلى المساجد لتعويدهم على الصلاة، أما الإناث فيرتبطن بالصلاة مع أمهم. وينبغي تحفيز الأبناء المحافظين على الصلاة عامة وعلى صلاة الفجر والعصر خاصة، تحفيزهم بالهدايا العينية والمعنوية، وإظهار المحبة للأبناء والسعادة بمحافظتهم على الصلاة، وإظهار الضجر لتفريطهم، وأن نجعل المحافظين على الصلاة مكانة مميزة وتقدير. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في المحافظة على صلاة الفجر والعصر في المسجد، وكذلك الأم تكون قدوة لأبنائها وبناتها في المحافظة على الصلاة في أوقاتها، فينشأوا معتادين على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، معتبرينها أولى من اللعب وأولى من الجلوس أمام الشاشات الإلكترونية. ويشعر بعض الأباء والأمهات بالملل أو الكسل من تذكير الأبناء بالصلاة، لكن المسؤولية على عاتقهم تجعلهم يستمرون في أداء واجبهم تجاه أبنائهم، محتسبين الأجر عند الله تعالى، مستشعرين فضل الدلالة على الخير، فالدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولنجتمع مع أبنائنا في البيت ونجعل حديث مجلس الذكر عن فضل صلاتي الفجر والعصر، مبينين لهم بأن الصلاة أم العبادات وخير الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأما صلاة الفجر فلا يخفى ما لها من فضائل كبيرة بين الصلوات، حيث أقسم الله تعالى بها: ولا يقسم الله العظيم إلا بشيء عظيم. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. ولعظم مكانتها أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الرغبة في حضورها فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بالاقتراع، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أن يأتوا مبكرين، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا في فضل صلاة العشاء والفجر. لا
لأتوهما ولو حبوا يحبي مثل الطفل. ولنبين لأبنائنا بأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بركعتي الفرض ركعتي الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: